كثيرة العبارات دي اللي بتسبب التعاسة للمرأة، وبتبقى دي أهمها لما بيقول لها أنت بتبلغي وبتضخمي الأمور. كثير هم الرجال اللي بيصفوا المرأة بالدرامية كونها تعاني من الحساسية المفرطة تجاه أي يعني نقد يوجهه ليها الراجل، ف بتعبر عن أفعالها أو انفعالها ساعتها بأسلوب بيعكس حزنها، وده اللي بيخلي الراجل يصف تصرفات المرأة بالدرامية وبيتعامل معاها وكأنها مصابة بفيروس الدراما اللي بيتعاملوا معاه هم بأسلوب اللامبالاة. اللي بيجهلوا الراجل بأن هذه اللامبالاة بإمكانها أنه تخلي المرأة مفرطة الحساسية وشديدة العاطفة، وبالتالي بتميل إلى المبالغة بسبب شعورها الدائم أن الراجل لن يتعاطف معها في حال عبرت عن رأيها بهدوء، وبالتالي بتميل إلى إضفاء نوع من الحزن على سردها لرأيها. لكن أكثر ما يحزن المرأة حينها هو سماع كلمة أنت بتبلغي، بدل من كلمة أنا أفهم اللي بتشعر به، خاصة إذا كانت بتحاول جاهدة ما تبلغش في التعبير على اللي بيقلقها وبيشغل بالها. لسنا في سعادة دائمة، بتبتدي العلاقة بالانهيار عندما تجد المقارنات طريق ليها في العلاقة، لما بيبدأ الراجل بمقارنة علاقته مع حبيبته بعلاقة صديقة وحبيب، زي ما تكون صديقته وحبيبته، فبيقول لها ليه ما تشبهيش فلانة وليه ما تشبهي تانية. اللي ما يعرفه الراجل إن لكل امرأة شخصيتها الخاصة وطريقة تفكير محايدة، عشان كده مش بالضرورة إنه يعيشوا حياتهم على طريقة أشخاص تانيين وإنه يختاروا مصيرهم وحياتهم بنفسهم من غير ما يقلدوا أي حد تاني. مثلا لما بيقول أنا محتاج إن أبقى وحدي وأنفرد بنفسي، صحيح إنه من حق الراجل إنه يقعد لوحده وإنه ياخد يعني كام يوم لنفسه، لكن طبيعة المرأة العاطفية بتخلي المرأة تشعر بعدم الأمان كل ما طلب الراجل هذا الطلب، وما بتبطلش التفكير في الأشياء اللي دفعته لذلك. لذا على الرجل في حال كان يود الانفراد بنفسه أو يخبرها بالأسباب اللي دفعته لذلك لكي تشعر بالأمان اللي بيعتبر من أهم احتياجات المرأة. مثلا بيقول لها أنت معقدة، كل ما سمعت المرأة العبارة دي بتفسرها بأنها تعاني من عقدة نفسية بتأثر على أفكارها وتصرفاتها، وبالتالي تطلق أفكار وأحكام غير سوية، وبالتالي بتبدأ المرأة في الابتعاد عن مناقشة المشكلة الأصلية وبتصب كل غضبها عليك لنعتها بهذه الصفة الكريهة التي لا تتقبلها المرأة بالمرة. إذن أحبت في الله، لازم إحنا الرجال نتكلم مع المرأة بكل حب بكل لطافة بكل إنسانية، ونساعدهم ما نسبهمش إنه يتحملوا كل الأعباء لوحديهم. ما ننساش إن الرسول صلى الله عليه وسلم أول ما وصانا بالنساء أوصيكم بالنساء خيرا، مش لازم إحنا دايما نفتكر قول الرسول صلى الله عليه وسلم. والإنسان المؤمن طبعا ما يرضاش إنه يتعب مراته أكتر من لازم، لازم يشاركها الحياة الزوجية مشاركة. نعم
لازم دايما شغل البيت يتقسم الراجل والمرأة، يساعد مراته في كل شيء. الحياة تعاون

بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي في الله، قرأت هنا للشيخ الدكتور عائد القرني بيوصف زوجته، بيقول قبل كام ليلة وقبل ما نام بلحظات وأنا على الفراش التفت لزوجتي وتأملت شكلها وهي نايمة، فقلت ساعتها في نفسي المسكينة بعد ما عاشت بين أمها وأبوها وأهلها سنين جت عشان تنام جنب راجل غريب عنها وسابت بيت أمها وأبوها وسابت الدلع على الوالدين وسابت التمتع في بيت أهلها وجت لراجل يأمرها بالمعروف ينهيها عن المنكر وتخدمه فيما يرضي الله، وكل ده بأمر الدين سبحان الله. بعدين اتسألت بيني وبين نفسي إزاي يهون إزاي يهون على بعض الرجال إنهم يضربوا زوجاتهم بكل أسوأ بعد ما سابت بيت أهلها وجت له؟ إزاي يهون على بعض الرجال إنه يخرج مع الصحبة ويروح للمطاعم وياكل ويشرب ولا يهموش مين اللي موجود في البيت؟ إزاي يهون على بعض الرجال إنه يجعل مدة جلوسه خارج البيت أكتر من جلوسه مع زوجته وأبنائه؟ إزاي يهون على بعض الرجال إنه يجعل البيت سجن لزوجته وما يطلعهاش ولا يئتنس معاها؟ إزاي يهون على بعض الرجال إنه يجعل زوجته تنام وفي قلبها قهر على شيء وفي عينيها دمعة بتخنقها؟ إزاي يهون على بعض الرجال إنه يسافر ويسيب زوجته وأولاده ولا يبالي بمصيرهم في مدة غيابه؟ إزاي يهون على بعض الرجال التخلي عن مسؤوليته اللي راح يتسئل عنها كما أخبرنا الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم؟ بنقول لك عزيز الرجل، دايما كنت بتردده وبتقوله دايما إن كيدهن عظيم. يا ترى سألت نفسك في يوم إيه هو سبب الكيد في الآية وعلى لسان مين اتذكر ده ولمين ذكرها؟ سبب الكيد حبا له ولجماله وخلقه وحياؤه، يعني انهم هم نساء عاشقات. على لسان من ذكر ذلك؟ على لسان العزيز. ولمين ذكر ده؟ لامرأة العزيز ونساء ذاك الزمان ليوسف. لكن ما سمعتش عن كيد الرجال؟ يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيد لك كيدا. إيه هو سبب الكيد في هذه الآية وعلى لسان من ذكر ذلك ولمين ذكرها؟ وإيه هو سبب الكيد؟ الكره والغيرة والحسد والظلم، وعلى لسان مين اتذكر ده؟ على لسان سيدنا يعقوب عليه السلام. ولمين ذكرها؟ لإخوة يوسف. يا ترى
انت تعرف ان كيدكم اتذكر قبل كيد النساء يا رجال؟ يعني المقارنة واضحة، وهي بإننا إحنا الرجال اللي علمناهم الكيد وهم تعلموا مننا. كيدنا بسبب الكره وكيدهم بسبب المحبة. كيدنا مذكور بلسان يعقوب، وكيدهن مذكور بلسان العزيز. فمين أكثر حكمة؟ وده عن لسان الدكتور عائض القرني، بصراحة روعة.

أحبة الله، ومع خواطر إسلامية جميلة. بتقول جميل إنه تكون كل الأسرة المسلمة مجتمعة على وسادة الصلاة كما تجتمع كلها على مائدة الطعام، وبعد الصلاة يتكلم معهم يحدثهم أبوهم عن الحياة وعن الإيمان وعن الأخلاق، بتكون أعظم من 1000 خطبة و100 درس وكتاب. المؤمن القوي بإيمانه والواثق بنفسه نتيجة لكسر طاعته هو صاحب همة عالية ونفس صادق يحيي النفوس التانية وبشدها للخير والعطاء. ربما كان أمة وحده كما كان إبراهيم عليه السلام أمة، فكن زيهم، كن على يقين إن هناك شيء بينتظرك بعد الصبر عشان يبهرك وينسيك مرارة الألم، وإذا وعد ربي وبشر الصابرين. إذا فتحت الدنيا، لو فتحت الدنيا درعتها ليك وكان بإمكانك إنك تحصل أو تحصل منها على اللي أنت عاوزه، ما تختعكش بزخرفها ولا تبهرك بجمالها، خد منها اللي بتتقوى بيه على طاعة الله وحطها في إيدك عشان يسهل التخلص منها، ما تحطهاش في قلبك وتملكه وتوجهه. اعظم اسباب السعاده والنجاه انه ما يتعلقش القلب الا بالله، ويخلو من غيره الا من اتى الله بقلب سليم. وقال عن ابراهيم اذ جاء ربه بقلب سليم. وقال ابن القيم رحمه الله الانس بالله حاله وجدانيه بتقوي بثلاث اشياء، تقوى بثلاث أشياء: دوام الذكر وصدق المحبة وأحسان العمل. الحب علامته التعلق بالمحبوب واتباعه، فانظر بإيه بتعلق قلبك أكتر ومين تتبع أكتر والمين بتفرغ وقتك أكتر، وحاسب النفس فالإنسان على نفسه بصيرة. يا من يشتري الدار بالفردوس ويعمرها برقعة في الظلام الليل يخفيها، ما سعى ابن آدم في إصلاح شيء أعظم من سعيه في إصلاح قلبه، ولن يصلحه شيء مثل القرآن. فمنزلة العبد عند ربه بقدر منزلة القرآن في قلبه. اتقرب إلى الله بيتقرب إليك أكتر، وازداد منه قرب، بيحبك وبيتولاك، ويتعرف عليه في أحوالك العادية، يتعرف عليك في أحوالك الشديدة. فهل من سعادة أعظم من الشعور ده؟ تبتسم ولك حسنة، بتمرض وليك أجر، بتصبر وليك من بعض الصبر يسر، تحسن وليك ضعف إحسانك. الحمد لله على نعمة الإسلام، وكفى بها نعمة. إذا ما تكسرت عليك همومك وازدادت معاناتك يوم بعد يوم مما جنيته إيديك وظنيت إنك هالك، افتكر إن كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. استحي من الله إن يدعوك وبتقبل عليه وبعدين تتردد أو بترجع عنه، والتردد يكون بالكسل والرجوع يكون بالتقصير في حقه تعالى أو بفعل المعاصي. إذا ظهرت عليك نعمة أحمد الله، لو أبطأ عنك الرزق استغفر الله، ولو أصابتك شدة قل لا حول ولا قوة إلا بالله. ما جلس قوم يذكرون الله عز وجل إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. اللهم اجعلنا منهم يا رب. كن صاحب مبدأ في الدنيا دي، وتميز عن غيرك ممن يعيشون لمتعتهم، وعش لتحقيق مبدأك وضحي من عشانه، ومش هناك من مبدأ بعد رضا الله والفوز بالجنة من العمل من أجل نصرة الإسلام.
لو عرف الإنسان عند البلاء إنه ملك لله، بياخد منه ما يشاء وبيترك ما يشاء رضي عن ربه، وإذا عرف أن الله يعوده عما يبتليه خيرا أحب ربه. افتكر مفارقة الأحباب والأصحاب لما يوسد الوجه الجميل بالحجر ويهال على الجسد الرقيق التراب، حين تضيق القبور وتختلف الأضلاع، وتذكر إن القبر راح يكون روضة من رياض الجنة لأناس صدقوا الله فصدقهم فثبتهم بالقول الثابت وعصمهم من العذاب. عمر الأمادي قصير، لكن أبواب الخير كتيرة والأعمال مضاعفة. لتكن ليك سويعة تخلو فيها مع نفسك والله مطلع عليك، تراجع فيها عملك وبتحمده سبحانه على الخير وتتوب إليه من الذنب. أنا شفت عواقب الدنيا وسبت ما أهوى لما أخشى، فكرت في الدنيا وعالمها، فإذا كل أمورها تفنى. لقد أوصانا الله بأن نعتصم بحبله ونستمسك بوحيه، فلنحكم القبضة ونزدد من الخير لتزداد قبضتنا قوة، وما ننساش أو نتناسى الوصية وبتخفف قبضتنا أو نعجز عن القبض وبنهوى في الردى في أسفل سافلين. خليك ثابت في إيمانك، كتير التزود بالخير عشان تتجذر شجرة إيمانك وعطائك، وبتثبت جذورها وبتقوى وتسمو فروعها وبتنتشر وبتكتر ثمرها. الدين ده بحاجة إلى دعاء إليه وإلى سواعد تحميه، والقرآن ده بحاجة اللي يحمل نوره ينشر هديه، وما يكونش صاحب القرآن إلا أهلا للحمل ده، إخلاصا وصدقا وفهما وطهرا وإقبالا على الله وبعدا عن معاصيه. تذكر دايما وانقشها على قلبك ما دمت حيا، كن لله كما يريد يكن لك فوق ما تريد، الكل عاوزك لنفسه إلا الله عاوزك لنفسك، وحدث بفضل الله وافرح، ولو انتابك العسر فلا تسرح، ولو انتابك اليسر فلا تفرح، ولو سبك حاقد فلا تجرح، ولو مسك الضر فلا تكره. استشعر نفسك بين طريقين، واحد منهم يشير للجنة والتاني يشير للنار، وعلى كل طريق داعي، وانت تارة بتمشي لهذه وتارة لتلك، بعدين بتمشي للجنة، ولا يلبس داعي النار أن يغريك ويلبس عليك أمرك. انت أشد ما تحتاج إليه هنا هو البصيرة وإدراك العاقبة والحزم في اتخاذ الموقف والعزم في السير، وإياك والتردد، فهو للعاجز وصاحب الهمة الضعيفة اللي سرعان ما تنهار قدام زخرف الدنيا وزينتها. لا يجمع القلب النور والظلمة مع بعض، وحتى يستقر نور الحق والإيمان والقرآن فلابد من التخلص من ظلمة الذنوب. الدين ده لا ينتصر بالمعجزات ولا بمجرد الدعاء، بل قضت حكمته سبحانه أن ينتصر الدين بجهد أبنائه، وقال تعالى: ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض. فاسأل نفسك إيه هو الجهد اللي بذلته وتبذله؟ الخلوة بالله تثمر الأنس بالله، وللأنس بالله حلاوة ما بيدقهاش إلا اللي جربها. لو شعرت إنك لم توفق لإنجاز عمل خير ما، فاعلم إن هناك ما يحول بينك وبينه، إما ظلمة المعصية أو ضعف العزم أو الانشغال بالدنيا، أو أن الشيطان بلغ منك مبلغه فغلبك بوساوسه وضعف نفسك تجاهه. فانظر أين أنت وصحح النية والمسير وأعد الكرة واستعن بالله. عشان تسمو الروح وترتقي النفس فلابد من قطع العلائق بالدنيا أو تخفيفها. لو طلبت من ربك شيء فاستحي منه وقدم له شيء من العبادة والطاعة، فقد قدم الله ذكر العبادة على الاستعانة لما قال: إياك نعبد وإياك نستعين. إلهي
جئت والأطياف تغمرني وتخشاني، ولي أمل يراودني بإحسان وغفران. فمن أدعوه يا رب إذا ما الخطب أضناني، ومن أرجوه أنت رب ما له ثاني. من أراد الصراط المستقيم فعليه بالقرآن، فإن الله لما ذكره في سورة الفاتحة افتتح سورة البقرة بقوله: ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. فالصراط المستقيم هو هذا الكتاب، فلنقبل عليه مما يعيق التوجه إلى الله وجمع خير القرآن. انصراف النفس نحو اهتمامات من المباحات لا داعي لها. اعلم انه ليك بيت انت مفارقه، واخر صغير للبرزخ، وتالت انت فيه مخلد. فهل يعقل ان اله بما هو زائل وانسى ما هو باق؟ اذا لم تجد عدلا بمحكمة الدنيا فارفع ملفك لمحكمة الاخرة، فهناك العدل والدعوة محفوظة والشهود ملائكة والقاضي أحكم الحاكمين. الإخلاص لله والصدق في التوجه إليه سبحانه يحتمان على المسلم شدة العزم وعدم النظر إلى الوراء وتصويب الهدف وعلو الهمة. 70 عاما أقرأ وما وجدت أجمل من هذه: إن مشقة الطاعة تذهب ويبقى ثوابها، وأن لذة المعصية تذهب ويبقى عقابها، فانظر أيهما تختار لنفسك. قد نفهم قول الرسول صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده قطع. فلنوفق بينه وبين قوله تعالى: ولا تبذر تبذيرا. إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين، وكان الشيطان لربه كفورا. معادلة السعادة الحقيقية: تحب الصحة عليك بالصيام، تحب نور الوجه عليك بالقيام، تحب الاسترخاء عليك بترتيل القرآن، تحب السعادة صلي الصلاة في أوقاتها، تحب الفرج لازم الاستغفار، تحب زوال الهم لازم الدعاء، تحب زوال الشدة قل لا حول ولا قوة إلا بالله، تحب البركة صلي على النبي. تذكر الموت والقبر ووحشته وظلمته وهول البعث وضيق الحشر وخوف الحساب وكشف حقائق الأعمال ووضع الأعمال في الموازين وتطاير الصحف ونصب الصراط على جهنم وهول جهنم. كلها مواقف ينبغي استشعارها حية، وينبغي للسالك إلى الله أن يعمل من أجل الطمأنينة فيها كلها. أجمل لحظة لما ينادى في السماء: يا أهل السماء، إن الله قد أحب فلان فأحبوه، فيحبه أهل السماء ويحبه أهل الأرض. فيا رب ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك. السعادة الحقيقية يا أحبابي هي الشعور بالطمأنينة، وحتى تكون الطمأنينة لابد من راحة القلب، وراحة القلب هي بقربه من الله تعالى وبعده عن كل ما يكرهه.

وهذه قصة أعجبتني أيضا. هبت عاصفة شديدة على سفينة في عرض البحر فغرقتها، ونيجي بعض الركاب منهم راجل بقت الأمواج تتلاعب بيه حتى شالته على شاطئ جزيرة مجهولة، حطته هناك، الموج سحبه هناك، جزيرة مجهولة ومهجورة. ولما صحي الراجل من إغمائه وبقى ياخد نفسه حتى وقع على ركبتيه وطلب من الله المعونة والمساعدة، وسأله إنه ينقذه من الوضع الأليم ده. مرت عدة أيام، كان الراجل خلالها بياكل من ثمار الشجر واللي بيصطادوا من أرانب، ويشرب من جدول مية قريب، وبينام في كوخ صغير بناه هو من أغصان الشجر عشان يحتمي فيه من برد الليل وحر النهار. وفي يوم بقى الراجل يتجول حوالين كوخه شوية يمكن ينضج الأكل بتاعه المحطوط على بعض أعواد الخشب المشتعلة، لكنه لما رجع اتفاجئ بأن النار أكلت كل اللي حواليها. فبقى المسكين يزعق، ليه يا رب؟ ليه يا رب كده؟ حتى الكوخ احترق، ما بقيش له أي حاجة في الدنيا دي. بقى يزعق يقول يا رب يا رب، عملت فيا ليه؟ الكوخ احترق، ما بقاش ليا شيء في الدنيا دي، وأنا غريب في المكان ده، وكمان دلوقتي يتحرق الكوخ اللي بنام فيه. ليه يا رب؟ ليه يا رب كل المصايب دي تيجي عليا ليه؟ ونام الراجل من الحزن هو جعان. لكن تاني يوم الصبح كانت هناك مفاجأة منتظراه، لقى سفينة مركب من بعيد وبتقرب من الجزيرة وبتنزل منها قارب صغير لإنقاذه. أما الراجل لما طلع على سطح المركب بقى يسألهم إزاي لقوا مكانه؟ إزاي؟ وأنقذوه إزاي؟ فقالوا له إحنا شفنا دخان من الجزيرة فعرفنا إنه في حد هناك بيطلب الإنقاذ. يا سلام يا سلام على حكمة ربنا، فسبحان من علم بحاله وشاف مكانه، سبحان مدبر الأمور كلها من حيث لا ندري ولا نعلم. لو ساءت ظروفك ما تخافش، بس ثق بأن ربنا سبحانه وتعالى له حكمة في كل شيء يحدث لك، واحسن الظن بيه. ولما بيتحرق كوخك اعلم أن ربنا سبحانه وتعالى بيسعى لإنقاذك، فاشكر ربنا، فاشكر ربنا سبحانه وتعالى على إنه أنقذك وعلى النعم

بسم الله الرحمن الرحيم. أحبك في الله، راح نتكلم عن عاقبة الربا، ودي عبرة لمن يعتبر. الراجل بيقول: عشت فقير، ابن أب عامل وأم خدامة، آكل السقر من الطعام وبلبس يعني الهدوم الممزعة ولما بلغت سن الاحتلام طردوني أهلي، أمي وأبويا، كنت عبء عليهم، سبتهم وسافرت لبلد تاني محدش يعرفني فيه، وغيرت اسمي بس، أما اسم أبويا زي ما هو بقي، واشتغلت فراش في مدرسة من المدارس، وكنت بوقف جنب شباك الصف وبسمع للي بيقوله المدرس للطلاب، وتعلمت القراية والكتابة، واشتركت في الامتحان الابتدائي ونجحت، وكملت دراستي حتى اجتزت المرحلة الثانوية بنجاح، وبعدين رجعت لبلدي، وكان أم وأبويا ماتوا، وما كنتش أعرف حد من أخواتي لأن اسمي اتغير، وحصلت على وظيفة وتعرفت من خلالها على مجموعة من الزملاء اتعلمت منهم كل رذيلة وحاجات مش كويسة، وبقيت مسرف مبذر، حتى اضطريت اني استدين بالربا وبفايدة كبيرة ممكن توصل سنويا لضعف المبلغ اللي اقبضه في اول العام. من جراء ده بعت مسكني اللي محدش فيه غيري وزوجتي الحامل، ودفعت أصول الدين والفوائد، وما بقيش معايا إلا مبلغ قليل ما بكفيش مصروف يدوب شهرين. وبعد تفكير كبير قررت إني أكون مرابي، أدين المحتاجين بدل مني أنا أدين من المرابين.

وابتديت بالمال القليل اللي معايا، بقرض المحتاجين مقابل رهون عينية تضمن لي السداد. وخلال سنتين مش أكتر ملكت الكثير من المال، واشتريت بيت كبير، واتجوزت زوجة تانية، واتوسعت تجارتي، وفتحت محل في السوق زي صرافة، وكمان كمستورد ومصدر. لكن العمل الأساسي هو القرض بالربا، وزادت ثروتي وتبدلت حالتي من فقير يقترض إلى غني بيقرض. وربنا بعت لي بنات وأولاد، وفي يوم طلب مني واحد من عملائي بضاعة، بعتها له في إحدى الناقلات اللي عندي، ويصمم ابن البكر إنه يركب مع البضاعة عشان يوصلها بنفسه للعميل. لكن ربنا لمن عصاه بالمرصاد، وكان الطريق على الساحل المجاور، اتقلبت الشاحنة ومات ابني وراحت البضاعة، ونجي السواق بأعجوبة ما جرلوش حاجة، وماتت أم ابني من حزنها الشديد لما جالها خبر موت ابنها. وبعد أيام حصل حريق هائل في مخزن ليا، وراح منه أكتر من نصف مالي وواحد من أولادي كمان. وبعد الحادث ده اتحرقت بنت ليا شابة، معقود جوازها اتحرقت بموقد زيت انفجر واتصابت بالشلل. وبتتوالى الحوادث ومعرفش ازاي ابعدها، لكن عرفت دلوقت ان اللي بيحصل لي هي ضرائب يجب على كل واحد مرابي انه يدفعها، ودعوات المظلومين دول اللي اغتصبت اموالهم. إن الله عز وجل بالمرصاد لكل ظالم، وكمان المرابي حارب ربنا ورسوله، ونهاية المرابي أليمة مهما طال الزمن. الربا يا أخوانا، بعيدوا عن الربا، أعوذ بالله. فلوس الربا بتروح هي وأهلها والعياذ بالله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

وإلى هنا أحبتي الله تنتهي فترتي الصباحية معكم لهذا اليوم. أرجو أن تكونوا قد استمتعتم معنا بهذه الفترة، وإن شاء الله ألقاكم غدا الخميس إذا كان في العمر بقية إن شاء الله. إلى أن ألقاكم، لكم من محدثكم حبيب المصري أجمل تحية، وأتمنى لكم يوما طيبا مباركا بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

للعبور من التخلف إلى التقدم، ولهدم الفجوة بين مجد الماضي وعجز الحاضر، ولبناء وعي جديد. نقدم لكم برنامج موكب النور مع فضيلة الأستاذ الدكتور إبراهيم أبو محمد، يحاوره الشيخ عضيد الربيعي.

0: بد حالك الظلم.
1: برنامج موكب النور يأتيكم يوم الأربعاء من كل أسبوع عند الساعة 11 صباحاً.

0: أصبحنا من الخدم.
1: برنامج موكب النور، تابعوه عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا، وعلى صفحة الإذاعة على الفيسبوك كيكو راديو إنكوربوريتد.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الأخوة والأخوات الكرام، حياكم الله وبياكم وبالحب، نلتقيكم مجددا في لقاء جديد من موكب النور. نعتذر مقدما عن التأخير البسيط ونعتذر عن الانقطاع. تعرفون حضراتكم أنه البرنامج مرتبط بصاحب الموكب، بخادم القرآن الأول في استراليا سماحة المفتي الدكتور إبراهيم محمد، ولكثرة مشاغله تجدنا ننقطع أحيانا أو نتأخر أحيانا أو يعني، فالموضوع ليس بيد سماحة المفتي بل بيد المسؤوليات التي ملقات عليه يعني، وكان الله في العون له ولكل القادة الموجودين في هذه البلاد. دعونا ابتداء يعني بعجالة نرحب بسماحة المفتي ثم نخوض في الموضوع مباشرة. السلام عليكم فضيلة الدكتور.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، شكرا جزيلا شيخ عظيم.
0: الله يخليك، كل عام وانت بخير دكتور.
1: بالصحة والسلامة والسادة المشاهدين والمستمعين بألف خير
0: إن شاء الله. ربي يحفظك دكتور وكان الله في عونك.
1: الله يحفظك
0: دكتور. بعيدا عن الديباجات وندخل في الموضوع على طول، أنا أتكلم سياسة في كثير في البرامج يعني، حتى في برامجي الخاصة الخواطر، لكن ما حضرتك أحب القرآن.
1: والله جزاك الله خير، الله يحفظك وبارك فيك.
0: فرصة دكتور أنه نتكلم في القرآن مع حضرتك وليس في مسألة أخرى، لأنه طيب
1: الله يكرمك
0: دكتور. توقفنا سابقا في خواتيم سورة النحل وبقينا تقريبا لقاء الماضي كله في آية واحدة، قول الله سبحانه وتعالى: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. وأشبعناها بحث. هل سماحة المفتي أو هل العفو، نعود إلى خادم القرآن الأول في هذه القارة، هل اكتفينا، هل وفينا حق قول الله سبحانه وتعالى ادعو إلى سبيل ربك وانتهينا منه؟
1: لا والله.
0: نطوي الصفحة؟
1: لا والله أبدا.
0: لماذا؟
1: أبدا، لأنه الكلام صفة المتكلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين،
0: تفضل.
1: وأصلي وأسلم على خير خلق الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم زدنا بك علما وزدنا عرفانا بجلالك وجمالك وكمالك،
0: آمين.
1: وزدنا حبا لك وولاء لدينك، وزدنا وفاء بعهدك وتصديقا بوعدك.
0: نعم، آمين يا رب العالمين.
1: وزدنا تمكينا وتوفيقا في الدعوة إليك وخدمة عبادك
0: إن شاء الله.
1: يعني شوف يا شيخ عظيم،
0: قول دوتك.
1: حقيقة لازم نطرحها للسادة المشاهدين، الكلام صفة المتكلم.
0: نعم.
1: والمتكلم هنا هو الله
0: جل في علاه،
1: وقد ثبت له كل صفات الكمال المطلق والجلال المطلق والجمال المطلق.
0: نعم ونعم بالله.
1: وبالتالي فكلامه ثبت له الجلال المطلق والجمال المطلق والكمال المطلق لكلامه. والقرآن الكريم ذكر هذا الكلام، ذكر هذا الوصف: ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله
0: جل في علاه.
1: وبالتالي إحنا يعني كل واحد بيغرف غرفة على قد رزقه وعلى قد طاقته وعلى قد حاله وعلى قد احتماله.
0: أنجزنا ساعة مولانا. أنجزنا ساعة. فهل وفينا النص؟
1: أبدا.
0: طبعا أنا مو يعني أؤمن إنه لو لم نوفي حق
1: إحنا
0: النص.
1: إحنا خدنا خدنا خدنا قطعة من النور وبنوصلها للناس.
0: في اللقاء السابق ادعو إلى سبيل ربك، الآية
1: ادعو إلى سبيل ربك.
0: هل ممكن سماحتك يعني قبل أن ننتقل إلى الآية اللي بعدها، هل في جعبة سماحتك أو في مخيلة سماحتك شيء يضاف لهذه القضية؟
1: طبعا
0: يا ريت.
1: طبعا،
0: لأنه ليس وراءنا شيء يعني. نحن أحرار.
1: أولا يعني هنلاحظ هنا في فرق كبير جدا بين الدعوة وبين الجدال.
0: نعم، هو قال
1: الدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة،
0: صح،
1: والجدال بالتي هي أحسن.
0: تمام.
1: وجادلهم بالتي هي أحسن.
0: تمام.
1: ليه يبقى الجدال بالتي هي أحسن؟ لأن الدعوة عرض هداية.
0: لم يحدد، بس هو أيضا في الدعوة قال موعظة حسنة أيضا،
1: ما حسنة بس أحسن، الجدال بالتي أحسن، أفعل تفضيل.
0: صح.
1: آه طب ليه؟ ليه في الدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالتي هي أحسن؟ لأن الدعوة عرض هداية، كويس؟
0: صح.
1: والجدال طلب انتصار للنفس.
0: يا الله.
1: فحب الـ الـ الـ يعني الأنا العالية قوي دي يديها إيه؟ يديها مستواها، بحيث إنه إيه؟ ان انت هناك مرتبط بالايه، بالحكمه والموعظه الحسنه، هنا بالتي هي احسن.
0: قيد
1: طبعا عشان ينزل سقف الغرور وسقف الانتصار للذات وسقف التمحور حول الانا. لاحظ ان هناك انت خادم، انت لا تدعو لنفسك، انت تدعو الى سبيل ربك.
0: يا الله.
1: وسبيل ربك يقتضي العبودية، وانت في في في عرض الهداية للناس انت مش مكلف بتغييرهم، انت مكلف بعرض الدعوة عليهم. الله. فقط عرض الدعوة، وربك يقسم الهداية لمن يريد.
0: انك لا تهدي.
1: ولذلك هو هنا بيقول له، هنا في نفس الآية، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. يبقى كانوا الهداية مش مهمتي، إنما مهمتي أن أعرض بما يليق.
0: يعني مولانا النص إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله، تعود إلى الموعظة الحسنة.
1: طبعا تعود إلى إلى إلى إلى الداعي، إلا من يعرض الهداية.
0: لا، مو احنا قلنا فقرتين.
1: دعوة
0: بالموعظة الحسنة والجدال بالتي أحسن.
1: أيوة.
0: إذن نهاية ختام الآية،
1: ختام الآية يعود على الاثنين،
0: بس يعود بأكثر على
1: بس هو بيعود في بأكثر على الجزء الأول من الدعوة.
0: الجزء الأول
1: من الدعوة، الدعوة ليست لنفسك، عشان هنا ينحي الذات.
0: ما فيها ذات،
1: ما فيهاش ذات.
0: ما فيها ذات.
1: وإذ قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله، قال الحواريون نحن أنصار الله. تطلع أنت من النص.
0: يا الله.
1: هنا أنت الدعوة ليست لذاتك، لأنه فيه بعض الناس مثلا من يقرأ القرآن، بعضهم يحب يسمعك صوته، والبعض الآخر يسمعك صوت الله في الآية.
0: هذا شيء داخلي.
1: طبعا.
0: تشعر به ماذا؟ القلوب.
1: تشعر به القلوب.
0: يا الله.
1: تشعر به القلوب. واخد بال حضرتك؟ قد يكون الصوت جميل، قد يكون الأداء جميل، بس حتة بقى إيه؟ حتة اختراق الحجب دي مش موجودة.
0: صح.
1: واخد بالك؟ حتة اختراق حجب القلوب مش موجودة. صوت جميل جدا، الناس زي ما بتسمعه زي ما بتسمع أغنية. واخد بالك؟
0: صح.
1: إنما الجزئية التانية بقى، إن في واحد حريص على أنه يسمعك صوت ربك، صوت ربك، حريص على أنه يوصل لك صوت ربك، فبتسمع بقى في الآية
0: تحبها من أول مرة،
1: تبص تلاقي الآية يعني عملت كده، يعني عارف إيه، الشعاع بتاعها دخل خلاياك كلها، وتقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله.
0: لا حول ولا قوة إلا بالله.
1: يعني أنت هنا بتحرك كتلة قسوة قدامك، بتخليه يرتعش عندما يسمع كلمات الله. وفي ناس بيغمى عليها من كتر الحالة اللي بتحدث.
0: صح.
1: واخد بالك؟ ده بيسمع مين؟ ده ما يسمعش القارئ، ده هو يسمع صوت الله في في في في الكلمات، صوت يسمع كلام ربنا.
0: صح.
1: واخد بالك؟ وهناك فرق. الدعوة كذلك، الدعوة هو قيدها بأنها سبيل إلى سبيل ربك، حتى لا تقنع ذاتك، حتى لا تعتبر نفسك أنت الدعوة.
0: صح.
1: عشان ما تعتبرش نفسك الدعوة، لا، أنت خادم فيها، أنت جسر، انت قناة اختارها الله عشان توصل الهداية الى الناس، فالزم حدودك. خدت بال حضرتك؟ ولذلك قال لك ادعو الى سبيل ربك. هي سبيل ربك ولا سبيل العظمه بتاعتي انا ولا سبيل الجماهيريه بتاعتي؟
0: المفروض سبيل الله سبحانه وتعالى.
1: يبقى سبيل الله بيقتضي الادب مع خلق الله حتى ولو كانوا مخالفين لك في الدين والعقيده. حتى لو كانوا مخالفين
0: ولا نغض عليهم.
1: يبقى بالحكمه. والحكمه هي وضع الشيء في ايه؟ في مكانه المناسب. وضع الشيء في مكانه المناسب. واخد بال حضرتك؟ وبعدين والموعظه الحسنه. يبقى الحكمه في اختيار الوقت.
0: الحكمة تشمل كل شيء
1: في اختيار الوقت واختيار المكان. واخد بال حضرتك؟ امتى تكلمه امتى ما تكلموش. واخد بال حضرتك؟ ولذلك حتى الزواج الناجح ايه اللي بخليه يبقى ناجح؟ ان الزوجة بتتكلم في الوقت المناسب وبتختار المكان المناسب والحالة المناسبة. الله، ما هو يعني
0: اصل ده. وكذلك الزوج ايضا.
1: وكذلك الزوج.
0: نعم.
1: الزوج مثلا يعني واخد بال حضرتك، هناك فرق بين انك تتكلم والطرف اللي قدامك منفعل، وبين انت انك تتحدث والطرف الثاني رايق ويعني كده في حاله ايه؟ في حاله هدوء واستقرار واستعداد لقبول.
0: هل النص القراني يشمل هذه الحاله بين طبعاً الازواج؟
1: طبعا بكل حاجه.
0: هو يقول ادعوا له مثلا، اشرح ايه قرانيه. هذا دعوة في
1: سبيل الله.
0: طيب لما الزوج يكلم زوجته والزوجة تكلم زوجها
1: تختار الوقت المناسب.
0: لا، له علاقة بالآية يعني؟ هم الآية تشملهم؟
1: طبعا طبعا،
0: من باب أنه نزل بعموم اللفظ.
1: أصل هي الدعوة دي يا أستاذ عضيد، الدعوة دي هي التزام سبيل ربك في كل شيء. سبيل الله في الهداية.
0: يعني هناك من يكون دكتور، معذرني يعني، نص مفتوح وإحنا
1: نعم
0: ناقش.
1: نعم.
0: يدعو إلى سبيل ربه بالحكمة ويبتسم، لكنه يغلظ على الأولاد ويغلظ على المخالف، يغلظ. أنت تقول ادعو إلى سبيل ربك في كل المجالات.
1: طبعا.
0: وليس عندما أشرح القرآن.
1: هي أصل الدعوة ليست بالكلام فقط، الدعوة بالحال هي أصدق وأكثر تأثيرا، أكثر من الدعوة بالمقال. لأن الدعوة، إحنا عندنا الدعوة نوعين، دعوة بالحال يعني سلوكك حركاتك.
0: نعم.
1: سكناتك.
0: نعم. هذا
1: أدبك.
0: هذا ضع.
1: خلقك، تواضعك، تسامحك، واخد بالك، وعيك، واخد بال حضرتك؟
0: صح.
1: كل ده داخل في الموضوع. الدعوة محتاجة أدوات كتيرة جدا.
0: صح.
1: جدا. الصدق بتاعك، الأمانة بتاعتك، خلقك وأدبك، دي كلها وسائل بتخلي، بتلفت أنظار الآخرين إليك.
0: نعم دكتور. نعم.
1: وتجعلك أنت، هو كده ليه؟ هو ده ده ده ده فلان ده كده ليه؟ ليه مختلف عن الناس؟ ليه بيخليني اسمع له؟
0: صح.
1: واخد بالك؟ ليه بيشدني؟
0: سبحان الله.
1: مع ان الكلام مش انا حكيت لك مره انه انا حضرت خطبه للدكتور احمد عمر هاشم.
0: نعم ذكرت لي يا دكتور كيف انه عشت فيها
1: بشكل بكيت بكى غريب جدا. نعم. ولم يقل الرجل كلمه واحده جديده علي. يعني لم يقل عباره واحده جديده علي. بس هو كان في حالة بقى إيه؟ كان في حالة عبودية كاملة.
0: يا سبحان الله.
1: كان معزول من، يعني كان انتهت مدته من رئاسة الجامعة، واخد بال حضرتك؟
0: وكان مجرد داعي،
1: وكان مجرد بقى عبد من عباد الله زينا كلنا،
0: زينا كلنا،
1: واخد بال حضرتك؟ الهالة والعظمة، واخد بال حضرتك؟ ما هو في واحد بيدعو بموقعه.
0: نعم، من وراء الكرسي.
1: من وراء الكرسي بيدعو بموقعه وكلمته بتبقى نافذه، واخد بال حضرتك؟ لكن لما يتكلم بقى في دين الله وهو مجرد من كل المظاهر دي كلها، لا، الكلمه بيبقى لها
0: يختلف. نعم يختلف،
1: بيبقى لها تاثير اخر،
0: يختلف.
1: فالدعوه عندنا بالمقال.
0: نعم.
1: كلام.
0: نعم.
1: وكتابه، واخد بال. وبالحال، الحال بقى هو السلوك نفسه.
0: والسلوك يكون فقط أيام وساعة الدعوة أم في كل الأوقات؟
1: بالضبط بالضبط. الدعوة بقى بالمقال كمان محتاجة وقت، لأنه ما ينفعش تقول كلام في غير موضعه والطرف الثاني أمامك مش على استعداد للسماع، واخد بال حضرتك؟
0: لذلك جاء لفظ الحكمة.
1: الحكمة ليه؟ لأنه الجلسة هتهين ما يجب أن يصان.
0: يا الله.
1: الجلسة نفسها يعني انت جالس في مجلس مثلا فيه رجالة مش ملتزمين بأدب، واخد بالك؟ مثلا يعني
0: نعم.
1: تيجي تقول له مثلا انما الطلاق عن وتر، يقول لك وتر ويعمل لك كده، واخد بالك؟ وانت مش قادر تقول له حاجه لانه هو مسؤول كبير. وتر يعني عمل لك،
0: صح،
1: جاب لك هي عن قصد ونيه. انا مش مسؤول عن جهلك البعيد، والجهل اذا تحدث كبار الناس لا يتحول الى علم، الجهل جهل،
0: هو يبقى جهل.
1: يقول الصغير يقول الكبير هو جهل، واخد بالك حاجة؟ بس انت هتقدر تتكلم في الحاله دي؟
0: لا،
1: هتتهم انت بانك انت اللي ما تربيتش قليل ادب، وبتكلم واحد اكبر منك مثلا يعني.
0: نعم،
1: بتكلم واحد اكبر منك باسلوب مش مظبوط، واخد بال حضرتك؟ فيبقى هنا ما تجيبش الكلمه دي، عشان اللفظ ده كلام الرسول عليه الصلاه والسلام، يقول انما الطلاق عن وتر يعني عن قصد ونيه. فما تجيش انت بقى ايه تحط الكلام العظيم ده امام واحد مهرج حتى لو كان وزير.
0: فهمتك،
1: واخد بال حضرتك؟
0: وعليه كم نخطأ احنا، انا ما اقول كم يخطئون، كم نخطأ عندما ندعو وحدة مثلا في كامل التبرج والبتاع ورايحة على العرس، هذا حرام، ولا من
1: ده هي مش هتسمعك خالص، لان ده الشيطان متلبس بيها،
0: يعني
1: واخد بال حضرتك؟ وقعدت نص ساعة قدام المراية عشان يعني تحط كل المغريات الاحمر والاخضر وبتاع، وريحه فرح، عايزه الناس يشوفوها وعايزه الكل يبص عليها وكذا وكذا. تيجي في هذا الوقت تقول لها لا ما ينفعش، بس خليها الست دي مثلا تهدأ كده وتقعد وبتاع، وبعدين تقول لك يعني طب ما هو يعني هو
0: مره واحده بالعمر بكذا بره بالسنه، يعني
1: بنستمتع هنا بقى تقدر يعني فرح بنتنا مثلا يعني.
0: نعم نعم نعم،
1: بنستمتع.
0: اما لما كانت متلبسه هي والشيطان واحد،
1: ما ينفعش، واخد بال حضرتك؟ وكثير من الناس اللي عندهم حكمه يعني بيبقى الحكم الشرعي وحاضر، يقولوا طب هات لنا نص، طب هات نص يقول ان ده حرام، طب قول لنا كده فين النص اللي يقول ان ده حرام.
0: صح،
1: الحاله ما تقولش النص دلوقتي.
0: دكتور انا اخطات مره عملت هاي الشغله، والله كم حضرتك؟ لا بعدين اقول لك انا كيف اخطات. تفضل.
1: خطا قول النص هنا انك اولا ممكن جدا يصدر من واحد منهم استهزاء بالنص، فيبقى نقلته من مجرد واحد معترض الى واحد بيهزأ بكلمات الله. ده نمره واحد. نمره اتنين، لما بتقول النص في هذه اللحظة ويرفض، ده اسم تاني، ده اسم كمان أكبر، واخد بال حضرتك؟ وهناك فرق بين من يفعل المعصية وهو يعلم أنها حرام بس بيفعلها بعجز منه أو بقلة همة أو بقلة عزيمة، واخد بال حضرتك؟ وبضعف، وبين من يرفض النص.
0: فعلا رفض النص.
1: رفض النص، واخد بال حضرتك؟ النص ده امر الامر، فانت رفضت، انت رفضت امر الامر.
0: صح، واخد
1: بال حضرتك؟
0: تمام دكتور، تمام.
1: فبالتالي لا، طب فين النص؟ والله يعني ممكن نبحث عن النصوص، ولو تحبوا مره ثانيه ان شاء الله ابقى اكون حضرتها وتكون،
0: لان هو في لحظه شيطنه ومتلبس شيطنة بعيد عنك
1: وحيرفض النص.
0: دكتور قلت له مجموعه من استغفر الله، ما أقدر نقول إلا أنهم يعني أسأل الله يهديهم. الصدقة تطفئ غضب الرب. حديث صريح للرسول صلى الله عليه وسلم.
1: نعم،
0: هذا نص مسيحي جايبة من جماعة مسيحيين أنت، لأن قلت غضب الرب
1: عشان الرب. كلمة الرب
0: يا عمي موجود في البخاري، ومنو قال في البخاري؟ طب هات لي أرد أشوف كتاب البخاري عشان أقرأ النص. الآن هو كان في حالة سكر سكر عقلي. انا اصراري انه بعدين بعد يومين جيت طبعت البخاري، انا كان المفروض افهم. انا بصراحه ما فهمت الموقف.
1: هو يعني كلنا بنتعلم، انت عارف.
0: انا ما فهمت الموقف، والان افهم الان مثل كلام حضرتك، لو جاء احد وجادل وهذا لا نص ولا شيء، انت خليك الان في تلبسك.
1: ما هو يعني اي حد بيشتغل في الدعوه بيواجه مثل هذه الامور كثيره جدا، يعني يبقى قاعد مسكين في جو ما هوش بتاعه، وبعدين تبص تلاقي واحده مثلا ست من رجلها عريانه وصدرها عريان وبتاع، طب تقول لك يخرب بنا ان الله جميل ونحب الجمال، هات لي نص كده يقول ان ربنا بيكره الجمال، ان ربنا ان رب عايز المراه تتحجب. يا اخي دي علاقه بيننا وبين ربنا. انا سمعتها، سمعتها
0: أكيد أكيد حضرتك.
1: واحده كانت بتصلي بقميص نوم، فبنقول لها ما ينفعش، قالت الله انتوا مالكم، انا بيني وبين ربنا، ما هو ربنا بيشوفني في كل الحالات. ما شايفني بقميص نوم وبغير قميص نوم، انتوا مالكم؟ واخد بال حضرتك؟ فالجدل في هذه اللحظه ما ينفعش، واخد بال حضرتك؟ انما محتاج بقى تقعد وتكون هاديه، واخد بالك، وما تكونش الانا بتاعتها عاليه قوي، عشان لانه يعني انت انت انت دلوقتي يعني انت بتبط العمل انا بعمله، فرد الفعل انه
0: صح،
1: انه يعني انتصار للذات،
0: انتصار للذات،
1: واخد بال حضرتك؟ فالدعوه كانت بالحكمه، الحكمه دي معناها اختيار الزمان والمكان، واخد بال حضرتك؟
0: نعم.
1: والقول المناسب،
0: والقول المناسب،
1: والقول المناسب، وطريقه القول نفسها، وانت لاحظ انك انت بتقول حق، وقول الحق لا يقال، الحق لا يقال بالصراخ، بالصراخ.
0: مثال على ما تقول حضرتك، هل هو يعني ما حتى نوضح الصورة للسادة المشاهدين، الرجل الذي أجلكم الله وأجل المستمعين تبول في المسجد ومسكوه وربطوه، لما جاء عليه السلام هل قال له التبول في المسجد لا يجوز؟ ماذا قال؟ إنما فعلت لا يصلح لما لهذا المكان.
1: أي
0: يعني الكلمات هذه،
1: والراجل اللي جاي يقول له ازلي بالزنا، يعني جاي جاي جاي ل ل لمن جاء بالعفه والطهر للدنيا كلها، وجاي يقول له ازلي بالزنا. وسيدنا عمر سيدنا عمر كاد انه يضربه،
0: يبطشوا بيه.
1: اه رسول الله قال له سيبه سيبه، تعال تعال تعال، أتحب أن تراه على أختك؟ أتحب أن تراه على أمك؟ أتحب أن تراه
0: حتى لم يرفض، لم يعيد الكلمة
1: أبدا،
0: لم أتحب أن ترى الزنا على أمك لأن خشنة،
1: لا
0: صح؟ فيها خشونة.
1: آه أتحب أن تراه على أمك؟
0: يا الله.
1: أتحب أن تراه على أختك؟ قال لا لا لا لا يا رسول الله لا. قال كذلك الناس. شو يعني كذلك الناس؟ يعني أنت واحد من الناس والناس ما يحبوش برضو، فأنت عايز تعمل إيه؟ قالوا طب أدعو الله لي.
0: لا إله إلا الله.
1: فدعا الله له وخرج وما على الأرض أكثر عفة من من من من,
0: من, من
1: ما فيش حد أكثر عفة منه على الأرض،
0: سبحان الله،
1: واخد بال حضرتك؟ فالطريقة كمان اللي بترد بيها على الطرف الآخر، واخد بال حضرتك؟ حقيقة يعني الموضوع ده منهج كامل يا شيخ عضيط، منهج كامل، منهج في السلوكيات، منهج في الأدب، منهج في فهم سيكولوجية المدعوين،
0: وينفع دكتور،
1: واخد بالك؟ إيه؟
0: ينفع جدا يعني.
1: آه طبعا،
0: اختيار الألفاظ
1: طبعا طبعا،
0: اللين فيها دكتور. أنا ملاحظ يعني، أنا ما أريد أقول إنه الأجانب طبقوا الإسلام، كلام هذا يعني ليس له قيمة مثل ما نقول أمام حضرتك يعني، لكن تشوف الأجانب مثلا لما يريد يرفض حاجة، الخواجات الذين عاش معهم كيف يقولها؟ هو جيد
1: لكن
0: لا لكن يعني لكن يعني يفضل هذا الكلام. أليس نحن أولى؟
1: بالضبط كده،
0: مش هي هذه ولا
1: يعني
0: غيرها دكتور؟
1: يعني مظبوط، ما هي دي، هي دي الحكمة،
0: ويخرجون جماعتنا مبهورين، شوف يا جماعة
1: هي دي الحكمة، واخد بال حضرتك؟ يعني هو حيقول كلام يناقض تماما اللي انت قلته،
0: صح
1: تماما، لكن ما يقولش انت غلطان، واخد بال حضرتك؟ لما نقع في احنا بقى عند لما تبقى الخبره ناقصه والتاهيل ناقص،
0: نعم،
1: واخد بالك؟ هذا الكلام من اوله لاخره غلط وليس له سند،
0: بالراحه.
1: ما هو واحد مره قال لي الشيخ القرضاوي الله يرحمه، كان الشيخ القرضاوي في الجزائر، وكان بيقول يعني حاجه كده، فقام له ولد صغير كده وقال له اسند يا شيخ، لا علم إلا بالسند، أسند. فالشيخ القرضاوي قال له حاضر، عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن معرفش مين، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا كذا كذا. قال له مبسوط يا أخي؟ قال له نعم، لا علم إلا بالسند. قال له طب أم وقف. قال له ليش؟ قال له أم وقف بس عشان عايز أقول لك على حاجة. قال له أما فلان فهو سباك، وأما فلان فهو مكوجي، وأما فلان فهو كذا، وأما فلان فهو كذا، وأما أنت فأنت البعيد حمار. لأنك يعني أنت بس عايز تطلع
0: نعم
1: تهاجم رمز كبير. وفيه ناس كده،
0: في ناس هل كان يستحق الخشونة في نهاية الحوار من الشيخ القرضاوي؟
1: هو في ناس أنت محتاج تأدبهم عشان إيه؟ عشان ما تطولش على غيرك. لأنه لاحظ أن التطول يعني ما ينفعش أن العالم يبقى مهزأة، يبقى مكان للسخرية
0: في هذا الموقع، في هذا المقام.
1: في هذا المقام تسكته عشان ما تطولش على العالم مرة أخرى.
0: وضحت.
1: واخبار حضرتك. إنما وبتبين للناس يعني إن إحنا يعني ما بنبيعش بطاطا، يعني إحنا أنت ما فيش كلمة بتتقال إلا ولها سند.
0: نعم نعم.
1: معرفة السند نفسه قد يكون صعب على المتلقي، وساعات أنت بتاخد معنى الحديث وتقوله عشان اللي قدامك يفهمه.
0: صح.
1: بتقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما معناه كذا، فيما معناه كذا.
0: لكن لو اخترنا الكلمة مثل الوتر هاي حيقول وتر ولا
1: مثلا يعني.
0: نعم نعم ممكن.
1: واخد بال حضرتك؟ انما يعني يعني يعني في كلمات مثلا، في كلمات حتى صعب على الناس انهم يفهموه، صعب على الناس انهم يفهموه. يعني نعم. هي عربية صحيحة.
0: نعم.
1: لكن معناها عند الناس خد بعد تاني خالص.
0: فيكون من الحكمة،
1: فمن الحكمة انك انت ما تقولهاش باللفظ
0: واقول ما معناه،
1: تقول ما معناه.
0: يعني حضرتك تجوز انه للداعية ان يرى بحسب ما يشتهد
1: يعني
0: فيه من
1: حكمة. يعني مثلا وانت بتشرح في قضية الزنا، واخبار حضرتك مثلا يعني
0: صح،
1: ما تقدرش تقول الالفاظ، في بعض الالفاظ ذكرت في بعض الاحاديث ما ينفعش انك تقولها لأنها معنى مختلف عند الناس تماما. واخد بال حضرتك؟
0: وصل مفهوم. وصلت فكرة. نعم نعم.
1: فتقول لهم يا جماعة كما تتم عملية الزوج والزوجة.
0: صح.
1: خلاص هتتفهم.
0: وفي مثل أمة موجودة أختشي
1: ومدرسة
0: مختلطة.
1: يعني
0: والحديث ينفع الموقف.
1: بالضبط. يعني يبقى كما يحدث بين الزوج والزوجة. في في في في في خلواتهم مثلا يعني.
0: نعم نعم وضحت.
1: لكن ما تجيبش الكلمه نفسها، لان لو ذكرت اللفظ نفسه وهو لفظ عربي صحيح
0: وقاله سيد البشر،
1: لفظ عربي صحيح بس اذا قلته في ولذلك من المهم جدا يعني الشيخ القرضاوي رحمه الله عليه،
0: الله يرحمه،
1: وهو بيتكلم عن ضوابط الفتوى. واخد بال حضرتك؟ هو كان في ضوابط الفتوى اربعه، هو زود عليها ستة.
0: صح. ستة ولا ستة؟ نعم.
1: ست. فأصبحت عشرة. فمن ضمن تغير العرف. ومن ضمن كمان تغير المعرفة.
0: ما هي نفس الشيء؟
1: لا، العرف العادات والتقاليد.
0: إيه؟
1: المعرفة بقى الألفاظ خدت شكل تاني.
0: لا إله إلا الله.
1: الألفاظ خدت شكل تاني خالص. يعني أنت مثلا عندك كلمة سفاح.
0: عندنا سفاح معناها الذي يقتل الناس.
1: بس هي معناها الكريم جدا الذي يسفح الدماء للضيوف في اللغة في أصلها.
0: لا إله إلا الله. يعني لو أنا شفت
1: يعني لو أنت مثلا جبت واحد كريم كده قلت ده أكبر سفاح في منطقتنا، الراجل حيفتكرك بتشوي صورته. واخد بال حضرتك؟
0: لو الناس حيفتهمون يعني
1: وهذا، والناس حيفهموا كده وانت بتقول كلام صحيح عربيا، بس المعنى نفسه خد بعد اخر خالص.
0: والشطار ايضا معناها سابقا كانت اللصوص
1: بعيد
0: عنك. والان الشطار
1: مثلا الشاطر اللي ده راجل شاطر جدا.
0: احنا نطلع حتى على شيخ، والله شيخ شاطر.
1: يعني طبعا
0: شيخ حرامي لو اللي رجعنا وعدناها نعم.
1: فالقضايا دي كلها مهمة جدا يعني، واخد بالك. فالحكمة بقى انك تختار الوقت، نعم، تختار المكان، وتختار الحالة، وتختار طريقة الأداء، هتأديها ازاي، هتوصلها ازاي، واخد بال حضرتك. واللي ربنا موفقه بقى، تبص تلاقي ايه عنده مثل، يعني ربنا يلهمك كده مثل في وقت بيبقى وقت شدة قوي،
0: نعم،
1: لانه المسؤول السائل سألك سؤال يمكن انت تكون عارف اجابته بشكل علمي كامل،
0: صح،
1: لكن ما انتش قادر توصله له، واخد بال حضرتك.
0: نعم،
1: ما انتش قادر توصله له. اما يجي واحد مثلا من الاميين يسالك، ما الفرق يا شيخنا بين علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين؟ طب قول لي ده هتوصله له ازاي؟
0: صح، اذا
1: يعني
0: اذا كان يعني تعليمه على بسيط او شيء.
1: هو ساعات العوام يعني بيسمع كلمه فيحفظها ويبقى عايز يعرف معناها. لما تيجي عشان تشرح له معناها العلمي لازم تقعده يومين قدامك،
0: صح،
1: يعني جلستين كده، كل جلسه 3-4 ساعات تشرح له علم اليقين يعني ايه، العلم يعني ايه، واليقين يعني ايه، وعين اليقين يعني ايه، وحق اليقين يعني ايه.
0: صعبه،
1: واخد بال حضرتك. وان الواحد بيواجه مثل هذه الامور. وانا واجهني واحد مره وانا طالع من المسجد في صلاه الجمعه في لكنبة،
0: نعم،
1: في الصيف الشديد جدا، قال لي دكتور، قلت له نعم، قال لي سؤال صغير، طبعا كل الاسئله صغيره،
0: وبعد الجمعه

0: بتاعت شان؟ قلت له اه. فراح جاب لي بتاعت ميه. قلت له انت شاعر بالحر يا عم الحاج؟ قال لي ايوه قوي. قلت له طيب اهو الشعور بالحر ده هو علم اليقين.
1: سبحان الله.
0: وبتاعت الميه دي هي عين اليقين. شوف انت شايفها بعينيك اهي. اشرب بقى كده. قال لي لا انا جايبها. قلت له اشرب انت. فشرب. قلت له اهو ده حق اليقين. الراجل قعد يدعي لي ويرحم والديك ويرحم اللي ربوك وما اعرفش ايه وبتاع.
1: يا سبحان الله.
0: لكن انا يعني استشعرت العجز لحظه، بس ربنا سبحانه وتعالى يعني غسني في الحته دي بانه جت المثال ده فجبت له المثال.
1: نعم سبحان الله. دكتور يعني احيانا العوام يعني انا من العوام يعني استغفر الله، انا ما اضع يعني نفسي بمقام فضيلتك. واحد من الأخوة موجود الشيخ رحمة الله عليه سأل قال شيخ أنا استيقظت خمس دقائق قبل أذان صيفي رمضان وكنت على جنابة أنا والزوجة، خمس دقائق أستحم فيها ولا ماذا فعل؟ الشيخ أجابه قال فرائض الصوم نية وإمساك. قال يعني أنا خمس دقائق يعني قال له فرائض الصوم تشوقت أذني. قلت له أكل واشرب فيها وبعدين استحمه. الله يجزيك الخير. والجماعه اللي قاعدين كانما سجلت هدف. اوه الله كيف يعني ام كلثوم ولا
0: سحبت من جبت الحكم ويروح اعمل كذا كذا كذا
1: اكل واشرب الحد.
0: هو بيسال على انه يعمل ايه، هو بيسال عن يعمل ايه يعني، ما بيسالش عن فرائض الصوم.
1: قال له فرائض صوم نيه وامساك يعني
0: واخد بال حضرتك يعني عايز يعمل تقول له يعمل ايه.
1: نعم نعم.
0: فهو يعني بالتالي الـ الـ كمان الـ تغيير المعرفة نفسه بيدفعك إلى أنك أنت تستعمل الأسلوب المعاصر. وإحنا عندنا ألفاظ الفقه في ألفاظ كتيرة جدا.
1: نعم.
0: واخد بال حضرتك يعني مثلا نقول لك الأرش على العاقلة مثلا.
1: نعم.
0: لفظ من ألفاظ الأرش على العاقلة. الأرش يعني إيه؟ ده الأرش ده اللي إحنا يعني بنقوله على حتة جدار كده يبقى فاصل بين الصالة
1: صح.
0: والمطبخ. بيقول لك هنعمل أرش كده، واخد بالك؟
1: نعم.
0: طب الناس دي ما يعني لا يمكن الأرش ده معناه الدية
1: صح،
0: والعاقلة يعني العيلة أو القبيلة
1: أو عليه قود
0: أو القود مثلا
1: عليه قود
0: مثلا.
1: مستحيل تقولها للناس هذا.
0: طبعا
1: معنى يختلف.
0: وعشان كده بقى إيه الحكمة بتقتضي معرفة العرف وما يدور فيه
1: عشان تغير المعرفة.
0: تغير المعرفة طبعا، تغير المعرفة وتغير الأحوال، أحوال الناس بتتغير نفسها.
1: هل الإصرار من قبل الداعي على استخدام ألفاظ الشارع الحقيقية أو الألفاظ جاء في الفقه يعتبر من التنطع، وهو يعلم أن المجتمع المحيط بعيد عن الأرش والقود والعاقلة
0: هي بس الخطورة أنها بتحط فاصل بين المتكلم والمتلقي، بتعمل حاجز. بتعمل حاجز يعني الراجل بيبقى مفصول عنك، مش عارف أنت بتقول إيه.
1: لا صح
0: حضرتك. وقد يجلس حياء لأنه في خطبة الجمعة ولا بتاعه ما عرفش إيه ويجلس حياء.
1: هل يجوز دكتور حتى في خطبة الجمعة أن نبسط بعض الألفاظ؟
0: طبعا.
1: لكن تكون يعني بالعربية أو
0: طبعًا
1: ألفاظ
0: طبعًا
1: مقبولة.
0: طبعا يجوز جدا. ده بالعكس، ده اللي بيبقى أقرب إلى الناس.
1: هو يجيك لأنك نصف ساعة في الأسبوع
0: بالضبط، لأنك لو التزمت بنمط الخطبة من حيث البلاغة واستعمال الألفاظ المعينة والبيان والتورية والاستعارة والكلام ده كله، هو ملوش علاقة بالموضوع. دي أدوات أنت بتتعلمها عشان توصل الخطاب بشكل صح.
1: دكتور أنا لاحظ فضيلتك تتكلم حتى بلهجة عامية أحيانا في الخطبة. تدخل جمل.
0: طبعا طبعا. لأنه ما هو يعني أنت يعني ربنا لما أقول فاعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا.
1: صح.
0: القول البليغ يكون بكل أداة يتصل إليها، يعني كل أداة توصل الخطاب إلى المخاطب.

0: فلما تخاطب طبقة عمالية غير لما تخاطب طبقة مثقفة، غير لما تبقى قاعد بوسط أكاديميين، غير لما تبقى قاعد مثلا مع أطفال، واخد بال حضرتك؟ يعني لغتنا نفسها بتختلف. يعني وانت قاعد في المسجد خطابك غير خطابك في الجامعة
1: يختلف.
0: طبعا، واخد بالك؟ وانت قاعد مع مراتك خطابك غير خطابك مع مجموعة من الستات التانيين
1: صح.
0: غيرها، واخد بال حضرتك؟ وانت قاعد مع اطفال خطابك يعني مختلف تماما، وساعات بتبقى عاجز انت يعني توصل لدول ازاي،
1: نعم نعم نعم
0: واخد
1: نعم
0: بالك؟ في
1: نعم
0: ناس بقى عندها براعة
1: نعم
0: جدا، وعندها براعة في قدها تقنع الطفل. يعني الولد مثلا، في عيال بتقعد تبكي كده طول الوقت، بس في واحدة تيجي تلمح الولد ده، تروح عليه ومش عارف تقول له ايه وبتاع، تبص لقيت سكت.
1: صح.
0: هي دي عندها الكي بتاعه بقى، عندها المفتاح بتاعه، عرفت الباسورد.
1: نعم. واحيانا دكتور يعني النساء مثلا توصل المعلومه مع الزوجه غير باقي النساء، تسال السؤال فتاتي الزوجه، يعني زوجتي تجي تقول لي كذا كذا كذا الموضوع، انا افهمها فهي تروح تفهم
0: بالظبط، وده اللي كان بيحصل مع سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام، لما
1: عليه
0: جه
1: الصلاه والسلام.
0: يكلم واحده في الطهاره وبتاع، ف يعني كيف يا رسول الله، كيف قال لها سبحان الله عائشه،
1: جذبتها السيده عائشه رضي الله عنها واشرحت لها
0: خديها
1: الموضوع.
0: وعلميها،
1: نعم
0: اشرحي لها. يعني هي ما فيش حرج بقى في انها تستعمل الالفاظ اللي المعروفه بينهم
1: المعروفه.
0: الاثنين،
1: نعم
0: انما هو لا،
1: هو فقط مع زوجته.
0: يعني اختلاف الجنس هنا بيعمل حاجز.
1: نعم
0: اختلاف الجنس اذا كان المتلقي واحده ست والمتحدث راجل، ففي حاجز،
1: صح،
0: حاجز الرجل لا يستطيع ان يتعداه
1: لا صح،
0: على الاطلاق.
1: وهذا رسول الله.
0: لا يستطيع ان يتعداه، ولذلك خد بقى المعلومه دي يعني توصلها واحده ست احسن.
1: نعم
0: افضل
1: نعم افضل افضل دائما.
0: مظبوط
1: دائما.
0: مظبوط.
1: نعم.
0: فالمهم، ادعو الى سبيل ربك، الدعوه ليست للذات.
1: دكتور احنا سبحان الله اول مره نرحب بصديقه البرنامج امه الله، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، بوركتم وجزاكم الله خيرا، بارك الله فيك يا اختي امه الله.
0: الله يحفظها ويبارك فيها.
1: دكتور فقط اتاكد انه صلاه الظهر هي الساعه اليوم يجب ان ننهي 11:56، يعني عندنا دقيقتين دكتور.
0: الدعوه ما تبقاش لك، لان بعض الناس يقنع هواه فيجعل من نفسه هو الاسلام، واللي كل الناس اللي ضده يبقوا ضد الاسلام او ضد الدعوه.
1: تقنيع الهواء سميته حضرتك.
0: عشق الذات وجنون العظمه، واخد بال حضرتك؟ انه عايز الناس تلتف حواليك، هذه اشكاليه كبيره جدا جدا، واخد بال حضرتك؟ واحنا يعني والدعوه اللي بهذه اللي بهذه الطريقه ممكن تبتد شويه وتفور وتورم،
1: لكن
0: تفش بعد كده
1: او تنقطع
0: وتنقطع وتتوقف.
1: لا اله الا الله،
0: لانها ليست لله. هنا بيقول لك ادعوا الى سبيل ربك عشان تبقى الدعوه لله، وما كان لله دام واتصل، وما كان لغير الله انقطع وانفصل.
1: سبحان الله.
0: فيعني كلمه سبيل ربك دي بتخليك انت تبقى ايه، انت عارض للهدايه. يا جماعه
1: انا
0: بعرض بس، واخد بال حضرتك؟ وده الخطاب اللي النبي عليه الصلاه اللي ربنا قال له للنبي عليه الصلاه والسلام، واخد بال حضرتك؟ لست عليهم
1: بمسيطر.
0: فذكر انما انت مذكر، فعرض هدايه.
1: وهذا هو. وهذا هو.
0: هو عارض هدايه.
1: فكيف بمن دونه؟
0: ولذلك كانوا يطلبوا منه حاجه يقول لهم ما انا الا نذير.
1: ما انا لبشر او نذير.
0: ان انا الا نذير، انما انا بشر مثلكم، واخد بال حضرتك؟ يعني هو كان يصر دايما على هذه النقطه. ليه؟ عشان اولا يعرفوا ان هو الرساله مش من عنده، مش هو صاحب الاذن المطلق ده. نمره واحد، نمره واحد، ونمره اثنين حتى لا يبالغوا فيه.
1: هذه الواحد هي راد لها لقاء. دكتور يعني ما اعرف كيف انهي البرنامج مع حضرتك. المفروض الآية الكريمة مشاهدينا الكرام، ادعوا إلى سبيل ربك بالنهايات سورة النحل، ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجزاهم التي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وأعلم بالمهتدين. هذه الآية شرحناها في اللقاء السابق، واليوم سمحت المفتي قلت له يعني هل لك فيها خاطر، وقال لي فيها خاطر. فالحلقة الثانية بقينا في نفس الآية دكتور. هل اكتفيت؟
0: لا والله لسه لسه والله. وكل ما بنتعلم كل ما بنتأمل في الآية كل ما بنتعلم.
1: ما أنا بتعلم اليوم منك. أنا تعلمت من المشاهدين.
0: إحنا الاثنين بنتعلم، إحنا الاثنين، إحنا كلنا عالة على الله في العلم.
1: عالة.
0: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. بس كل ما تتأمل القرآن بيتفتح لك.
1: صح.
0: ويفتح لك مجال وتلاقي حاجة جديدة. سبحان الله.
1: لا إله إلا الله.
0: آياته كلما طال المدى جدد. يزينهن جمال العتق والقدم. كل ما يمر عليه الزمن كل ما يتجلى أكتر.
1: طيب احنا أسبوع أريد ننتهي من
0: كل ما ينور أكتر.
1: لا إله إلا الله.
0: مال
1: دكتور يعني الحمد لله أنه قضينا اللقاء هذا، يعني انتهى معنا في فقط في معاني جديدة لما تفضلت به فضيلتك وأكرمك الله به في اللقاء السابق، وقد أكرمنا الله وأكرمكم يعني بفتوحات جديدة. كنت أول المستفيدين، وهذا بفضل الله علي أن أكون من المستفيدين.
0: العفو الله يخليك.
1: أشكرك دكتور.
0: ربنا يعلمنا جميعا. شكرا جزيلا.
1: وإن كان أمام المشاهدين هناك فيوضات، وأسأل الله أن يفيض عليك من نعمة وفضل في القرآن الكريم، كونك نسأل الله أن تكون على هذا ولا نزكي أحد على الله لكن نراك من الصالحين،
0: الله يحرمك
1: أن يفيض الله عليك في الأسبوع القادم إذا بقينا في نفس الآية أو ننتقل إلى غيرها
0: إن شاء الله
1: في خواتم سورة النحل
0: إن شاء الله بإذن الله.
1: جزاكم الله خيرا دكتور. أشكرك على حضورك معنا.
0: بارك الله فيك. أعزك الله.
1: مشاهدينا الكرام، وصلنا إلى نهاية اللقاء. لقاء ماتع جدا حقيقة، كالعادة أقولها والله لا أمل منها. طبعا أنت قلت هذا الكلام سابقا، والله لا أمل. أنا أول المستمتعين، أول المستفيدين، أول الذين أسأل الله أن يشملني برحمته في هذا المجلس القرآني، نتعلم القرآن في جميعا على يد سماحة مفتي عام القرى السلف فضل الدكتور إبراهيم محمد. أشكر الأخت أمة الله على التواصل معنا، ومن يسمعنا لاحقا ومن ينشر هذا الكلام الطيب على الجروبات، بارك الله فيكم. واشكر الاستاذ المخرج اسامه ريحاني، واختنا الدكتوره سهير الصياح، ومن يعمل في هذه الاذاعه. وختاما تقبل تحيات محدثكم عضيد الربيعي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
2: وانت الله الرؤوف الرحيم. اسالك بنور وجهك الذي اشرقت له السماوات والارض ان تقبلنا في هذه الغداة، وأن تجيرنا من النار بقدرتك.
3: مستمعينا الكرام، أما الآن فقد حان موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها، وعلى السادة المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني يرفع على مسامعكم أذان الظهر.

هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. أحمدك ربي على نعمة الإيمان بك وشرف الإسلام لك، وأصلي وأسلم على خاتم رسلك وخاتم أنبيائك سيدنا محمد، أذن الخير التي استقبلت آخر إرسال السماء لهدي الأرض، ولسان الصدق الذي بلغ عن الحق مراده من الخلق. سبحانك تفضلت بالتكليف وتفضلت بالمعونة، فأنت المتفضل أولا وأنت المتفضل آخرا، وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: أيها الإخوة المؤمنون، وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسكت بين التكبيرة وبين القراءة إسكاته. قال: أحسبه قال: هنيهة. فقلت: بأبي وأمي يا رسول الله، إسكاتك بين التكبيرة والقراءة ما تقول؟ قال: أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسل خطاياي بالماء والثلج والبرد. رواه الجماعة إلا الترمذي.
0: وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا قام إلى الصلاة قال: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي، فاغفر لي ذنوبي جميعا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، لبيك وسعديك، والخير كله في يديك، والشر ليس إليك، أنا بك وإليك. الحديث رواه الجماعة إلا البخاري.
1: عن أنس رضي الله عنه قال: أن رجلا جاء فدخل الصف وقد حفزه النفس، فقال: الحمد لله كثيرا طيبا مباركا فيه. فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته قال: أيكم المتكلم بالكلمات؟ فأرم القوم، أي سكتوا، فقال: أيكم المتكلم بها؟ فإنه لم يقل بأسا. فقال رجل: جئت وقد حفزني النفس فقلتها. فقال: لقد رأيت 12 ملكا يبتدرونها، أيهم يرفعها؟ رواه مسلم.
0: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: بينما نحن نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ قال رجل من القوم: الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من القائل كلمة كذا وكذا؟ فقال رجل من القوم: أنا يا رسول الله. قال: أي رسول الله صلى الله عليه وسلم، عجبت لها، فتحت لها أبواب السماء. الحديث رواه مسلم والترمذي والنسائي.

حنتكلم عن المال. أيوة عن المال، مين ما بيحبش المال؟ كلنا بنشتغل عشان المال. يا ترى هل المال نعمة ولا نقمة؟ المال هو نقمة إن كان المال بيفرق صلة الرحم. أيوة إن كان بيفرق مثلا بين الأخ وأخوه، بين الأخت وأختها، بين الوالدين وأولادهم، بين الزوج والزوجة، إن كان بشتت أطفال وأسر وعيل، نقمة إن كان يؤدي بصاحبه للتهلكة، إن كان يستعمل فيما لا يرضي الله، هو نقمة في الحالة دي. وهو نعمة إمتى يكون المال نعمة بقى؟ إن كان بيزرع السعادة بين الأهل والأحباب، المال هو نعمة إن كان بيسعد الأبناء، الإخوة والأخوات، الوالدين، إن كان بيمسح دمعة يتيم وبيسعده، إن كان يستعمل فيما يرضي الله، المال نعمة وبيفيد الفرد والمجتمع. لكن في وقتنا الحالي انعدمت الرحمة والشفقة من القلوب، حيث إنه بقى الأخ بيقتل أخوه والأخته من أجل المال والعياذ بالله. أيوة من أجل مال ويرتوح عن أهليهم، أو بيطرد أخته للشارع.

بيقول زي ما عمل بيا أخي وزوجته، طردني مع أولادي بعد ما استولى على المال اللي لينا حق فيه قدام ربنا. أكل مال يتيم بدون حق، فين مبادئ ديننا الحنيف؟ فين؟ فين رجولة الأخ اللي بيرمي بأخوه للشارع من أجل المال؟ فين؟ من أجل شيء ما يقدرش ياخده معاه لما يجي أجل ويموت. يا ترى سيدنا سليمان عليه السلام أخد حاجة معاه من الملك بتاعه، أملاكه وكنوزه، أخد حاجة معاه؟ لا لا ولا، وطبعا لا. كل الكنوز دي هي لله وحده، أيوة لله وحده، لا شريك له، لا شريك له، لا شريك له. فليه إذن اللهفة والأذى من أجل شيء ملكش فيه حق، مش هتاخده معاك لحياة الآخرة؟ مش هتاخده معاك؟ مين؟ قولولي مين من الأنبياء أو الرسل خد معاه كنوز الدنيا للآخرة؟ مين؟ طبعاً محدش. ليه بتاكل حق يتيم؟ وليه بتاخد مال غيرك من غير حق؟ ليه؟ ليه ما بتنفعش اللي حواليك؟ ليه ما تنفعهمش باللي رزقك ربنا فيه؟ اتق الله، اتق الله يا أخي قبل فوات الأوان. لأنه بينتظرك عذاب جهنم والعياذ بالله.

زي ما قلنا، اتق الله، اتق الله قبل فوات الأوان، لأنه بينتظرك عذاب جهنم والعياذ بالله. وزي ما قال ربنا سبحانه وتعالى في سورة إبراهيم، الآية بتقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولا تحسبن

يوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. صدق الله العظيم.

0: فقد إيه بترتاح نفس المظلوم وبيهدى خاطره لما بيسمع الآية دي، بيعرف علم اليقين إنه حقه مش هيضيع وإنه راح يقتص له من اللي ظلمه، هياخد له حقه من اللي ظلمه ولو بعد حين. مهما أفلت الظالم من العقوبة في الدنيا، فجرائمه مسجلة عند من لا تخفى عليه خافية ولا يغفل عن شيء، والموعد يوم الجزاء والحساب يوم العدالة، يوم يؤخذ للمظلوم من الظالم ويقتص للمقتول من القاتل. اليوم تجزى كل نفس بما كسبت، لا ظلم اليوم. والله يا أخوانا كتير منسمع في الحقيقة إن إخوة يتخانقوا مع بعض عشان الفلوس، عشان البيت، عشان عربية، عشان كلام تافه. أنا أعرف إخوة ما بيكلموش بعض من سنين هنا في أستراليا. ياما عملت إنه عشان أصلح بينهم، لكن أبدا. ربنا يهدي العباد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الإخوة الكرام مستمعي إذاعة القرآن الكريم، نكمل معكم مسيرة حياة الأئمة. الإمام ابن حزم أمير علماء الأندلس.
0: وعن علمه وثناء العلماء عليه، لم يعرف التاريخ قبل ابن حزم عالما جمع بين ضروب العلم المختلفة ما جمعه ابن حزم، فهو الكاتب الأديب وله خوض في علوم الفلسفة والمنطق، وكان جريئا فيها كما كان جريئا في غيرها، فهو يخطئ أرسطو في منطقه وينهج في المنطق منهاجا يخالفه، ويتقصى التاريخ ويدونه متحريا الحقيقة، وهو بذلك المؤرخ العميق النظرة الذي يكتب في أدق أجزاء التاريخ والأنساب، ويخرج من كل ذلك العالم المحقق المستوعب،
1: وهو الفقيه الذي أحيا علم الظاهر، أو بعبارة أدق دلالة أحيا علم الكتاب والسنة، وبين عمومها وشمولها لأحكام الأحداث. وهو مع كل هذا المحدث العظيم الذي يجمع أشتات الحديث، فيسجل العلماء له عظم حفظه وإحاطته ومعرفته لأخبار الرجال وأحوالهم.
0: وهو الفقيه الذي أحيا علم الظاهر، أو بعبارة أدق دلالة أحيا علم الكتاب والسنة، وبين عمومها وشمولها لأحكام الأحداث التي تجري بين الناس مهما يتغير الزمان، فهو صاحب الموسوعة الفقهية الشهيرة في الفقه الظاهري المحلى وغيره من المصنفات الأخرى.
1: وهو فوق ذلك العالم بالملل والنحل في غير الإسلام، والعالم بالفرق الإسلامية وأهل النجاة منها، والعالم بوجوب الرد على غير المسلمين، والعارف بالفرق بين الفرق معرفة دقيقة، وإنه لا يناقشها بطريقته الصريحة الحرة غير سائر وراء أحد ولا ملتفت لقول قاله عالم مهما تكن منزلته، ما دام يخالف ظاهر الكتاب والسنة، أو يأتي بقول لا يشتق منهما ولا يعتمد فيه على صريحهما. وهو بذلك يبين للناس أنه لا يقصد في علم العقائد إلا ما كان ضاحيا بينا.
0: ثم هو يناقش الفلاسفة ويدحض حججهم ويبين بطلان اعتقاداتهم بأدلة منطقية من جنس أدلتهم.
1: وهكذا لا تجد بابا من أبواب العلم الإسلامي إلا خاض فيه ابن حزم خوض العارف بمراميه المدرك لمغازيه، فيقبل الحق الذي يعتقده حقا، ويرد في عنف ما يراه باطلا، ويرد المسببات إلى أسبابها، والنتائج إلى مقدماتها، والأقوال إلى غايتها، في قلم مبين مصور وعبارة صريحة واضحة نيرة.
0: ولم ينكر على ابن حزم تلك المنزلة من العلم أحد من معاصريه، سواء أكانوا مخالفين له أم مناوئين، فقد أجمعوا على سعة علمه وكثرة إنتاجه.
1: وقال صاعد الأندلسي في تاريخه: كان ابن حزم أجمع أهل الأندلس قاطبة لعلوم الإسلام وأوسعهم معرفة، مع توسعه في علم اللسان والبلاغة والشعر والسير والأخبار. أخبرني ابنه الفضل أنه اجتمع بخط أبيه من تواليفه نحو 400 مجلد.
0: وقال الذهبي: كان إليه المنتهى في الذكاء وحدة الذهن وسعة العلم بالكتاب والسنة والمذاهب والملل والنحل والعربية والآداب والمنطق والشعر، مع الصدق والديانة والحشمة والسؤدد والثروة وكثرة الكتب.
1: وقال الإمام الغزالي: وجدت في أسماء الله كتابا لأبي محمد بن حزم يدل على عظم حفظه وسيلان ذهنه.
0: يقول فيه عبد الواحد المراكشي في كتابه المعجب: له مصنفات كثيرة جليلة القدر، شريفة القصد في أصول الفقه وفروعه، وقد بلغني عن غير واحد من علماء الأندلس أن مبلغ تصانيفه في الفقه والحديث والأصول والنحل والملل وغير ذلك من التاريخ والنسب وكتب الأدب والرد على المخالفين نحو 400 مجلد، تشتمل على قريب من 80,000 ورقة، وهذا شيء ما علمناه لأحد ممن كان في مدة الإسلام قبله إلا لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري، فإنه أكثر أهل الإسلام تصنيفا.
1: وعن وفاة أمير علماء الأندلس: صار ابن حزم عالم الأندلس حقا، إذا ذكر اقتننت به، وإذا ذكرت الأندلس عند العلماء سبق اسمه إليهم.
0: ولقد كان هذا العصر في الأندلس هو عصر الازدهار العلمي، فالأمراء منهم العلماء، ومن لم يكن عالما اجتهد في أن يكون بيته وعاء العلم، فاقتنى الكتب واتخذ منها زينة قصره يفاخر باقتنائها.
1: وقبل عصره التقى علم الشرق بعلم الغرب، فكان العلماء يفيدون على الأندلس وكتبهم تسبقهم إليها، وعلماء الأندلس يذهبون إلى الشرق ليتزودوا من زاده وينهلوا من معرفه.
0: وعاش أمير علماء الأندلس ما عاش، يجاهد هوى النفس ولهو الحياة، ثم يجاهد الظلم والجهل، وقبل أن يودع الحياة اعتصم بالبادية، وهو المنتصر على نفسه وعلى الظلم والجهل معا.
1: فعندما كبرت سنه واقترب أجله من النهاية، قال ينعي نفسه: كأنك بالزوار لي قد تناذروا، وقيل لهم أودي علي بن أحمد، فيا رب محزون هناك وضاحك، وكم أدمع تزرى وخد مخدد. عفى الله عني يوم أرحل ضاعنا عن الأهل محمولا إلى بطن ملحد، وأترك ما قد كنت مغتبطا به، وألقى الذي آنست دهرا بمرصدي، فوراحتي إن كان زادي مقدما، ويا نصبي إن كنت لم أتزودي.
0: ولم تلبث هذه الشخصية المكافحة المجاهدة أن سكنت وهمدت،
1: ولم تلبث هذه الشعلة التي كانت كلما عصفت حولها العواصف وزأرت حولها الأعاصير زادت توهجا واشتعالا إلى أن انطفأت وخمدت،
0: ولم تلبث هذه الروح العاتية الغلابة أن استسلمت ومضت إلى العالم الآخر.
1: ورحل أمير علماء الأندلس رحمه الله عن عالم الأحياء في 28 من شهر شعبان سنة 456 هجرية، وترك ثروة علمية عظيمة تعتبر مضرب المثل في وفرتها.
0: فلا عجب إذا قال أحد ملوك الأندلس المتأخرين وقد مر على قبره ووقف عليه بعد وفاته 100 عام: كل العلماء عيال على ابن حزم.
1: وهكذا وصلنا إلى نهاية حياة الإمام ابن حزم رحمه الله رحمة واسعة، وإلى لقاء قادم مع آخر من حياة الأئمة.
2: تذلل واستغاثة بموقف الذل دون عزتك العظمى، بمخفي سر لا أحيط به علما، بإطراق رأسي، باعترافي بذلتي، بمد يدي أستمطر الجود والرحمة، بأسمائك الحسنى التي بعض وصفها لعزتها يستغرق النثر والنظم، بعهد قديم من ألست بربكم، بمن كان مجهولا فعرف بالأسمى، أذقنا شراب الأنس يا من إذا سقى محبا شرابا لا يضام ولا يظمى.
3: وداع الدنيا والتأهب للآخرة.
2: ولما قسى قلبي وضاقت مذاهبي، جعلت الرجا مني لعفوك سلما، تعاظمني ذنبي فلما قرنته بعفوك ربي كان عفوك أعظما. فما زلت ذا عفو عن الذنب لم تزل تجود وتعفو منة وتكرما، فلولاك لم يصمد لإبليس عابد، فكيف وقد أغوى صفيك آدما. فلله در العارف الندب، إنه تفيض لفرط الوجد أجفانه دما، يقيم إذا ما الليل مد ظلامه على نفسه من شدة الخوف مأتما، فصيحا إذا ما كان في ذكر ربه، وفي ما سواه في الورى كان أعجما، ويذكر أياما مضت من شبابه وما كان فيها بالجهالة أجرما، فصار قرين الهم طول نهاره، أخى الشهد والنجوى إذا الليل أظلما، يقول حبيبي أنت سؤلي وبغيتي، كفى بك للراجين سؤلا ومغنما، ألست الذي غذيتني وهديتني ولازلت منانا علي ومنعما، عسى من له الإحسان يغفر زلتي ويستر أوزاري وما قد تقدما.
3: الناس خدم للعلم.
2: العلم من فضله لمن خدمه أن يجعل الناس كلهم خدمه، فواجب صونه عليه كما يصون في الناس عرضه ودمه، فمن حوى العلم ثم أودعه بجهله غير أهله ظلمه.
3: شروط تحصيل العلم 6.
2: أخي، لن تنال العلم إلا بستة سأنبيك عن تفصيلها ببياني: ذكاء وحرص واجتهاد وبلغة وصحبة أستاذ وطول زماني.
3: إكرام النفس.
2: قنعت بالقوت من زماني، وصمت نفسي عن الهوان، خوفا من الناس أن يقولوا فضل فلان على فلان. من كنت عن ماله غنيا فلا أبالي إذا جفاني، ومن رآني بعين نقص رأيته بالتي رآني، ومن رآني بعين تم رأيته كامل المعاني.
3: حصاد الألسن.
2: احفظ لسانك أيها الإنسان، لا يلدغنك إنه ثعبان. كم في المقابر من قتيل لسانه، كان التهاب لقاءه الأقران.
3: البلاء من أنفسنا،
2: نعيب زماننا والعيب فينا، وما لزماننا عيب سوانا. ونهجو ذا الزمان بغير ذنب، ولو نطق الزمان لنا هجانا. وليس الذئب يأكل لحم ذئب، ويأكل بعضنا بعضا عيانا.
3: مثلما تدين تدان،
2: تحكموا فاستطالوا في تحكمهم، وعما قليل كأن الأمر لم يكن. لو أنصفوا أنصفوا، لكن بغوا فبغى عليهم الدهر بالأحزان والمحن. فأصبحوا ولسان الحال ينشدهم هذا بذاك، ولا عتب على الزمن.
3: المشيئة الإلهية،
2: ما شئت كان وإن لم أشأ، وما شئت إن لم تشأ لم يكن. خلقت العباد لما قد علمت، ففي العلم يجري الفتى والمسن. فمنهم شقي ومنهم سعيد، ومنهم قبيح ومنهم حسن. على ذا مننت وهذا خذلت، وذاك أعنت وذا لم تعن.
3: كلك سوءات والناس أعين.
2: إذا رمت أن تحيا سليما من الردى، ودينك موفور وعرضك صين، فلا ينطقن منك اللسان بسوءة، فكلك سوءات وللناس ألسن. وعيناك إن أبدت إليك معائبا فدعها، وقل يا عين للناس أعين. وعاشر بمعروف، وسامح من اعتدى، ودافع ولكن بالتي هي أحسن.
3: إساءة الظن،
2: لا يكن ظنك إلا سيئا، إن سوء الظن من أقوى الفطن. ما رمى الإنسان في مخمصة غير حسن الظن والقول الحسن.
3: سفينة المؤمن،
2: إن لله عبادا فطنا، تركوا الدنيا وخافوا الفتنا. نظروا فيها فلما علموا أنها ليست لحي وطنا، جعلوها لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا.
3: زن بما وزنت به،
2: زن من وزنك بما وزنك، وما وزنك به فزنه. من جاء إليك فرح إليه، ومن جفاك فصد عنه. من ظن أنك دونه فاترك هواه إذن وهنه، وارجع إلى رب العباد فكل ما يأتيك منه.
3: ترك الهموم،
2: سهرت أعين ونامت عيون في أمور تكون أو لا تكون. فادرأ الهم ما استطعت عن النفس، فحملانك الهموم جنون. إن ربا كفاك بالأمس ما كان، سيكفيك في غد ما يكون.
3: تأتي العزة بالقناعة،
2: أمدت مطامعي فأرحت نفسي، فإن النفس ما طمعت تهون. وأحييت القنوع وكان ميتا، ففي إحيائه عرض مصون. إذا طمع يحل بقلب عبد، علته مهانة وعلاه هون.
3: الصمت خير من حشو الكلام،
2: لا خير في حشو الكلام إذا اهتديت إلى عيونه، والصمت أجمل بالفتى من منطق في غير حينه، وعلى الفتى لطباعه سمة تلوح على جبينه.
3: موت الأحبة.
2: سأصبر للحمام وقد أتاني، وإلا فهو آت بعد حيني، وإن أسلم يمت قبلي حبيب، وموت أحبتي قبلي يسوني.
3: المنة.
2: رأيتك تكويني بميسم منة، كأنك كنت الأصل في يوم تكويني، فدعني من المن الوخيم، فلقمة من العيش تكفيني إلى يوم تكفيني.
3: مرارة تحميل الجميل.
2: لا تحملن لمن يمن من الأنام عليك منة، واختر لنفسك حظها واصبر، فإن الصبر جنة. منن الرجال على القلوب أشد من وقع الأسنة.
3: تعزية.
2: إني أعزيك لا أني على طمع من الخلود، ولكن سنة الدين، فما المعزى بباق بعد صاحبه، ولا المعزي وإن عاش إلى حيني.
3: أفضل العلوم.
2: كل العلوم سوى القرآن مشغلة، إلا الحديث وعلم الفقه في الدين. العلم ما كان فيه قال حدثنا، وما سوى ذاك وسواس الشياطين. جنونك مجنون، ولست بواجد طبيبا يداوي من جنون جنونا. أهين لهم نفسي وأكرمها بهم، ولا تكرم النفس التي لا تهينها.
3: حب علي وسبطيه وفاطمة.
2: إذا في مجلس نذكر عليا وسبطيه وفاطمة الزكية، يقال تجاوزوا يا قوم هذا، فهذا من حديث الرافضية. برئت إلى المهيمن من أناس يرون الرفض حب الفاطمية.
3: الإعراض عن الجاهل.
2: أعرض عن الجاهل السفيه، فكل ما قال فهو فيه. ما ضر بحر الفرات يوما إن خاض بعض الكلاب فيه.
3: عين الرضا كليلة.
2: وعين الرضا عن كل عيب كليلة، ولكن عين السخط تبدي المساوية. ولست بهياب لمن لا يهابني، ولست أرى للمرء ما لا يرى لي. فإن تدن مني تدن منك مودتي، وإن تنأ عني تلقني عنك نائيا. كلانا غني عن أخيه حياته، ونحن إذا متنا أشد تغانيا.
3: حياة الأشراف واللئام.
2: أرى حمرا ترعى وتعلف ما تهوى، وأسدا جياعا تظمأ الدهر لا تروى. وأشراف قوم لا ينالون قوتهم، وقوما لئاما تأكل المن والسلوى. قضاء لديان الخلائق سابق، وليس على مر القضاء أحد يقوى. فمن عرف الدهر الخؤون وصرفه تصبر للبلوى ولم يظهر الشكوى.

0: ما زلنا معكم مستمعينا الكرام من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا، والآن نتابع معكم تفسير القرآن الكريم للدكتور محمد راتب النابلسي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع الدرس 74 من دروس سورة البقرة، ومع الآية 16 بعد 200، وهي قوله تعالى: يسألونك عن الشهر الحرام. ولا بد من وقفة قصيرة حول كلمة يسألون. المؤمن إذا آمن بالله إيمانا صحيحا، آمن به موجودا، وآمن به واحدا، وآمن به كاملا، همه الأول وشغله الشاغل أن يتحرى أمره ونهيه كي يعبده. عرفته بقي أن تعبده، عرفته من خلال الكون بقي عليك أن تعبده من خلال الأمر والنهي. فالهم الأول والشغل الشاغل الذي لا يعلو عليه شيء أن يتحرى الأمر والنهي. فعلامة المؤمن الصادق أنه يسأل: هل هذا حرام؟ هل هذا حلال؟ فيه شبهة، يرضي الله؟ لا يرضي الله؟ يحجبني عن الله؟ يقربني من الله؟ يحبط عملي أم يؤكد أملي؟ لا بد من أن تسأل. السؤال علامة الإيمان. أما هذا الذي لا يسأل، لأن موضوع الدين كله خارج اهتمامه، فقد تجد إنسان غارق في المعاصي والمخالفات ولم يخطر في باله أن يسأل سؤال: هل دخلي صحيح؟ هل دخلي مشروع؟ هل تربية أولادي صحيحة؟ هل خروج بناتي بشكل يرضي الله؟ هل أنا أب ناجح في أبوتي؟ ماذا أفعل؟ هذا الذي يسأل سؤاله علامة إيمانه. فأصحاب النبي عليهم رضوان الله سألوا النبي عليه الصلاة والسلام في 13 مسألة، كلها ورد فيها آيات مصدرة بقوله تعالى: يسألونك. يسألونك عن الشهر الحرام. الحقيقة في آية أخرى يقول الله جل جلاله: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، منها 4 حرم: رجب وذو القعدة وذو الحجة ومحرم. ما حكمة هذه الأشهر؟ لأن الله جل جلاله هو خالق البشر وهو الخبير. إن نشبت حرب بين فئتين أو بين جماعتين أو بين أمتين أو بين دولتين، ما الذي يحصل؟ الحرب تستعر وتستمر حتى تحرق الأخضر واليابس ولا تقف. وقد سمعت قبل أيام أن أفقر دولتين في العالم من دون استثناء نشبت بينهما حرب،

0: كل يوم تكاليف هذه الحرب مليون دولار كل يوم، طبعا لصالح الطرف الآخر الذي يبيعهم السلاح. على كل جعلت هذه الأشهر الحرم من أجل أن يحرم فيها القتال. فحينما تنشب حرب ويأتي شهر رجب تقف الحرب، لا في غالب ولا في مغلوب، من أجل الكرامة الإنسانية. الإنسان أحيانا يضحي بكل شيء، يحرق كل شيء، يتلف كل شيء من أجل كرامته. فإذا نشبت الحرب تعلو قضية الكرامة الإنسانية، فالكل خصم مصر على متابعة الحرب. إذا جاء هذا الشهر الحرام وهذا منهج الواحد الديان تقف الحرب، ليس هناك منتصر ولا منهزم ولا غالب ولا مغلوب. فإذا ذاق الناس طعم السلم وارتاحوا وأمنوا لعلهم يتابعون طريق السلم. هذه حكمة الله العظيم. يعني حروب كما تعلمون نشبت بين أمتين أو جماعتين أو شعبين مسلمين، الكلفة مليون قتيل، مليون، والدولتان المتحاربتان تراجعتا 200 عام. فلو أنهما طبقا منهج الله عز وجل لما وصلا إلى هذه النتائج المدمرة. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم. هذه بعض الحكم، بعض الحكم. الحرب والقتال في الأشهر الحرم محرم من أجل حفظ ماء الوجه، من أجل حقن الدماء، من أجل حقن، من أجل حفظ الأموال، من أجل سلامة الحياة. فالنبي عليه الصلاة والسلام أرسل سرية من 8 من أصحابه الكرام، وأعطى قائد السرية عبد الله كتابا أمره أن يفتحه بعد يومين. فتحه فإذا النبي عليه الصلاة والسلام يأمره أن يرقب عير قريش فيما بين مكة والمدينة، وأن يرقب حركاتها وسكناتها. يبدو أن هذا الصحابي الجليل وجد قافلة فأسر 2 وقتل 1 وفر 3 وجمع الغنائم، وجاء بالأسيرين والغنائم إلى النبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام لم يأمره بهذا، فلم يقبل الغنائم ولم يقبل أن يبقى الأسيران، لأن هذه المناوشة وقعت في يوم هو عند قائد السرية من الأشهر غير الحرم، من جماد الآخرة، وبحساب آخر في 1 رجب. لذلك أقامت العرب النكير، أقامت الدنيا ولم تقعدها، إن محمدا ينتهك حرمة الأشهر الحرم، إن محمدا قتل في الأشهر الحرم، إن محمدا أخذ الأموال في الأشهر الحرم، إن محمدا أسر الأسرى في الأشهر الحرم. وكما تعلمون الطرف الآخر دائما يراقبون أهل الحق بمناظير مكبرة، يحسبون على المؤمن أنفاسه، فإذا حدث خطأ طفيف كبروه 100,000 مرة. هذا الذي حدث، أن العرب أقامت الدنيا ولم تقعدها وتقول إن محمدا انتهك حرمة هذه الأشهر وقتل في هذه الأشهر وأخذ الغنائم في هذه الأشهر وأسر في هذه الأشهر. والنبي عليه الصلاة والسلام اهتم كثيرا ولم يكن يريد أن يقع الذي وقع. فجاءت الآية الكريمة تبرئ قائد هذه السرية وتبرئ الذي أمره بهذا؟ فقال الله عز وجل: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، يعني أيجوز القتال فيه؟ أيجوز أن تنتهك حرمته؟ أيجوز أن يقتل فيه إنسان؟ أيجوز أن يؤسر فيه إنسان؟ أيجوز أن تسلب فيه الأموال كغنائم؟ يسألونك عن الشهر الحرام ما حكم القتال فيه؟ وكأنه تعريض بما فعل قائد السرية. فقال الله عز وجل: قل قتال فيه كبير، كبير. ولكن الإسلام ليس من السذاجة بحيث يجعل من هذه المقدسات متراثا لأهل الكفر والضلال. فكرة دقيقة جدا لا بد من التوضيح. يعني النبي عليه الصلاة والسلام قال: المجالس بالأمانة. يعني في أي مجلس ما يقال في هذا المجلس يجب أن يبقى سرا بين من حضر هذا المجلس، ولا يجوز لواحد من حضور هذا المجلس أن ينقل ما جرى في هذا المجلس للناس، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: المجالس بالأمانة. بل إن النبي ذكر أدق من هذا: إذا حدثك إنسان حديثا وشعر أن إنسانا قد مر إلى جانبه فالتفت، التفاتته الحذرة دليل أن هذا الحديث يجب أن يبقى أمانة بينك وبينه. الحديث المشهور: المجالس بالأمان. قال: إلا مجلسا سفك فيه دم حرام، أو انتهك عرض حرام، أو أخذ فيه مال حرام، هذا المجلس ليس بالأمانة. يعني أنت جالس في مجلس هناك خطة لقتل إنسان يجب أن تخبر، أو هناك خطة لانتهاك عرض إنسان، أو لسلب مال، هذا المجلس الذي بني على معصية ليس له حرمة. هذا المجلس الذي بني على خرق لحدود الله، عدوان على أشخاص أو على أموال أو على أعراض، فقد حرمته، يجب أن تخبر أولي الأمر. هناك مثلا خطة لانتهاك عرض فلاني، هذا مثل التقريب. يعني المقدسات مقدسات، قتال فيه كبير، يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير، صح؟ شيء مقدس، حدود يجب ألا تنتهى، قيم يجب ألا تدان. ولكن الكفار حينما يصدون الناس عن سبيل الله، الكفار حينما يصدون الناس عن المسجد الحرام، الكفار حينما يخرجون أهله منه عدوانا وظلما وتعنتا واستكبارا وقهرا، أليس هذا أكبر؟ لذلك الفكرة الأولى أنه لا يمكن أن تكون بعض المقدسات التي تعرف المجتمع عليها متاريس يترس بها أهل الضلال. والأمثلة كثيرة جدا، فاسق فاجر يفعل المنكرات، القاعدة الأساسية ينبغي ألا تغتابه، هو مرتاح، هو يفعل ومطمئن أن أحدا من المسلمين لا يتحدث عنه بسوء خوفا من الله عز وجل. لا، لا غيبة لفاسق، لا نسمح لفاسق فاجر أن يترث بحرمة الغيبة. الفاسق والفاجر لا غيبة له. يعني أراد أن يبيعك بيتا فيه خلل في أساساته، فأنت ينبغي أن تخبر الشاري: أخي أنا أفسد هذا البيع، ما في مانع اجعل هذا البيع فاسدا. ينبغي أن تخبر. إنسان خطب من أسرة وهو منحرف، منحرف في سلوكه ومنحرف في عباداته منحرف في عقيدته ينبغي أن تبلغ. فأما أن تتخذ من تحريم الغيبة متراسا لك تنعم به وأنت على ضلال، هذا ينبغي ألا تحلم به. دائما القواعد والمقدسات والحدود تحمي المؤمنين ولا تحمي غير المؤمنين، قضية دقيقة جدا. المقدسات والمحرمات والحدود التي حدها الله عز وجل هذه إنما شرعت لحماية المؤمنين، لا لأن تكون متراسا للكفار والمنحرفين. الفاسق ما له غيبة، مجلس ترتكب فيه الكبائر ما له حرمة، إنسان يريد أن يغش الناس ما له حرمة إطلاقا. المؤمن لا تظلمه ولا تؤذيه ولا تسخر منه. أما حينما يخرج من مظلة الإسلام ويفعل ما يريد، عندئذ يجب أن يلقى جزاء عمله. فهذا معنى قوله تعالى يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، أيجوز أن يقاتل فيه؟ أيجوز أن تسفك فيه الدماء؟ أيجوز أن تسلب فيه الأموال؟ أيجوز أن يؤسر الأسير في الشهر الحرام؟ قل قتال فيه كبير من حيث المبدأ، نعم كبير، بس هناك عمل أكبر منه، وصد عن سبيل الله. الإنسان دون أن يشعر تجد الشاب في أسرة، أنا أعالج قضايا جزئية صغيرة، شاب في أسرة لا يصلي، يأتي بعد منتصف الليل كل يوم، له أصدقاء سوء، متفلت، ليس منضبطا، ما في عليه مشكلة بالأسرة. أما حينما يلتزم مسجدا ويغض بصره ويرفض أن يختلط بمن لا تحل له، ويرفض أن يخرج على ما ألفه من حوله، يقام عليه النكير، أليس هذا صدا عن سبيل الله؟ ما دام الإنسان في فسق وفجور لا أحد يحاسبه، بل إنهم يثنون عليه. أما حينما يلتزم شرع الله، حينما يرفض الاختلاط، حينما يرفض أن يغش الناس، حينما يرفض أن يتجاوز حدوده ويلتزم ويخشى الله عز وجل، تقام عليه الدنيا ولا تقعد، أليس هذا صدا عن سبيل الله؟ يعني من أكبر الجرائم أن تصد الناس عن سبيل الله. هناك أسلوب آخر، الشاب إذا التزم يصد عن التزامه. الآن إذا التزم مع إنسان لا بد من أن يطعنوا بهذا الإنسان لوجه الشيطان، لا بد من أن يسفهوا مثله الأعلى، لا بد من أن يسفهوا عمله، لا بد من أن يتهم هذا الذي التزم معه كصد عن سبيل الله. الإنسان أحيانا يصد عن سبيل الله وهو يشعر، وأحيانا كثيرة يصد عن سبيل الله وهو لا يشعر، هو كأن شيطانا ينطقه، وكأن شيطانا يدفعه، وكأن جهة خبيثة تغريه. فإذا تحدث لا يتحدث إلا حديثا لا يرضي الله عز وجل، لا يتسبب، لا يتأكد، لا يتحقق. لذلك يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير، وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر من أن تنتهك حرمة هذا الشهر. لن تكون لحرمة هذا الشهر سببا لطغيان أهل الباطل. أيها الإخوة، لنحذر جميعا دون أن نشعر أن نصد عن سبيل الله. إنسان سلك طريقا صحيحا، إنسان عاهد الله على أن يضبط لسانه. إنسان عاهد الله على أن يغض بصره، إنسان له جلسة مع أصدقاء، هذه الجلسة ليس فيها ما يرضي الله فانسحب منها، دعه يصطلح مع الله. هناك شياطين الإنس يصدون عن سبيل الله وهم لا يشعرون. وكم من إنسان يصد من حوله عن سبيل الله وهو يحسب أنه يحسن صنعا. أنت حينما لا تتأكد مما تقول، حينما تتهم إنسانا يعني جمع الناس على الحق بلا دليل وبلا تحقق وبلا تريث، أنت ماذا فعلت؟ صددت الناس عن سبيل الله. يعني لمجرد أن ترى إحدى قريباتك المحارم قد تحجبت، إن ازدريت حجابها ولو عن طريق المزاح أنت صددت عن سبيل الله. وأنت يجب أن تشجعها، يجب أن تثني عليها، أن تثني على قرارها. أيام إنسان يأتي من بلاد بعيدة يعني فيها كل شيء مريح، لكن خاف على مستقبله ومستقبل أولاده، عاد إلى وطنه ليخدم أبناء وطنه. هناك من يتهمه بالجنون. هذا الذي يتهمه بالجنون يصد عن سبيل الله. طبعا حينما يأتي الإنسان من بلد متطور غني متفوق في الدنيا إلى بلد نام سيواجه صعوبات كثيرة، يجب أن تشجعه. والله أنا أقول لإنسان أراد أن يعود إلى وطنه ليخدم أمته، أقول له والله ما اتخذت في حياتك كلها قرارا أصوب من هذا القرار، أقول له ولا أحكم من هذا القرار، والله عز وجل سوف يوفقك ويأخذ بيدك ويحمي لك أولادك. شجع. الصد عن سبيل الله له وسائل كثيرة جدا. إنسان ترك بلاد الكفر، ترك بلادا ترتكب فيها الفواحش على قارعة الطريق، ترك بلادا لا يمكن أن يضمن لأولاده بقاءه مسلمين، وجاء إلى بلده الأم ليخدم أبناء أمته وقد يتحمل بعض الصعوبات. لمجرد أن تخطئه بهذا القرار فأنت ممن يصد عن سبيل الله. فتاة مؤمنة تعرفت إلى الله فلبست الحجاب، لمجرد أن تقول لها يعني هذا الحجاب أذهب بعضا من جمالك مثلا، دون أن تشعر أنت صددتها عن سبيل الله. لمجرد أن ترى إنسانا أراد الحلال وترك الحرام، رضي بالحلال القليل وترك الحرام الكثير، إن قلت له لم تكن عاقلا في هذا السلوك يجب أن تعلم علم اليقين أنك صددت عن سبيل الله. والله أيها الإخوة أكاد أقول لكم هناك مليون أسلوب دون أن تشعر كله صد عن سبيل الله. قال هذا أكبر من أن تنتهك حرمة الأشهر الحرم، أن تصد الناس عن سبيل الله، أن تمنع شابا يصلي، أن تمنع شابا أراد طاعة الله، أن تمنع شابا رضي بالقليل وزهد بالكثير الحرام، تقول له أنت مجنون بهذا العمل، هذا صد عن سبيل الله. والإنسان عليه قبل أن يقول كلمة لا ترضي الله أن يحاسب نفسه حسابا يسيرا. إن الرجل ليتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم 70 خريف. يعني أحيانا بالمهن اليومية هناك أساليب مربحة وتربي ثروة طائلة لكنها فيها مخالفة، فأنت حينما تلزم جانب الشرع ولا تقبل الاختلاط في معقدك فرضا، أو تلزم جانب الشرع ولا ترضى أن تنتهك حرمات الله عز وجل في عملك الرسمي أو في عملك التجاري فيقل دخلك، أنت حينما تقول لهذا الإنسان أخطأت وليس هذا هو الطريق الصحيح أن تتضط الناس عن سبيل الله. فربنا عز وجل جعل صد الناس عن سبيل الله أكبر جريمة، بل أكبر من أن تنتهك حرمة الشهر الحرام. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير، وصد عن سبيل الله وكفر به وصد عن سبيل الله. يعني لعلي ألممت بجانب من معاني هذه الآية. الصد عن سبيل الله في كل عصر وفي كل مصر وفي كل بيئة. أنت حينما تثبت عزيمة مؤمن صددت عن سبيل الله، أنت حينما تسفه عملا مشروعا صددت عن سبيل الله. إنك إن رأيت إنسان يتصدق بماله، إذا قلت له خبي قرشك، كلمة ماذا قلت؟ خبي قرشك ضد إيدك، هو ماذا يفعل؟ ينفق ماله على الملاهي؟ ينفق ماله في سبيل الله؟ لمجرد أن تخوفه من الفقر، إذا أنفق ماله في سبيل الله أنت ماذا فعلت؟ صددت عن سبيل الله. يعني الموضوع يحتمل لشواهد كثيرة جدا جدا، فكل واحد منا محاسب على كل كلمة يقولها. قد يلقي بالكلمة لا يلقي لها بالا، قد يقول الكلمة لا يلقي لها بالا، يهوي بها في جهنم 70 خريفا. لا تكن عونا للشيطان على أخيك، كن عونا له على الشيطان. يعني والله حدثني مرة أخ متألم جدا من أخي زوجتي، قال لي شكوت له أخته، قال لي طلقها لأول كلمة طلقها. إذا دفعت الناس إلى تطليق زوجاتهم فأنت صددت عن سبيل الله، إذا دفعت الناس إلى أكل المال الحرام فأنت صددت عن سبيل الله، إذا دفعت الناس إلى الحرام صددت عن سبيل الله. جريمة ثانية ارتكبها الكفار، وصد عن سبيل الله وكفر به. أيضا هذا المفهوم يجب أن يوسع قليلا. طبعا كلمة كفر كلمة كبيرة جدا، لكن هذه الكلمة لها معنى ضيق ولها معنى متسع. المعنى الضيق أن تنكر وجود الله، أو أن تنكر هذه الأديان السماوية. أما المعنى الموسع حينما ترفض حكما لله فهذا كفر. يعني إذا قلت مثلا إن قطع اليد هذا الحد لا يتناسب مع هذا العصر، هذا عصر حقوق الإنسان وكرامة الإنسان والإنسان هو الهدف، أنت إن قلت هذا الكلام المعسول دون أن تشعر كفرت، لأنك رددت حكما ورد في القرآن الكريم. الله عز وجل يعلم السر وأخفى، يعلم ما سيكون. حينما ترفض حكما لله، حينما ترفض مثلا الاستثمار الربوي، يقال لك تقول إن هكذا العالم كله يثمر أمواله عن طريق البنوك والربا، يعني ماذا نفعل؟ لا بد من هذا. تقول له يا أخي في آية فإن لم تنتهوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، تقول هذا القرآن ليس لهذا العالم. أنت حينما ترفض حكما من أحكام الشرع الثابتة بالكتاب والسنة فهذا نوع من الكفر. يعني فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. لو فرضنا إنسانان احتكما إلى عالم، والعالم أدلى برأي مدلل بالكتاب والسنة، أدلى برأي وحكم وفق كتاب الله، الطرف الذي حكم عليه إذا رفض هذا الحكم فقد انخلع منه الإيمان، لأن الله عز وجل فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. طبعا في حياة النبي يحكم هو بالذات، أما بعد موت النبي يحكم سنته. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. أنت حينما ترفض حكم النبي وترفض سنة النبي فهذا نوع من الكفر. لذلك قالوا هناك كفر يخرج من الملة وهناك كفر دون كفر. يعني في إنسان ما له قنعان ببعض الأوامر، ما له قنعان ببعض السنن، عدم قناعته ببعض الأوامر وعدم قناعته ببعض السنن هذا نوع من الكفر المبطن، هذا كفر دون كفر. نعم. لذلك الآية الكريمة ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله، كفر ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى، معنى يصلون ولا ينفقون إلا وهم كارهون. فأنا حينما لا أعبأ بأمر الله ولا بنهيه، حينما لا أقيم وزنا لسنة النبي، حينما لا أعظم شعائر الله، فهذا نوع من الكفر المبطن، كفر دون كفر. وما أكثر من يتحدث ويقول هذا لا يصلح لهذا الزمان، وهذا لا يمكن أن يكون، وهذا لابد من تعديله، وهذا لابد من إلغائه. فهذا الذي يريد أن يقدم بين يدي الله ورسوله تشريعا أو منهجا غير منهج النبي فهو وقع في كفر من النوع الثاني. لذلك الآية الكريمة الدقيقة جدا وهي قوله تعالى وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا. يعني جهد الكافرين من عهد النبي وإلى قيام الساعة أن يفتنوا المؤمنين عن دينهم ليحل محل دينهم منهج آخر، طريقة أخرى، أسلوب آخر، تشريع آخر. وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره إذا لاتخذوك خليلا. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات. يعني هم الكفار أن يأتوا بتشريع أو بطريقة أو بأسلوب غير أسلوب الدين وشريعته وطريقه، وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام. يعني هذا البيت بيت الله المعمور، هذا البيت أول بيت وضع للناس، اتخذه الله بيتا له، ومن دخل هذا البيت فهو آمن، جعله الله مثابة للناس وأمنا، وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا. فأنت حينما تسفه عظمة هذا البيت هذا أيضا من الجرائم الكبرى. يعني إذا قال لك إنسان والله أنا مشتهي أن أذهب إلى البيت الله الحرام، إن سفهت هذه الرغبة عنده هذا نوع من الصد عن بيت الله الحرام. إن صددت الناس عن الحج أو عن العمرة وكانوا مشتاقين إليها فهذا نوع من الصد عن بيت الله الحرام. الله جعل مثابة للناس وجعل أمن وجعل العطاء فيه جزيلا. يعني من وقف في عرفات فلم يغلب على ظنه أن الله غفر له فلا حج له. يعني أنت في الحج كأنك تفتح مع الله صفحة جديدة، تعودك يوم ولدتك أمك. فكمان الصد عن سبيل الله والكفر به والصد عن المسجد الحرام من الكبائر التي دونها انتهاك حرمة الشهر الحرام وإخراج أهله منه. إنسان عذب لأنه قال ربي الله، فكل إنسان يعني مستقر في بلده، مستقر في عمله، مستقر في بيته لأنه قال ربي الله، يجب أن تخرجه من بيته، أيضا هذا عدوان كبير جدا. أيها الإخوة، هذه الآية دقيقة جدا. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير، وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله. أما الحقيقة الدقيقة والفتنة أكبر من القتل. طبعا أوضح شيء، لو أن جاهليا وأدى بنته الصغيرة التي هي كالملك، فتاة بريئة طاهرة، لأن أباها كان جاهليا دفنها في الرمل وهي حية، طبعا ارتكب جريمة ما بعدها جريمة. قال تعالى وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. أما هذا الأب الذي يتساهل مع ابنته فتخرج بثياب فاضحة تبرز كل مفاتنها ويسمح لها أن تلتقي مع من تشاء وأن تجلس في أي مكان تشاء وأن تأتي إلى البيت في ساعة متأخرة، مثل هذا الأب لم يعد ابنته بل عفو، أطلقها وأطلق لها حريتها وجعلها تفعل ما تريد، فتنها عن دينها فانحرفت وفسقت وسقطت. يوم القيامة أي البنتين أسلم مصيرها؟ الأولى إلى الجنة لأنها ماتت قبل التكليف، أما الثانية تقول يا رب لا أدخل النار حتى أثقل أبي قبلي. الفتنة أكبر من القتل، يعني إنسان قتلته وكان مظلوما وكان مؤمنا مات على الإيمان قتلا إلى الجنة، أما إنسان ما قتلته فتنته عن دينه، أغريته بالمعاصي، دللته على الزنا، على شرب الخمر، علمته، جعلته يرتاد نوادي القمار، فصار مخمورا مقامرا زانيا عربيدا، أنت ما قتلته لكنك فتنته عن دينه. يعني حدثوني أن إنسانا صار يسجل ما تبثه الفضائيات المنحرفة، الأفلام الإباحية، يسجلها وجاء بأجهزة عرض في دكان صغيرة ويسمح للشباب أن يروا هذه الأفلام بأجر بسيط. أقسم لي أحدهم أن شبابا كثيرين كانوا قد سلكوا طريق حفظ كتاب الله وارتادوا المساجد، فلما دخلوا وشاهدوا هذه الأفلام خرجوا من دينهم كله، ترك القرآن وترك الحفظ وترك الجامع، شيء ما بيعرفه. فالفتنة أكبر من القتل، يعني إنسان قتلته إذا كان مؤمن مظلوم إلى الجنة، أما إنسان فتنته أغريته بالمعصية، أغريته بكل منكر. والله أعرف إنسان بالخمسة وخمسين ترك الصلاة، اشترى هذا الصحن وترك الصلاة. والفتنة أكبر من القتل، يجب أن نعلم علم اليقين أن الإنسان حينما ينحرف وحينما يفسق وحينما يفجر أهلك نفسه، فالهلاك الخطير أن يفسق الإنسان وأن يجحد شرع الله عز وجل. الآن حقيقة جديدة، الله عز وجل خالق الكون وخالق البشر وهو العليم الخبير، ولا ينبئك مثل خبير، قال ولا يزالون، أي لا زال غير لا يزال، تفيد الاستمرار، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. يعني جهد الكفار أن يردوا المؤمنين عن دينهم من خلال المعاصي والآثام، يعني الكافر يئس أن يواجه هذا الدين مواجهة، ماذا يفعل؟ يفجره من داخله، يستمع اتجاهات في الدين ليس صحيح، تعطى فتاوى غير معقولة إطلاقا. صار الدين غاز، كان شيئا صلبا له حجم ووزن وطول وعرض وارتفاع، ثم صار لينا، ثم صار لزجا، ثم صار سائلا، ثم أصبح غازا. فهناك أساليب لمحاربة الدين، أحد هذه الأساليب محاربة السنة، أحد هذه الأساليب الفتاوى غير المعقولة إطلاقا. كل شيء مباح، لكل معصية فتوى، هذا أحد الأساليب من أجل أن يرتد المؤمن عن إيمانه. هي سمح به، والربا سمح به، والاختلاط سمح به، والغناء سمح به، والرقص سمح به، والتمثيل سمح به، والربا سمح بها، فماذا بقي من الدين؟ فالارتداد عن الدين أنواع، إما الإغراء بالمعاصي والآثام، وإما إصدار الفتاوى غير المعقولة التي تلغي هذا المنهج القويم، وإما محاربة أصل الدين. على كل، محاربة مبادئ الدين طريق مسدود، يعني أي كاتب بيتكلم كلمة فيها إساءة للدين تقام عليه الدنيا ولا تقعد. إذن الطريق الآخر وهو إغراء الناس بالمعاصي والآثام، هذا نوع من الارتداد عن الدين. ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة. قال الناقة أحيانا تأكل أكلا غير معقول فينتفخ بطنها فتموت. نقول حبطت الناقة، أي ماتت وهلك. والمنافق حينما يأخذ من الدنيا فوق ما يكفيه من طريق غير مشروع، وحينما ينغمس في المعاصي إلى قمة رأسه، قال هذا الإنسان يحبط عمله، يعني عمله أهلكه وأفسد عليه آخرته. قال ومن يرتدد منكم عن دينه فيموت وهو كافر. أحيانا الإنسان يرتد عن الدين دون أن يعلن ذلك، يعني الدين لا يعجبه الدين ولا أهل الدين ولا منهج الدين ولا سنة النبي الكريم ولا العبادات، كلها تتناقض مع هذا العصر. لا يعجبه أن يصلي 5 صلوات في اليوم، لا يعجبه أن يصوم، يعني طاقة، الإنسان طاقة بالصيام تضعف طاقته، ما عاد منتج بالصيام مثلا. فالذي لا تعجبه العبادات ولا العقائد ولا التوحيد ولا منهج النبي عليه الصلاة والسلام، هذا مرتد عن دينه دون أن يشعر. ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم، أعمالهم حبطت أي أهلكتهم. طبعا في معاني أخرى لإحباط العمل، الله قال وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، يعني أعمال كالجبال ولكنهم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. إذن أعمال تمثيلية، يؤتى برجال يوم القيامة لهم أعمال كجبال تهامة فيجعلها الله هباء منثورا. قيل يا رسول الله صفهم لنا، جلهم لنا. قال إنهم يصلون كما تصلون ويأخذون من الليل كما تأخذون ولكنهم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. أيام إنسان بيكون ذكي جدا، يعمل عمل طيب مقبول عند الناس، الناس يثنون عليه، أما هو ليس كذلك. فربنا عز وجل يحبط عمله. إذا الإحباط قد يكون العمل طيب بس وراءه في نفاق أو نية خبيثة، هذه النية الخبيثة وهذا النفاق يحبطه. شيء ثاني، أيام بيكون عمل، يعني سمعت قرأت خبر أنه فيها نصيب بأمريكا، الجائزة الأولى 350 مليون دولار، 350 مليون دولار، شو هالثروة الطائلة؟ العمل خلاف الشرع مثلا، فإما أن يكون العمل مخالف للشرع في الأساس، أو أن يكون وفق الشرع لكن نيته ليست سليمة، كلا العملين يحبطه الله عز وجل. لذلك ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. النبي الكريم سئل من المفلس؟ فقالوا المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. قال لا، المفلس من أتى يوم القيامة بصلاة وصيام وصدقة وأكل مال هذا وضرب هذا وشتم هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإذا فنيت حسناته طرحوا عليه سيئاتهم حتى يطرح في النار. هذا هو إحباط العمل. إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. بالمقابل إن الذين آمنوا الإيمان الصحيح والذين هاجروا بالمعنيين، المعنى التاريخي ترك مكة إلى المدينة، بالمعنى الآخر هجر المنكر وجاهدوا بذلوا الجهد في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. والحمد لله رب العالمين.
1: مستمعينا الكرام، استمعنا معكم إلى ما تيسر من تفسير القرآن الكريم مع الدكتور محمد راتب النابلسي. إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا.
2: بسم الله، أحمده وأستعينه وأصلي وأسلم على خير خلقه سيدنا محمد. اللهم أنت القوي فأعنا بقوتك لنأخذ ما آتيتنا بقوة، بقوة الإيجاب للطاعة وبقوة السلب عن المعصية. واجعل اللهم كل ما وهبتنا من طاقة أداة عمارة لورع حضارة، حتى تكون لنا مناعة من وافدات الإلحاد وجراثيم الفساد. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

إن الخيرة للعبد فيما اختاره له الله، فإنه أعلم به منه وأرحم به من أمه التي ولدت، فما للعبد إلا أن يرضى بحكم ربه ويفوض الأمر إليه ويكتفي بكفاية ربه وخالقه ومولاه. أبونا آدم أكل من الشجرة وعصى ربه فأهبطه الله إلى الأرض، فظاهر المسألة أن آدم ترك الأحسن والأوصب ووقع عليه المكروه، ولكن عاقبة أمره خير عظيم وفضل جسيم، فإن الله تاب عليه وهداه واجتباه وجعله نبيا وأخرج من صلبه رسلا وأنبياء وعلماء وشهداء وأولياء وعابدين ومنفقين. وخيرة الله للرسول محمد صلى الله عليه وسلم ظاهرة باهرة، فإن كل مكروه وقع له صار محبوبا مرغوبا، فإن تكذيب قومه له ومحاربتهم إياه كان سببا في مناصرة الله، واتخذ من المؤمنين شهداء جعلهم من ورثة جنة النعيم. ولما طرد صلى الله عليه وسلم من مكة كان ظاهر الأمر مكروها، ولكن في باطنه الخير والفلاح والمنة، فإنه بهذه الهجرة أقام صلى الله عليه وسلم دولة الإسلام. ولما غلب عليه الصلاة والسلام وأصحابه في أحد كان الأمر مكروها في ظاهره شديدا على النفوس، لكن ظهر له من الخير وحسن الاختيار ما يفوق الوصف، فقد ذهب من بعض النفوس العجب بانتصار يوم بدر والثقة بالنفس. وامتاز المنافقون بغزوة أحد وفضح أمرهم وكشف الله أسرارهم وهتك أستارهم، وقس على ذلك أحواله صلى الله عليه وسلم ومقاماته التي ظاهرها المكروه وباطنها الخير له وللمسلمين. نوح عليه السلام يؤذى 1000 عام إلا 50 عاما في سبيل دعوته، فيصبر ويحتسب ويستمر في نشر دعوته إلى التوحيد ليلا ونهارا سرا وجهارا حتى ينجيه ربه ويهلك عدوه بالطوفان. إبراهيم عليه السلام يلقى في النار فيجعلها الله عليه بردا وسلاما، ويحميه من النمرود وينجيه من كيد قومه وينصره عليهم ويجعل دينه خالدا في الأرض. موسى عليه السلام يتربص به فرعون ويحيك له المكائد ويتفنن في إزائه ويطارده، فينصره الله عليه ويعطيه العصا تلقف ما يأفكون، ويشق له البحر ويخرج منه بمعجزة، ويهلك الله عدوه ويخزيه. عيسى عليه السلام يحاربه بنو إسرائيل ويؤذونه في سمعته وأمه ورسالته ويريدون قتله، فيرفعه الله إليه وينصره نصرا مؤذرا ويبوء أعداؤه بالخسران. رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم يؤذيه المشركون واليهود والنصارى أشد الإيذاء، ويذوق صنوف البلاء ويحصر في الشعب حتى يأكل هو وأصحابه أوراق الشجر، وتموت بناته في حياته، ويمزق عمه حمزة، ويتجرع كأس المعاناة، ويزلزل مع أصحابه زلزالا شديدا، ويبتلى بتيه الجبابرة المتكبرين وسوء أدب الأعراب وحقد اليهود ومكر المنافقين، ثم تكون العاقبة له والنصر حليفه والفوز رفيقه، فيزهر الله دينه وينصر عبده، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وهذا أبو بكر يتحمل الشدائد ويستسهل الصعاب في سبيل دينه، وينفق ماله ويبذل جاهه ويقدم الغالي والرخيص في سبيل الله حتى يفوز بلقب الصديق. وعمر بن الخطاب يدرج بدمائه في المحراب بعد حياة ملؤها الجهاد والبذل والتضحية والزهد والتقشف وإقامة العدل بين الناس. وعثمان بن عفان ذبح وهو يتلو القرآن وذهبت روحه ثمن لمبادئه ورسالته. وعلي بن أبي طالب يغتال في المسجد بعد مواقف جليلة ومقامات عظيمة من التضحية والنصر والفداء والصدق. والحسين بن علي يرزقه الله الشهادة ويقتل بسيف الظلم والعدوان. وسعيد بن جبير العالم الزاهد يقتله الحجاج فيبوء بإثمه. وابن الزبير يكرمه الله بالشهادة في الحرم على يد الحجاج بن يوسف الظالم.
ويحبس الإمام أحمد بن حنبل في الحق ويجلد فيصير إمام أهل السنة والجماعة، ويقتل الواثق الإمام أحمد بن نصر الخزاعي الداعية إلى السنة بقوله كلمة الحق، وشيخ الإسلام ابن تيمية يسجن ويمنع من أهله وأصحابه وكتبه فيرفع الله ذكره في العالمين. هكذا نجد أن مظاهر الحياة في أعيننا تختلف تماما عن باطنها عند الله سبحانه وتعالى.

0: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: فمن أظلم ممن كذب على الله

لهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن

ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة.

بها واستكبرت وكنت من الكافرين ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في

أعبد أيها الجاهلون ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك

سبحانه وتعالى عما يشركون ونفخ في الصور

هم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب.

فبئس مثوى المتكبرين. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ

0: من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

يدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقابي وكذلك حقت كلمة

الأرض فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق.

وقد حكم بين العباد وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب قالوا أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى قالوا فادعوا

وهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار ولقد آتينا موسى الهدى

فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير.

قليلا ما تتذكرون إن الساعة لآتية لا

أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم سيدخلون

أشدكم ثم لتكونوا شيوخا ومنكم من يتوفى من قبل ولت

وعليها وعلى الفلك تحملون ويريكم آياته فأي آيات الله تنكرون أفلم يسيروا

0: قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاما محمودا الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة.
2: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها، وعلى السادة المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني يرفع لأذان العصر.
3: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر

أشهد أن محمد رسول

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، هات سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: يا فاطر الخلق البديع وكافلا رزق الجميع، سحاب جودك هاطل، يا مسبغ البر الجزيل ومسبل الستر الجميل، عميم طولك طائل، يا عالم السر الخفي ومنجز الوعد الوفي، قضاء حكمك عادل. عظمت صفاتك يا عظيم، فجل أن يحصي الثناء عليك فيها قائل. الذنب أنت له بمنك غافر، ولتوبة العاصي بحلمك قابل. يا فاطر الخلق البديع وكافلا رزق الجميع، سحاب جودك هاطل. يا مسبغ البر الجزيل ومسبل الستر الجميل، عميم طولك طائل. يا عالم السر الخفي ومنجز الوعد الوفي، قضاء حكمك عادل. عظمت صفاتك يا عظيم، فجل أن يحصي الثناء عليك فيها قائل. الذنب أنت له بمنك غافر، ولتوبة العاصي بحلمك قابل. رب يربي العالمين ببره، ونواله أبدا إليهم واصل. تعصيه وهو يسوق نحوك دائما، ما لا تكون لبعضه تستاهل. متفضل أبدا وأنت لجوده، بقبائح العصيان منك تقابل. وإذا دجى ليل الخطوب وأظلمت سبل الخلاص، وخاب فيها الآمل. وأيست من وجه النجاة فما لها سبب، ولا يدنو له متناول. يأتيك من ألطافه الفرج الذي لم تحتسبه، وأنت عنه غافل. يا موجد الأشياء، من يسعى إلى أبواب غيرك فهو غر جاهل. ومن استراح بغير ذكرك أو رجاء أحدا سواك، فذاك ظل زائل. رأي يلم إذا عرته ملمة بسوى جنابك، فهو رأي مائل. عمل أريد به سواك فإنه عمل، وإن زعم المرائي باطل. وإذا رضيت فكل شيء هين، وإذا حصلت فكل شيء حاصل. أنا عبد سوء آبق كل على مولاه، أوزار الكبائر حامل. قد أثقلت ظهر الذنوب وسودت صحف العيوب، وستر عفوك شامل. ها قد أتيت وحسن ظني شافعي، ووسائلي ندم ودمع سائل. فاغفر لعبدك ما مضى، وارزقه توفيقا لما ترضى، ففضلك كامل. وافعل به ما أنت أهل جميله، والظن كل الظن أنك فاعل. سبحان من أظهر الجميل وستر.

وغافر الخطايا والزلات. سبحان الذي أحصى كل شيء بعلمه. سبحان الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك.

إلهي، لو حاسبتنا على خطرات النفوس لحشرتنا مع الأشرار، ولو حاسبتنا على تقصيرنا في حقك لحشرتنا مع أهل النار، ولو حاسبتنا على نسياننا لآلائك لما أمددتنا بجزيل نعمائك، ولو حاسبتنا على تبرمنا بقضائك لما حشرتنا مع المؤمنين، ولو حاسبتنا على استبطاء رزقك لما كنا من المتوكلين، ولو وكلتنا إلى نفوسنا لكنا من الهالكين.

0: رسالة إلى أهل البلاء. عزيزي المستمع، إن الابتلاء سنة ثابتة لا تتبدل ولا تتغير. يقول الله تعالى في سورة العنكبوت:
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

وقد قال صلى الله عليه وسلم: أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل. يبتلى الرجل على حسب دينه، فإن كان في دينه صلبا اشتد بلاؤه، وإن كان في دينه رقة ابتلي على قدر دينه. فما يبرح البلاء العبد حتى يتركه يمشي على الأرض وما عليه خطيئة. رواه البخاري. فاعلم أخي المستمع، يا من ابتلاك الله بالمرض أو الفقر أو بالحرمان من الأولاد، اعلم أن الله لا يبتليك ليعذبك، ولكنه يبتليك ليطهرك ويقربك. فإنك بصبرك على البلاء ورضاك عن قضاء الله تصبح حبيب الرحمن جل وعلا. فقد قال الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم: إن عظم الجزاء ما عظم البلاء، وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضى فله الرضا، ومن سخط فله السخط. رواه الترمذي. نعم أيها المبتلى، أنت حبيب الله، وإذا أحبك الله عز وجل فقد فزت ورب الكعبة بخير الدنيا والآخرة. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا أحب عبدا دعا جبريل، ثم ينادي في السماء ويقول: إن الله تعالى يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. وإذا أبغض عبدا دعا جبريل فيقول: إني أبغض فلانا فأبغضه، فيبغضه جبريل، ثم ينادى في أهل السماء: إن الله يبغض فلانا فأبغضوه، فيبغضوه، ثم يوضع له البغداء في الأرض. رواه الإمام مسلم. وعن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم أنه قال: من يرد الله به خيرا يصب به. رواه البخاري. أيها الأخ الكريم، تأمل معي وصية الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم عندما قال: إذا أصاب أحدكم مصيبة فليذكر مصابه بي، فإنها من أعظم المصائب. رواه البيهقي. نعم، فليست هناك مصيبة أعظم ولا أشد على النفس من موت النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا اشتد عليك المرض فتذكر مرضه صلى الله عليه وسلم الذي مات فيه، وإذا اشتد عليك الفقر فتذكر كيف كان يعيش النبي، كان يربط على بطنه الحجر من الجوع: بأبي أنت وأمي يا رسول الله. تذكر معي عزيزي المستمع تلك البشرى التي وعدنا بها الله تعالى في كتابه في سورة البقرة

0: له من فضل عظيم لا تدانيه الدنيا بكل ما فيها من متاع. عزيزي المستمع، يا من ابتلاك الله فصبرت واحتسبت وعشت على طاعته، أبشر بالجزاء الذي يحسدك عليه أهل العافية يوم القيامة. أخي المستمع، أختي المستمعة، لقد آن الأوان لأن نرفع أيدينا بالحمد لله فاطر السماوات والأرض، فهو أرحم بنا من رحمة الأم بطفلها الرضيع. وقبل أن تذكر كم أصابك الله من المحن، تذكر كم أصبغ عليك من النعم. وإذا أصبت ببلاء فتسلى بمن هو أشد منك بلاء، واحمد الله على أن البلاء في دنياك وليس في دينك.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور

0: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من سيدني.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعدتم مساء. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا نقدم إلى حضرتكم النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم الأربعاء 10 يونيو/حزيران لسنة 2026 ميلادي، والرابع 24 من ذي الحجة لسنة 1447 هجري، على الساحتين المحلية والعالمية، يقرأها على حضرتكم حبيب المصري. وفي نهاية النشرة نوفيكم بالنشرة الجوية ومواقيت صلاة، نبدأها بالعناوين. كامبرا، عدد سكان أستراليا يتجاوز 28 مليون نسمة، فهل تقترب من أزمة إسكان وجودة حياة؟ خبير إحصاء يجيب. كامبرا، أكبر تكريم هو خدمة المجتمع. البروفيسور الفلسطيني الأسترالي عماد شبلاق يتوج بميدالية OAM. ومن العناوين العالمية، القدس المحتلة، غادي إيزنكوت الجنرال الذي يهدد عرش نتنياهو، دول أوروبية تقرر. لماذا قررت دول أوروبية فرض عقوبات على سموتريتش وبن غفير؟ فلسطين المحتلة، خان يونس، نازحو خان يونس يستخرجون قضبان الحديد من الركام لبناء خيامهم. قطر، قطر للطاقة تعلن اكتشافا نفطيا جديدا قبالة سواحل ناميبيا. حركة حماس، حماس تقول تعاملنا بمرونة مع مقترحات الوسطاء والكرة في ملعب الاحتلال. ست دول غربية تعلن، ست دول غربية تفرض عقوبات على قادة مستوطنين بالضفة والكيان الصهيوني يرد. فلسطين المحتلة، النبي صموئيل، قرية فلسطينية حول الاحتلال مسجدها إلى كنيس وعزل سكانها. إيران تعلن معركة تثبيت المعادلة، روايات الأطراف بعد جولة التصعيد بين إيران والكيان الصهيوني. حزب الله يدعو، حزب الله يدعو السلطة اللبنانية إلى تصحيح العلاقة مع إيران. أقمار اصطناعية ترصد، أقمار اصطناعية ترصد أثار الغارات على السور اللبنانية. الحكومة الفلسطينية تحذر، وزراء فلسطينيون يدقون ناقوس الخطر، مشافينا تعجز ودواؤنا صفر والانهيار بدأ. دلالات سياسية وعسكرية، دلالات سياسية وعسكرية لماذا ينذر الكيان الصهيوني بإخلاء مدينة صور ومخيماتها. فلسطين المحتلة، غزة، 8 شهداء خلال 24 ساعة بغزة، واعتقالات تشمل صيادين ومسعفين. ترامب يتوقع، ترامب يتوقع صفقة رائعة مع طهران وسط تضارب إيراني. حزب الله يعلن، حزب الله يعلن تنفيذ 16 هجوما ضد قوات صهيونية جنوب لبنان. روسيا، مناورات مقابل مناورات، روسيا تتحدى الناتو في البلطيق. نيجيريا، الأقدم والأكثر عددا، لماذا يعاني مسلمو نيجيريا الفقر والبطالة والتهميش؟ مضيق هرمز، ما الذي نعرفه عن إسقاط مروحية أمريكية فوق مضيق هرمز؟ فرنسا، فرنسا تواجه أزمة وجودية، المواليد يتراجعون والشيخوخة تتسارع. كانت هذه عناوين النشرة، وإلى حضرتكم الأنباء بالتفصيل من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا، نبدأها بالأنباء المحلية الأسترالية. كامبرا، بينما احتفلت أستراليا بتجاوز عدد سكانها 28 مليون نسمة، يطرح هذا الرقم سؤالاً أكبر بكثير من مجرد الإحصاء، هل تستطيع البلاد مواصلة النمو دون أن تتراجع جودة الحياة؟ ففي الوقت الذي تستمر فيه الهجرة الخارجية بدافع الزيادة السكانية، تتراجع معدلات الإنجاب إلى مساويات تاريخية منخفضة، لتتشكل معادلة ديموغرافية معقدة ستؤثر في الإسكان وسوق العمل والمستشفيات والمدارس والبنية التحتية خلال العقود المقبلة. في هذه الحلقة من البودكاست يشرح الدكتور طارق العودة، المحاضر في قسم الرياضيات والإحصاء في جامعة لاتروب والمتخصص في التحليل المكاني، ما الذي تخبرنا به الأرقام فعلا، ولماذا لا يمكن التحدي في عدد سكان بقدر ما يمكن في كيفية إدارة هذا النمو، وما الذي يعني ذلك لمستقبل المدن الكبرى مثل ملبورن وسيدني وللمدن الإقليمية. كامبرا، في رحلة استثنائية امتدت عبر عقود من العمل والإنجاز، جسد البروفيسور الفلسطيني الأسترالي عماد شبلاق نموذجا ملهما للنجاح المرتبط بخدمة المجتمع والإنسان. فمن غزة حيث بدأت جذور الحكاية إلى أستراليا التي احتضنت مسيرته المهنية والعائلية، ظل مؤمنا بأن المعرفة الحقيقية تقاس بما تتركه من أثر إيجابي في حياة الآخرين، وجاء تكريمه بميدالية ضمن قائمة أوسمة عيد الملك تقديرا لإسهاماته المهنية Order of Australia والمجتمعية والثقافية الممتدة لسنوات طويلة. ويشغل البروفيسور شبلاك منصب رئيس الجمعية الأمريكية للهندسة القيمية في أستراليا ونيوزيلندا، كما يشغل منصب نائب رئيس المنتدى الثقافي العربي الأسترالي، ويعد من أبرز الشخصيات الأكاديمية والثقافية الفاعلة في المجتمع الأسترالي. أما الآن أحبتي الله، ننتقل بحضرتكم إلى الأنباء العالمية. القدس المحتلة: تشهد الساحة السياسية الصهيونية حالة من إعادة التشكل غير المسبوقة في ظل تراجع الثقة بقيادة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو واستمرار الجدل حول نتائج الحرب وتداعياتها السياسية والأمنية. وفي خضم هذه التحولات يبرز اسم رئيس الأركان الأسبق غادي إيزنكوت كأحد أبرز المرشحين القادرين على منافسة نتنياهو بعدما سجل تقدما ملحوظا في استطلاعات الرأي المتعلقة بالملائمة لرئاسة الحكومة. دول أوروبية تقرر: لا يعني فرض دول أوروبية عقوبات على مستوطنين ووزراء صهيونيين توجها من هذه الدول لمعاقبة الكيان الصهيوني بقدر ما هو استمرار لمسلسل التستر خلف هذه الإجراءات غير المؤثرة لمواصلة دعم حكومتها وتمويلها. فقد أعلنت حكومات فرنسا والمملكة المتحدة وكندا وأستراليا ونيوزيلندا والنرويج الثلاثاء فرض عقوبات بينها منع الدخول على مستوطنين وكيانات استيطانية، وأيضا على وزير المالية بتسلائيل سموتريتش. وعزت هذه الدول العقوبات الجديدة لما وصفته في العنف المروع الذي يمارسه هؤلاء ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، في حين أعلن الكيان الصهيوني رفضه القاطع لما وصفه بالإجراءات المشينة. فلسطين المحتلة، خان يونس: في ظل ارتفاع درجة حرارة الصيف إلى جانب الأمراض والمعاناة اليومية في الخيام التي لا تأمن عائلات الغزيين في خان يونس العيش تحتها، لجأ بعض الأفراد إلى استخراج قضبان الحديد بين ركام جدران أنقاض البيوت المدمرة لإقامة منازل وخيام مؤقتة، خاصة مع شح البدائل وارتفاع تكلفة الحصول على خيام أو أخشاب. قطر: أعلنت شركة قطر للطاقة أمس تحقيق اكتشاف نفط جديد قبالة سواحل ناميبيا في خطوة تعزز حضورها في إحدى أكثر المناطق الواعدة عالميا في مجال النفط والغاز. وقالت الشركة إن بئر الاستكشاف الجديدة سجلت أفضل النتائج الجيولوجية التي تحققت حتى الآن ضمن عملياتها في ناميبيا، مع وجود مكامن ذات جودة جيدة ونفط خفيف وكميات محدودة من الغاز المصاحب، أي المصاحب للنفط. حركة حماس: قال المتحدث باسم حركة المقاومة الإسلامية حماس حازم قاسم أمس إن الحركة والفصائل الفلسطينية تعاملت بإيجابية مع مقترحات قدمها الوسطاء في لقاءات القاهرة الأخيرة بشأن تنفيذ خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في قطاع غزة وإدارته في المرحلة المقبلة. وأضاف قاسم في حديث للجزيرة أن حماس والفصائل الفلسطينية تعاطت بكل مرونة مع مقترحات الوسطاء مصر وقطر وتركيا، وأكد أنه تم التوصل إلى مقاربات وصفها بالمقبولة من جميع الأطراف التي شاركت في لقاءات القاهرة. وطالب قاسم الوسطاء والدول الضامنة بالضغط على الكيان الصهيوني لوقف خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في أكتوبر تشرين الأول الماضي. 6 دول غربية تعلن: أعلنت 6 دول غربية أمس فرض عقوبات على مستوطنين صهيونيين وكيانات استيطانية، إضافة إلى وزير المالية بتسلائيل سموتريتش، على خلفية ما وصفته الدول بالعنف المروع الذي يمارسونه ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، في حين أعلن الكيان الصهيوني رفضه القاطع لما وصفها بالإجراءات المشينة. وأعلن وزراء خارجية فرنسا وبريطانيا وكندا وأستراليا ونيوزيلندا والنرويج فرض العقوبات على مستوطنين متطرفين، وحظرت فرنسا دخول سموتريتش إلى جانب 4 من قادة منظمات الاستيطان و21 مستوطنا من الضفة. فلسطين المحتلة: القدس تواجه قرية النبي صموئيل الفلسطينية شمال غرب مدينة القدس المحتلة صراعا يتجاوز حدود الأرض والمقدسات ليصل إلى جوهر الهوية والوجود الفلسطيني. فبعد أن كانت جسرا يربط بين مدينتي القدس ورام الله، حولها الاحتلال إلى جيب معزول يضم نحو 400 فلسطيني يعيشون تحت وطأة القيود والحصار. ويستهدف القرار الصهيوني الأخير مصادرة نحو 110 دونمات الدنم 1000 متر مربع من أراضي القرية وبلدة بيت إكسا المجاورة التي تشمل محيط مسجد النبي صموئيل الأثري والمقام التاريخي بداخله وأراضيه الوقفية. ما زلنا إخوة الإيمان والإسلام نقدم إلى حضراتكم هذه النشرة الإخبارية المفصلة من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا. إيران تعلن: أعلنت إيران والكيان الصهيوني الاثنين وقف تبادل الهجمات بتدخل من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ووضع حد لأول مواجهة مباشرة منذ هدنة 8 أبريل/نيسان الماضي، غير أن الجولة التي لم تتجاوز ساعات انتهت بمعادلة متنازع عليها لا محسومة، إذ تقول طهران إن أي استهداف للبنان سيجر ردا مباشرا على الكيان الصهيوني، في حين ترفض تل أبيب هذا الربط وتمنح نفسها حرية العدوان على لبنان وتحاول فصله عن الصراع مع إيران. حزب الله يدعو. قال حزب الله اللبناني في بيان صادر عنه أمس إن الرد الصاروخي الإيراني على الكيان الصهيوني دفاعا عن الشعب اللبناني هو رسالة التزام أخلاقي وسياسي وميداني من إيران تجاه لبنان، ودعا الحزب السلطة اللبنانية إلى اغتنام الفرصة المتاحة وتصحيح علاقتها الرسمية مع إيران بما يخدم مصالح الدولتين والاستفادة من الدعم الإيراني من أجل تحقيق الأهداف الوطنية، خصوصا في ضوء ما سماها تشكل المظلة الإقليمية الجديدة المنبثقة من مفاوضات إسلام أباد. أقمار اصطناعية ترصد. وثقت صور أقمار اصطناعية حديثة أثار دمار واسع في مدينة صور جنوب لبنان عقب سلسلة من الغارات الصهيونية التي ضربت أحياء ومواقع داخل المدينة بالتزامن مع إنذارات إخلاء متكررة أصدرها الجيش الصهيوني لسكان المنطقة ومحيطها، ويأتي ذلك في سياق تصعيد صهيوني متواصل في جنوب لبنان يترافق مع توغل ميداني وعمليات إنشاء خط دفاعي يقول الكيان الصهيوني إنه يندرج ضمن ما يسميه الخط الأصفر. الحكومة الفلسطينية تحذر. حذرت الحكومة الفلسطينية مع اقتراب القطاع الصحي من نقطة انهيار حرجة في ظل النقص الحاد في الأدوية والمستلزمات الطبية وتفاقم الأزمة المالية الناتجة عن استمرار احتجاز أموال المقاصة، مؤكدة أن المستشفيات ومراكز الرعاية باتت عاجزة عن تلبية الاحتياجات الأساسية للمرضى في غزة والضفة الغربية. دلالات سياسية وعسكرية. بعد الهجمات المتبادلة بينها وبين إيران وما تلاها من تفاهمات، كثف الكيان الصهيوني غاراته على قرى الجنوب اللبناني وأصدر جيشه إنذارا عاجلا بإخلاء مدينة صور والمخيمات والأحياء المحيطة بها في تصعيد يعكس طريقة تعاطي الاحتلال مع الوضع اللبناني بغض النظر عن أي تطورات أخرى. وفي السياق ذاته تواصلت الغارات الصهيونية على جنوب اللبناني لتشمل مدينة النبطية وبلدتي العباسية والرمادية في قضاء صور وفق ما أفاد به مراسل الجزيرة. فلسطين المحتلة غزة. أعلنت وزارة الصحة في غزة استشهاد 8 فلسطينيين خلال 24 ساعة لترتفع حصيلة شهداء الإبادة الصهيونية منذ أكتوبر تشرين الأول 2023 إلى 72,988 شهيدا. يأتي ذلك بينما أعلن اتحاد لجان الصيادين أن قوات الاحتلال اعتقلت 9 صيادين بعد مهاجمة مراكبهم قبالة ساحل قطاع غزة. ترامب يتوقع. أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس أن إدارته تتجه حاليا إلى حرمان طهران بالكامل من الحصول على سلاح نووي، ولم يستبعد إمكانية التوصل إلى تسوية مرضية معها خلال الأيام القليلة القادمة. وأعرب ترامب في تصريحات للصحفيين عن آمله في التوصل إلى صفقة رائعة مع إيران أفضل من الاتفاق النووي الذي أبرمه الرئيس الأسبق باراك أوباما عام 2015، مضيفا أنه قد يمتلك فكرة بشأن الاتفاق مع إيران في غضون أيام قليلة. حزب الله يعلن. أعلن حزب الله الاثنين تنفيذ 16 هجوما ضد القوات الصهيونية المتوغلة في جنوب لبنان مما أسفر عن تحقيق إصابات في صفوفهم. ووفق بيانات متتالية صدرت عن الحزب فقد قال إن هجماته تأتي دفاعا عن لبنان وشعبه وردا على خروق الكيان الصهيوني لوقف إطلاق النار والاعتداءات التي شملت قرى جنوب لبنان. وفي هجمات الاثنين استهدف حزب الله آليات وتجمعات لجنود الجيش الصهيوني في عدة مواقع بجنوب لبنان وتصدى لمسيرة صهيونية. روسيا. ذكرت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء أمس أن البحرية الروسية أجرت مناورات عسكرية في بحر البلطيق للتدرب على إطلاق صواريخ، وذلك بالتزامن مع مناورات كبيرة مشتركة بين الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي الناتو في المنطقة ذاتها. وتعد مناورات الناتو البحرية بالتوبس أو مناورات البلطيق التي بدأت في 4 يونيو حزيران الجاري وتستمر حتى 20 ذاته الكبرى في بحر البلطيق هذا العام، إذ تجرى بمشاركة نحو 20 سفينة من 15 دولة ونحو 6,000 عسكري. نيجيريا. يشكل المسلمون أكثر من نصف السكان في نيجيريا، لكنهم يغيبون بشكل لافت عن الوظائف المهمة ويعيشون ظروفا اقتصادية يغلب عليها الفقر، وخصوصا في شمال البلاد، وهو ما دفع لظهور جماعات مسلحة مثل بوكو حرام. فقد وصل الإسلام إلى شمال نيجيريا في القرن العاشر الميلادي، فيما وصلتها المسيحية مع الاحتلال البريطاني في القرن العشرين وتركزت في الجنوب. مضيق هرمز. بعد ساعات من الغموض بشأن مروحية أمريكية تسربت أنباء عن سقوطها أو إسقاطها قرب مضيق هرمز، جاء الخبر اليقين من الرئيس الأمريكي ليتهم رسميا إيران بإسقاطها ويتوعد برد ما زالت ملامحه غامضة مثل غموض حادثة المروحية طوال الساعات الماضية. فخلال تلك الساعات فرضت المؤسسة العسكرية الأمريكية طوقا من السرية على تفاصيل الحادثة، ثم اتضح لاحقا أن عملية بحث وإنقاذ واسعة النطاق استمرت ساعات في مياه الخليج وانتهت بالعثور على الطيارين ونقلهما إلى موقع آمن لم يكشف عنه. الخبر الأخير في هذه النشرة من فرنسا. ترى الكاتبة الفرنسية لورانس دوشاريت أن فرنسا تتجه نحو أزمة ديموغرافية خطيرة قد تكون من أبرز التحديات التي ستواجهها خلال العقود المقبلة، مؤكدة أن القضايا الديموغرافية تقع في صميم التحديات الحاسمة لهذا القرن. واستندت الكاتبة في افتتاحيتها بصحيفة الفيجارو إلى أحدث توقعات المعهد الوطني الفرنسي للإحصاء التي تشير إلى أن عدد سكان البلاد سيبدأ بالتراجع اعتباراً من عام 2037، مما يعني نهاية ما كان يعرف بالاستثناء الفرنسي المتمثل في ارتفاع معدلات الإنجاب مقارنة ببقية الدول الغربية. وبهذا إخوة الإيمان والإسلام تنتهي نشرتنا الإخبارية المفصلة، قدمناها إلى حضراتكم من إذاعة قرآن كريم من سيدني أستراليا، قرأها على حضراتكم حبيب المصري. أما الآن أحبتي في الله نعيد على مسامعكم عناوين النشرة. كامبرا، عدد سكان أستراليا يتجاوز 28 مليون نسمة، فهل تقترب من أزمة إسكان وجودة حياة؟ خبير إحصاء يجيب. كامبرا، أكبر تكريم هو خدمة المجتمع. البروفيسور الفلسطيني الأسترالي عماد شبلاق يتوج بميدالية OAM. ومن العناوين العالمية، القدس المحتلة، غادي إيزنكوت الجنرال الذي يهدد عرش نتنياهو. دول أوروبية تقرر، لماذا قررت دول أوروبية فرض عقوبات على سموتريتش وبن غفير؟ فلسطين المحتلة، خان يونس، نازحو خان يونس يستخرجون قضبان الحديد من الركام لبناء خيامهم. قطر، قطر للطاقة تعلن اكتشافا نفطيا جديدا قبالة سواحل ناميبيا. حركة حماس، حماس تقول تعاملنا بمرونة مع مقترحات الوسطاء والكرة في ملعب الاحتلال. ست دول غربية تفرض عقوبات على قادة مستوطنين بالضفة، والكيان الصهيوني يرد. فلسطين المحتلة، النبي صموئيل، قرية فلسطينية حول الاحتلال مسجدها إلى كنيس وعزل سكانها. إيران تعلن معركة تثبيت معادلة، روايات الأطراف بعد جولة التصعيد بين إيران والكيان الصهيوني. حزب الله يدعو السلطة اللبنانية إلى تصحيح العلاقة مع إيران. أقمار اصطناعية ترصد آثار الغارات على السور اللبنانية. الحكومة الفلسطينية تحذر، وزراء فلسطينيون يذوقون ناقوس الخطر، مشافينا تعجز ودوائنا صفر والانهيار بدأ. دلالات سياسية وعسكرية، لماذا ينزل الكيان الصهيوني بإخلاء مدينة صور ومخيماتها؟ فلسطين المحتلة، غزة، 8 شهداء خلال 24 ساعة بغزة، واعتقالات تشمل صيادين ومسعفين. ترامب يتوقع صفقة رائعة مع طهران وسط تضارب إيراني. حزب الله يعلن تنفيذ 16 هجوما ضد قوات صهيونية جنوب لبنان. روسيا، مناورات مقابل مناورات، روسيا تتحدى الناتو في البلطيق. نيجيريا، الأقدم والأكثر عددا، لماذا يعاني مسلمو نيجيريا الفقر والبطالة والتهميش؟ مضيق هرمز، ما الذي نعرفه عن إسقاط مروحية أمريكية فوق مضيق هرمز؟ فرنسا تواجه أزمة وجودية، المواليد يتراجعون والشيخوخة تتسارع. أما الآن أحبتي الله نوفيكم بالنشرة الجوية ومواقيت الصلاة. الطقس اليوم ممطر بعض الشيء، الحرارة أقصاها 22 درجة أدناها 13 درجة. غدا الخميس طقس غائم بعض الشيء، الحرارة أقصاها 21 درجة أدناها 12 درجة. هذا والله أعلم. وعن مواقيت الصلاة، يرفع لأذان المغرب تمام 4:55 ويرفع لأذان العشاء تمام 6:17. ونذكر الأحبة المستمعين، غدا الخميس بإذن الله تعالى يرفع لأذان الفجر تمام 5:43. وتقبل الله منا ومنكم، آمين. وشكرا لحسن إصغائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من

تعلن إذاعة القرآن الكريم عن قبول إعلاناتكم عبر أثيرها. لمزيد من المعلومات بإمكانكم الاتصال على الرقم 972-4

الشمم. إن بناء بيت الله مسجد الإمام النووي عمل فاضل بحد ذاته، لكن بناء معهد بحث ومنزل جديد للأنشطة المجتمعية والإدماج هو سلسلة من الاستثمارات مجزية للغاية، وهذا ما ندعوكم إليه اليوم. ساعد في دعم الإسلام في أستراليا من خلال مركزنا، كل التبرعات تذهب مباشرة لإنشاء مركز نووي. يمكنكم التبرع على الحساب التالي: اسم الحساب Center for Cultural Relations، البنك NAB، رقم BSB 082124، رقم الحساب Account Number 7252536. ولكن من أجل التبرعات التي يمكن خصمها من الضرائب يرجى إيداعها في الحساب التالي: اسم البنك Westpac، اسم الحساب Islamic Relief، رقم BSB 032070، رقم الحساب Account Number 465272. ولكن من المهم جدا أن يكتب النووي سنتر في مكان الريفرنس.

0: سوف يدري.
1: إلى كل الأخوات الكريمات طالبات العلم، نذكركم بالدرس الأسبوعي للنساء لفضيلة الأستاذ الدكتور إبراهيم أبو محمد يوم الاثنين من كل أسبوع عند الساعة 10 صباحا، وذلك في مركز الإمام النووي على العنوان التالي 10 Gurney Road Chester Hill. أهلا ومرحبا بكل من ترغب في الحضور، ودامت الهمة في سعيها الراقي لطلب العلم.
0: أكيد.

0: with cups and jugs and a glass of flowing wine.
1: لا يصدعون عنها ولا ينزفون.
0: Wherefrom they will get neither any aching of the head nor any intoxication.
1: وفاكهة مما يتخيرون.
0: And with fruit that they may choose.
1: ولحم طير مما يشتهون.
0: And with the flesh of fowls that they desire.
1: وحور عين.
0: And there will be fair females with wide, lovely eyes.
1: كأمثال اللؤلؤ المكنون.
0: Like unto preserved pearls.
1: جزاء بما كانوا يعملون.
0: A reward for what they used to do.
1: لا يسمعون فيها لغواً ولا تأثيماً.
0: No evil vain talk will they hear therein, nor any sinful speech.
1: إلا قيلاً سلاماً سلاماً.
0: But only the saying of salam, salam.
1: وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين.
0: And those on the right hand, how fortunate will be those on the right hand.
1: في سدر مخضود.
0: They will be among thornless lotus trees.
1: وطلح منضود.
0: And among banana trees with fruits piled one above another.
1: وظل ممدود.
0: And in shade long extended.
1: وماء مسكوب.
0: And by water flowing constantly.
1: وفاكهة كثيرة.
0: And fruit in plenty.
1: لا مقطوعة ولا ممنوعة.
0: Whose supply is not cut off, nor are they out of reach.
1: وفرش مرفوعة.
0: And on couches or thrones raised high.
1: إنا أنشأناهن إنشاء.
0: Verily, we have created maidens of special creation.
1: فجعلناهن أبكارا.
0: And made them virgins.
1: عربا أترابا.
0: Loving their husbands only and of equal age.
1: لأصحاب اليمين.
0: For those on the right hand.
1: ثلة من الأولين.
0: A multitude of those on the right hand will be from the first generation.
1: وثلة من الآخرين.
0: And a multitude of those on the right hand will be from the latter generations.
1: وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال.
0: And those on the left hand, how unfortunate will be those on the left hand.
1: في سموم وحميم.
0: In fierce hot wind and boiling water.
1: وظل من يحموم.
0: And shadow of black smoke.
1: لا بارد ولا كريم.
0: That shadow neither cool nor pleasant.
1: إنهم كانوا قبل ذلك مترفين.
0: Verily, before that they indulged in luxury.
1: وكانوا يصرون على الحنث العظيم.
0: And were persisting in great sins.

0: رفعت مكانه وأيدت سلطانه، وجعلت الفصيحة العربية لسانه، فقلت يا أعز من قائل سبحانه. فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، ثم إن علينا بيانه. اللهم وأوجب لنا به الشرف والمزيد، وألحقنا بكل بر وسعيد، واستعملنا بالعمل الصالح الرشيد، إنك أنت الحميد المجيد. اللهم وكما جعلتنا به مصدقين ولما فيه محققين، فاجعلنا يا رب بتلاوته منتفعين، وإلى لذيذ خطابه مستمعين، ولأوامره خاضعين، وبأمثاله معتبرين. واغفر اللهم لنا، واغفر اللهم لنا، واغفر اللهم لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمعلمينا ووالديهم والحاضرين وجميع المسلمين، برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: أذكار المساء.

مستمعينا الكرام، إلى أن يحين موعد أذان المغرب نستمع وإياكم إلى تلاوة مباركة من القرآن الكريم عبر أثير استوديوهات إذاعة القرآن الكريم من سيدني.

0: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: مستمعينا الكرام، أما الآن فقد حان موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها، وعلى السادة المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني يرفع على مسامعكم لأذان المغرب.

أشهد أن لا إله إلا الله.

0: لا إله إلا الله، محمد رسول الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم إنا نسألك زيادة في الدين، وبركة في العمر، وصحة في الجسد، وسعة في الرزق، وتوبة قبل الموت، وشهادة عند الموت، ومغفرة بعد الموت، وعفوا عند الحساب، وأمانا من العذاب، ونصيبا من الجنة، وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. إذاعة القرآن الكريم من سيدني.
1: تعلم كيف تستنبت من آلامك طاقة مخلصة تدفعك في طريق الصواب، لتعمل وتعمل دون أن تدع اليأس يستعبدك ويثنيك عن المضي إلى الأمام. القلوب الصادقة، القلوب الصادقة كالمعدن النفيس، لا يغير أصله شيء، ولا تذهب لمعانه كثرة المتغيرات والمؤثرات، بل يظل شامخا مشعا صلبا. الشمس المشرقة تعطي الضياء والصفاء والنور، ولا تنتظر عوضا. نعمة الألم، أعلم أن الألم الذي تحيد عنه وتخشى منه هو في أصله نعمة لا يعلمها كثير من الناس، فهو يعلمك الصبر، ويسقل نفسك، وينذرك بوجود علة في جسدك، ويلزمك بأن تكون واقعياً، فيجعلك تشعر بالآلام، ويجعلك تشعر بآلام الآخرين. وفوق هذا فهو يقربك من خالقك، فتشعر بحاجتك الماسة إليه. ثقل الأمانة، إذا عرضت عليك الأمانة وحملتها فتذكر أنها تكليف ستسأل عنه يوم الدين. أما إذا اعتقدت ولو لوهلة أنها تشريف يهابك ويحترمك بسببها الخلق، فتذكر هيبة المحشر لتنسى ترهات ما اعتقدته. الخوف المزموم والخوف المحمود. الخوف سلاح ذو حدين، فهو ضعف وتخاذل وانهزام إن كان الخوف في غير موضعه، وهو حذر وجسارة وشجاعة وإقدام إن كان في موضعه وفي وقته. فهو في الأول انتظار من غير عمل، وفي الثاني عمل من دون انتظار. اترك همومك. إذا عزمت على السفر فاترك همومك، ولا تحزمها معك في أمتعة حقائب سفرك، وتلذذ بكل دقيقة من عمرك في طاعة أو تفكر أو ذكر أو تأمل أو سياحة، وتمتع بجنان الله في أرضه دون معصية حتى تنالها في سمائه. قصر الحياة، لا تسمح لنفسك بالثورة من أجل التوافه، وتذكر أن الحياة أقصر من أن نقصرها. الانشغال بما يفيد، انشغل عن القلق بالذكر والاستغراق في العمل، لا خوف ولا حزن، كن من أولياء الله وأحبائه، تكن قريبا منه فلن يمسسك خوف أو حزن، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق الله العظيم. قريب منك إذا ضاقت عليك نفسك والدنيا فالجأ إليه، فإنه قريب منك وعنده الخير كله.

لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله بما تعملون عليم ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم والله يعلم ما تبدون وما تكتمون قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن

أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا وتوبوا

الثلج والبرد ونق قلوبنا من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس وباعد بيننا وبين خطايانا كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم إنا نعوذ بك من الكسل والمأثم والمغرم اللهم إنا نعوذ بك من العجز والكسل والجبن والهرم والبخل ونعوذ

زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم إنا نعوذ بك من شر ما عملنا ومن شر ما لم نعمل. اللهم

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. والآن في اليوم نتكلم عن ثانية أزواج الرسول عليه الصلاة والسلام، وهي سودة بنت زمعة. الأيام تمضي ثقيلات الخطو مرهقات بأعباء الجهاد والليالي كوالح مشحونة بالذكريات. ومحمد صلى الله عليه وسلم في وحدته بعد خديجة أم العيال وربة البيت ووزيره في الإسلام والشريك في الجهاد، يخلو إلى نفسه كلما أجهده ما يلقى من قومه ليسامر طيفة التي ملأت الدنيا. والصحابة يرقبون آثار الحزن على نبيهم صلى الله عليه وسلم، فيشفقون عليه من تلك الوحدة، ويودون لو يتزوج لعل في الزواج ما يؤنس وحشته بعد أم المؤمنين الراحلة. لكن واحدا منهم لم يجرؤ على التحدث إليه في موضوع الزواج، حتى كانت خولة بنت حكيم السلمية هي التي سعت إليه ذات مساء متلطفة ومترفقة تقول له: يا رسول الله، كأني أراك قد دخلتك خلة لفقد خديجة. فأجاب صلى الله عليه وسلم: أجل، كانت أم العيال وربة البيت. فتشاغلت خولة بالنظر إلى بعيد، ثم أقبلت على الرسول صلى الله عليه وسلم فاقترحت عليه أن يتزوج. قالت: أفلا أخطب لك؟ وأترك عليه الصلاة والسلام صامتا وقلبه عامر بطيف الراحلة، يتذكر نفيسة بنت منيع حين جاءته منذ بضع وعشرين سنة تحدثه في الزواج وتعرض عليه خديجة بنت خويلد. لكن من بعد خديجة؟ ذكرت له خولة على الفور كأنما انتظرت هذا السؤال وأعدت له الجواب: عائشة بنت أحب الناس إليك. وتفتح قلبه صلى الله عليه وسلم حين ذكر صاحبه أول رجل صدقه وآمن به مع ابن عمه علي ومولاه زيد، ثم وقف إلى جانبه من اللحظة الأولى باذلا من ماله ونفسه أغلى ما يبذل أخ وصاحب وصديق. وذكر صلى الله عليه وسلم مع أبي بكر ابنته عائشة تلك الصبية اللطيفة الحلوة التي طالما آنسته بمرحها ولطفها واستثارت فيه أحلى مشاعر الأبوة، ولم يستطع أن يقول لخولة لا، ولو حاول أن يقولها لما طوعه لسانه. أيرفض بنت أبي بكر؟ تأبى عليه ذلك صحبة طويلة مخلصة ومكانة لأبي بكر عنده صلى الله عليه وسلم لم يصفر بها سواه، وأنس إلى تلك الصغيرة العزيزة الذكية الملامح اللطيفة المحية. لكنها ما تزال صغيرة يا خولة، قال هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان رد خولة حاضر: تخطبها اليوم إلى أبيها ثم تنتظر حتى تنضج. لكن من للبيت يرعى شؤونه ومن لبنات الرسول صلى الله عليه وسلم يخدمنهن؟ وهل جاءت خولة لتعرض زواجا آجلا لن يتم قبل سنتين أو ثلاث؟ بل جاءت وفي خاطرها اثنتين، إحداهما بكر وهي عائشة بنت أبي بكر، والأخرى سيب هي سودة بنت زمعة ابن قيس ابن عبد الشمس العامرية، وأمها الشموس بنت قيس بن زيد ابن عمرو من بني عدي بن النجار. وأذن لها صلى الله عليه وسلم في خطبتهما، فمرت أولا ببيت أبي بكر ثم جاءت بيت زمعة، فدخلت على ابنته سودة تقول: ماذا أدخل الله عليك من الخير والبركة يا سودة؟ فسألت سودة وهي لا تدري مرادها: وماذا يا خولة؟ قالت: أرسلني رسول الله أخطبك عليه. وجاهدت سودة لتملك نفسها من فرط العجب والدهشة، ثم قالت في صوت مرتجف: وددت، ادخلي على أبي فاذكري له ذلك. فدخلت خولة عليه وهو شيخ كبير تخلف عن الحج، فحيته بتحية الجاهلية، ثم قالت: إن محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب أرسلني أخطب عليه سودة. فصاح الشيخ: كفء كريم، فماذا تقول صاحبته؟ أجابت خولة: تحب ذاك. فسألها أن تدعوها إليه، فلما جاءت تلقاها قائلا: أي سودة، زعمت هذه أن محمد بن عبد الله بن عبد المطلب أرسل يخطبك وهو كفء كريم، أفتحبين أن تتزوجي؟ قالت: نعم. وهنا أشار زمع بن قيس إلى خولة أن تدعو إليه محمدا، فقامت تدعوه للزواج. وبنى صلى الله عليه وسلم بسودة بمكة، وعائشة يومئذ بنت 6 سنين. وفي رواية أن السكران ابن عمرو قدم مكة من أرض الحبشة ومعه امرأته سودة بنت زمعة، فتوفى عنها بمكة، فلما حلت أرسل إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فخطبها، فقال: أمري إليك يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: مري رجلا من قومك يزوجك. فأمرت حاطب بن عمرو بن عبد شمس العامري ابن عمها وأخو السكران فزوجها، فكانت أول امرأة تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد خديجة. وفي رواية عن الواقدي أنه تزوجها في شهر رمضان سنة 10 من النبوة. وشاع في مكة أن محمدا صلى الله عليه وسلم قد خطب سودة بنت زمعة، فكاد ناس لا يصدقون سمعهم، فما في مثل سودة مأرب، وتساءلوا في افتياب أرملة مسنة غير ذات جمال تخلف خديجة بنت خويلد التي كانت يوم خطبها الشاب الهاشمي سيدة نساء قريش ومطمح أنظار السادة من قريش. كلا، لن تخلف سودة أو سواها خديجة، وإنما تجيء إلى بيته جبرا لخاطرها صلى الله عليه وسلم، وعزاء لها عن زوجها ابن عمها السكران ابن عمرو الذي هاجر بها في من هاجر إلى الحبشة ثم مات عنها، وترك أرملته من بعده قد أسلمتها محنة الاغتراب إلى محنة الترمل. وذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم أولئك النفر الثمانية من بني عامر يخرجون من ديارهم وأموالهم ثم يركبون أهوال البحر لينجوا بدينهم من مطاردة مجنونة آسمة تحاول أن تردهم قصرا إلى متاهة الضلال ومهوة الشرك. من هؤلاء النفر الثمانية مالك ابن زمع ابن قيس أخو سودة، والسكران ابن عمرو ابن عبد شمس زوجها وابن عمها، وأخواه صليط وحاطب ولد عمرو ابن عبد شمس وابن أخيه عبد الله بن سهل ابن عمرو، وصاحب ثلاثة من الثمانية زوجاتهم وكلهم عامريات: سودة بنت زمعة ابن قيس، وأم كلثوم بنت سهيل ابن عمرو، وعمرة بنت الواقدان ابن عبد شمس. وهكذا خرجت الأسرة المؤمنة برجالها ونسائها من دارها ووطنها راضية بما هو أقسى من الموت في سبيل الله. وتمثل عليه الصلاة والسلام سودة وهي تودع أرضا عزيزة دهر فيها صباها واطمأنت على أرضها كهولتها، ثم تمضي إلى بلد مجهول وناس لا هي منهم ولا هم منها، لسانهم غير عربي ودينهم غير الإسلام. وقبل أن تؤوب من غربتها وتبلغ أم القرى، فاضت روح زوجها السكران لم يمهله الموت لسما يعود كيما يدفن في ثرى مكة. وتأثر صلى الله عليه وسلم للمهاجرة المؤمنة المترملة أيما تأثر، فما كادت خولة بنت حكيم تذكرها له حتى مد يده الرحيمة إليها يسند شيخوختها ويهون عليها الذي ذاقت من قسوة الحياة. وأصبحت سودة ذات يوم فإذا هي زوجة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ودخلتها رهبة من جلال زوجها، وقاست نفسها إليه صلى الله عليه وسلم، ثم إلى خديجة الزوجة الأولى، ثم إلى عائشة العروس الصبية المنتظرة، فأحست كأن الأرض تميد بها من فرد دهشتها وعجبها، ولم تخدعها نفسها قط، بل أدركت بتجربة سنها أن بينها وبين قلب محمد عليه الصلاة والسلام حاجزا لا سبيل إلى اقتحامه. وعرفت من اللحظة الأولى التي جمعتها بزوجها أن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي تزوجها، لا الرجل الذي لم تجرده النبوة من بشريته، وأيقنت دون ريب أن حظها من الرسول بر ورحمة لا حب وتآلف. لكن ذلك لم يرعها، بل كانت حسبها أن رفعها رسول الله إلى تلك المكانة وأن جعل منها أما للمؤمنين، وأرضاها كل الرضا أن تأخذ مكانها في بيت رسول الله وأن تخدم بناته. وكان يسعدها أن تراه صلى الله عليه وسلم يضحك من مشيتها، وكانت ثقيلة الجسم، وأن يأنس أحيانا إلى خفة روحها أو يستملح عبارة من عباراتها. قالت له مرة: صليت خلفك الليل يا رسول الله فركعت بي حتى أمسكت بأنفي مخافة أن يقطر الدم. فتبسم عليه الصلاة والسلام ضاحكا من قولها، وكانت رضي الله عنها فيها طيبة توشك أن تكون سذاجة. كانت سودة تقوم على بيت النبي صلى الله عليه وسلم حتى جاءت عائشة بنت أبي بكر، فأفسحت لها سودة المكان الأول في البيت، وحرصت جهدها على أن تتحرى مرضات العروس الشابة وأن تسهر على راحتها. ثم وفدت على البيت زوجات أخريات، فيهن حفصة بنت عمر وزينب بنت جحش وأم سلمة بنت أبي أمية المخزومي ذات الركب، فما ترددت سودة في إيثار عائشة بإخلاصها ومودتها. وإن لم تظهر ضيقا بهؤلاء الزوجات اللائي يستأثرن دونها بعواطف الزوج الرسول عليه الصلاة والسلام، لكنه صلى الله عليه وسلم أشفق عليها من الحرمان العاطفي، وكره لها قسوة الشعور بأنها ليست مثل الأخريات، وحاول جهد طاقته أن يفتح لها قلبه، لكن بشريته لم تطوعه، فكان أقصى ما استطاعه لسودة أن يعدل بينها وبين نسائه فيما يملك من مبيت ونفقة. وأما عواطفه فأنى له وهو بشر أن يقصرها على غير ما تهوى أو يخضعها بإرادته لموازين العدل وضوابط القسمة. وبدا له آخر الأمر أن يسرحها سراحا جميلة كيما يعفيها من وضع أحس أنه يؤذيها ويجرح قلبها. وإن لم تبدي منها بادرة شكوى أو ضيق، فانتظر صلى الله عليه وسلم إلى أن جاءت ليلتها فأنبأها مترفقا بعزمه على طلاقها. وسمعت النبأ ذاهلة، وأحست كأن الجدران تطبق على صدرها فلا تدع لها متنفسا، فرفعت وجهها إليه صلى الله عليه وسلم في ضراعة صامتة، ومدت يدها مستنجدة، فأمسك بها رسول الله حانيا مشفقا، وبوديه لو استطاع أن يذهب عنها الروع الذي كاد يقضي عليها. وعندئذ آبت إليها سكينتها فهمست في ضراعة: أمسكني، ووالله ما بي على الأزواج من حرص، ولكني أحب أن يبعثني الله يوم القيامة زوجا لك. ثم أطرقت محزونة، وقد عز عليها أن تحمله صلى الله عليه وسلم على ما يكره، وأنكرت على نفسها ألا تستجيب لرغبته في تسريحها، وهي التي تهب حياتها راضية في سبيل مرضاته. وأحست برودة الشيخوخة تناوش جسدها الثقيل، فخجلت من تشبثها بزوج تتنافس في حبه عائشة بنت أبي بكر، وزينب بنت جحش، وأم سلمة، وحفصة بنت عمر. وإنكرت أن تنتزع لنفسها بين هؤلاء مكانا، بل شعرت أنها إذ تأخذ ليلتها مثلهن كأنما تأخذ ما لا حق لها فيه، وهمت بأن تجيب في قهر وعلى استحياء: سرحني يا رسول الله. لكن الكلمات تعثرت في حلقها، وطال عذابها وطالت حيرتها، ورسول الله إلى جانبها ينظر إليها صامتا في إشفاق وتأثر. وفجأة لاح لها خاطر سكنت له نفسها، فقالت في هدوء: ابقني يا رسول الله وأهب ليلتي لعائشة، وإني لا أريد ما تريد النساء. فتأثر صلى الله عليه وسلم لهذا الموقف السمح الكريم، يأتي السودة ليسمعها كلمة الطلاق وما أبغضها، فيكون جوابها هذا الإيثار النبيل تتحرى به مرضاة الزوج الكريم. وانجابت ظلمة الليل، فخرج صلى الله عليه وسلم إلى المسجد لصلاة الفجر، وقامت سودة بنت زمعة في بيتها تصلي وقلبها عامر براحة الرضا. وعن عائشة قالت: كانت سودة بنت زمعة قد أسنت، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يستكثر منها، وقد علمت مكاني من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه يستكثر مني، فخافت أن يفارقها وظنت بمكانها عنده، فقالت: يا رسول الله، يوم الذي يصيبني لعائشة. فقبله النبي صلى الله عليه وسلم، وفي ذلك نزلت: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا. وندعاها في صلاتها راضية مطمئنة، شاكرة لله أن ألهمها هذا الحل الموفق تنجو به من محنة فراقها لخير خلق الله، دون أن تستشعر الخزي بالحرص على الأزواج في مثل سنها العالية. ولقد عاشت في بيت الرسول حتى لحق صلى الله عليه وسلم بربه، وفي الخبر أنها عمرت حتى توفيت في آخر زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وقد ظلت أم المؤمنين عائشة تذكر لها صنيعها وتؤسرها بجميل الوفاء، فتقول: ما من امرأة أحب إلي من أن أكون في مسلخها من سودة بنت زمعة. لما كبرت قالت: يا رسول الله، قد جعلت يومي منك لعائشة. وهكذا انتهت حياة سودة بنت زمعة في بيت النبوة، ثاني زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي حديث قادم إن شاء الله سننتقل بإذن الله إلى الزوجة الثالثة في حياة الرسول عليه الصلاة والسلام، وهي عائشة بنت أبي بكر رضي الله عنه، حبيبة سيد البشر الصديقة بنت الصديق. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: التيجان الذهبية، تاج الذكر. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. تاج التسبيح. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. تاج الدعاء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. تاج الاستغفار. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. تاج التحصين. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. تاج تفريج الكرب. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. تاج راحة البال. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أحبتي في الله، اجعلوها تيجانا تزين رؤوسكم وترطب ألسنتكم.

0: أخي المستمع، أختي المستمعة،
1: السفر مكتوب علينا،
0: فما لنا نطلب الإقامة في دار ليست لنا دار مقامة؟
1: السنون منازل،
0: والشهور مراحل،
1: والأيام أميال،
0: والأنفاس خطوات،
1: والمعاصي قطاع،
0: والربح الجنة،
1: والخسران النار. خلقنا نتقلب في ستة أسفار إلى أن يستقر بنا القرار.
0: فالسفر الأول سفر السلالة من الطين،
1: والثاني من الصلب إلى الرحم،
0: والثالث من الرحم إلى ظهر الأرض،
1: والرابع من ظهر الأرض إلى القبر،
0: والخامس من القبر إلى موقف العرض،
1: والسادس من موقف العرض إلى دار الإقامة، إما إلى الجنة أو النار. وقد قطعنا نصف الطريق وبقي الأصعب.
0: أخي المستمع، أختي المستمعة، إياك والدنيا،
1: فإن حبل الدنيا مبتوت، واقنع منها بالقوت، واعلم أنك تموت.
2: ويا عبد كم يراك الله عاصيا حريصا على الدنيا وللموت ناسيا.

وديني معها أحفظ قرآني، معها أحب رسولي، معها أتقرب إلى ربي. إنها إذاعة القرآن الكريم في أستراليا.

أنت وحدك لا شريك لك، لك الملك ولك الحمد، وأنت على كل شيء قدير. ونشهد أن

شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم.

0: إخوة الإيمان والإسلام، إلى أن يحين موعد أذان العشاء نستمع وإياكم إلى تلاوة مباركة من القرآن الكريم.
1: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون.

وَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ.

مُتَّكِئِينَ فِي الْأَرْضِ تُرِيدُونَ عَرَضَ الدُّنْيَا وَاللَّهُ يُرِيدُ الْآخِرَةَ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ.

لهم مغفرة ورزق كريم والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم وأولو

0: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: مستمعينا الكرام، حان الآن موعد آذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها، وعلى السادة المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني يرفع لآذان العشاء.

هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. أحمدك ربي على نعمة الإيمان بك وشرف الإسلام لك، وأصلي وأسلم على خاتم رسلك وخاتم أنبيائك سيدنا محمد، أذن الخير التي استقبلت آخر إرسال السماء لهدي الأرض، ولسان الصدق الذي بلغ عن الحق مراده من الخلق. سبحانك تفضلت بالتكليف وتفضلت بالمعونة، فأنت المتفضل أولا وأنت المتفضل آخرا، وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

لقد تربينا منذ أن كنا صغارا على أن نكون دوما لطفاء، فنكون الكثير من الصداقات ونساعد غيرنا لكي نكون مقبولين اجتماعيا، وأن الرضا نجده في مساعدة الآخرين على حل مشاكلهم. ولكن ماذا إن أخبرتك أنه في كثير من الأحيان يؤثر ذلك عليك بشكل سلبي؟ فإن اللطف الزائد يسبب الضرر لعلاقاتك وينتزع البهجة من حياتك، وقد يعترض طريقك ويستنزف منك الوقت والطاقة. فكيف يحدث ذلك؟ تابع معنا لمعرفة 9 سلوكيات خاطئة يقوم بها الأناس اللطفاء وتؤثر بالسلب على حياتهم. الخطأ الأول: محاولة أن تكون كاملا. لا يوجد أحد كامل غير الله، نحن جميعا نعلم ذلك، ولكن لأننا أناس لطفاء فإن لدينا إحساس متواصل لفعل الأشياء تماما كما تنبغي بمثالية، كما أننا نطالب الآخرين بذلك. ولكن عليك أن تعرف أن ذلك خطأ كبير، فمحاولة أن تكون كاملا هي محاولة حمقاء لفعل المستحيل، لأنها تجعلنا نشعر وكأننا سنموت إذا ارتكبنا خطأ ما، فنعيش طوال الوقت في توتر مستمر وخوف من الخطأ، فتتحول حياتنا إلى كابوس، وهذا ما يحدث بالفعل. لذا عليك أن تؤمن فورا أن النزعة الدائمة الموجودة بداخلك نحو تحقيق الكمال هي خطأ وشيء من الخيال، وإن محاولاتك المستمرة تلك لإرضاء الآخرين ستفسد عليك حياتك. فتوقف فورا عن تلك النزعة وتحرر من أسرها لكي تستمتع بكل شيء تفعله. الخطأ الثاني: القيام بالتزامات أكثر من طاقتك. في عالم يتسم بالسرعة فنحن نستهلك طاقتنا في كثير من الأنشطة والواجبات، وبصفتك شخص لطيف فبالتأكيد تتحمل الكثير من المسؤوليات بما يزيد عن طاقتك، وعندما نفعل ذلك لفترة طويلة فإننا بذلك نقوم بتدمير أنفسنا، حيث تجعلنا الالتزامات في حالة توتر، والتوتر يجعلنا مشتتين وكثيري النسيان كلاعب السيرك الذي يلعب بالكثير من الكرات في الهواء. فعادة يضعنا لطفنا الزائد في مأزق، لأننا إذا رفضنا فنشعر بالذنب والأنانية، ونحن يؤلمنا هذا الشعور، وإذا حاولنا فعل كل ما يطلب منا فإن ذلك يستنزف حيويتنا وطاقتنا. لذا عليك أن تقدر نفسك على حقيقتها وتدرك احتياجاتك وتعتني بها في البداية، وتحافظ على وقتك وطاقتك بألا تحمل من الأعباء ما لا تطيق. والأهم من ذلك كله أن تتعلم قول لا، إنها كلمة السر والمهارة التي عليك تعلمها. فعندما يطلب منك أحد أن تقوم بعمل يشعرك بالضغط فلا تتردد في قول لا، فتعامل دائما بإرادتك وبأنك غير مضطر لقول نعم، وبذلك تحافظ على طاقتك وما زلت شخصا لطيفا رغم ذلك. الخطأ الثالث: عدم قول ما تريد. هل مررت من قبل بتجربة أن يستضيفك شخص ما ويبدأ في التدخين، وبالرغم من أن التدخين يتعبك إلا أنك لم تستطع إخباره بأن يتوقف عن التدخين؟ ربما مررت بذلك الموقف أو موقف مشابه له. فنحن اللطفاء عندما نريد شيئا من الآخرين نكون خائفين بأننا إذا طلبنا ذلك فسوف يعتقد أننا مستغلون أو أننا منزعجون، فينتهي التفكير بنا بأن نظل صامتين ولا نطلب شيئا، وهذا يوقعنا في الكثير من المشاكل لأننا نتخلى بذلك عن كثير من حقوقنا، كما أننا نظهر كأشخاص غير مفهومين لأننا لم نعبر عن أنفسنا بالشكل الصحيح. لذا عليك أن تعترف بأن ذلك خطأ، واطلب المساعدة من المحيطين بك لتخبرهم بأنك لا تستطيع التعبير عما تريده، وبذلك تكون قد أخذت الخطوة الأولى، وبعدها ستستطيع التعبير عن نفسك وعما تريده. الخطأ الرابع: كبت غضبك.
بداية عليك أن تفهم أن الغضب هو شعور طبيعي يمكن لأي شخص أن يشعر به عندما يتعرض للأذى أو للاستغلال من الآخرين، فيدفعه هذا الشعور إلى الغضب والرغبة في الانتقام. وإذا كنت شخصا لطيفا فإنك لا تريد أن تشعر بالغضب وتنظر له على أنه تصرف غير صحيح، فتبدأ في كبته وإخفائه بداخلك، ولكن ذلك الكبت يجعلنا نشعر بأننا غير صادقين مع أنفسنا، فيزداد الغضب بداخلنا ويتحول بالتدريج إلى كره مدمر للنفس. وفي النهاية لن تستطيع كبت غضبك لفترة طويلة وستنفجر في لحظة ما، لذا عليك أن تتقبل غضبك واعترف به واعلم أنه شعور من الطبيعي أن تمر به، ولكن عليك فقط أن تعبر عنه بالطريقة الصحيحة، وذلك بأن تتحدث لمن أساء إليك مباشرة وتوضح لهم غضبك وبماذا تشعر، فتلك هي الخطوات الإيجابية التي عليك اتخاذها بدلا من كبت الغضب بداخلك والصمت. الخطأ الخامس: التعقل لحظة الاندفاع. في حياتنا اليومية نتعرض إلى الكثير من المشاكل، ومنها أن تقوم بفعل ما بحسن نية، فيفسر أحدهم ذلك الفعل على نحو خاطئ، فيغضب منك ويبدأ في الاندفاع نحوك. وفي كثير من الأحيان لا نستطيع أن نتوقع متى يهاجمنا الآخرون، أو الشكل الذي سوف يكون به الهجوم. لذلك فإنك من الطبيعي كشخص لطيف أن تقوم بالصمت محاولة أن تمتص غضب من أمامك، ثم تبدأ في تبرير موقفك والدفاع عن نفسك. ولكن دعني أخبرك أن هذا خطأ كبير، لأن ذلك يزيد الأمر سوءا، فلا تتوقع أبدا أنك إذا واجهت اندفاعه بعقلانيتك فسيفعل هو نفس الأمر أيضا، لا، بل إنه سوف يستمر في الاندفاع ويتصاعد غضبه وهجومه ويعتقد بأنك شخص ضعيف. لذا لا تأخذ موقف الدفاع أبدا، بل كل ما عليك فعله هو أن تبذل قصارى جهدك لتهدئته أولا عن طريق التعاطف معه بجمل بسيطة مثل: أعرف ما تشعر به من ألم وغضب، ثم أطلب منه الاستماع بعدل إلى قصتك، وبذلك تكون قد تخطيت الأمر. الخطأ السادس: الكذب البسيط. لأنك شخص لطيف فإنك في بعض المواقف لا تستطيع أن تحكي الصدق خوفا من أن تؤذي من أمامك، ولكي تحافظ على صورتك كشخص لطيف. فعندما يطلب منك صديق على سبيل المثال رأيك في مقال كتبه، فبدلا أن تخبره بالحقيقة وبأن مقاله يحتاج إلى الكثير من التعديل، فإنك تمدح وتثني عليه وعلى مقاله، وبذلك تكون قد كذبت عليه وأضررته بدلا من أن تنفعه. لذا فإن ليس أمامك خيار سوى أن تقول الحقيقة بأسلوب لطيف دون فظاظة، وبذلك تكون قد نجحت على كل الجوانب. الخطأ السابع: إسداء النصح. لقد تعودنا نحن اللطفاء على إعطاء النصائح عندما نعلم أن هناك شخص ما في مشكلة، لكن ماذا إن أخبرتك أن إصداء النصائح هو خطأ ومن الممكن أن يصيبك بعواقب وخيمة، حيث قد يعتبر البعض إعطاءك للنصيحة هو تقليل من شأنهم وانتقاصا من عقولهم وتفكيرهم. وفي بعض الأحيان يحتاج الناس إلى أن تتركهم يفكرون في حياتهم لكي يطوروا من أنفسهم ويكونوا قادرين على اتخاذ القرار الصحيح. لذا عندما يواجه من تهتم به مشكلة ما، فإنه يحتاج في ذلك الوقت إلى الدعم وتعبيرك بالحب بدلا من الإسراع إلى إصداء النصائح. وأقصى ما يجب عليك فعله هو أن تساعدهم في التفكير بتجميع المعلومات التي تنقصهم لاتخاذ قرار سليم. الخطأ الثامن: إنقاذ الآخرين. في حياتنا نواجه أقارب أو أصدقاء يدمرون أنفسهم بأنفسهم، فيقومون بتضييع أوقاتهم وصحتهم بأفعال مدمرة كالإدمان. ولأنك شخص لطيف فإنك تسعى بسرعة إلى مساعدتهم وتحمل الأمر كله على عاتقك لكي تنقذهم تماما، لكنهم سيقومون بالأمر مرة أخرى لأنهم يعلمون أنه مهما دمروا أنفسهم
فإن هناك شخصا لطيفا موجود دائما لإنقاذهم. لذا فإن إنقاذ الآخرين الذين يصرون على تدمير أنفسهم كما في هذه الحالة هو خطأ. لذا عليك فورا التوقف عن إنقاذ الآخرين، وأن تعرف متى يجب عليك التوقف عن المساعدة لكي يبدأ الطرف الآخر بمساعدة نفسه، ولا يعني ذلك أنك سوف تتخلى عنهم. الخطأ التاسع، حماية من يشعر بالحزن. فعندما يعاني أحد أقربائك أو أصدقائك من موت أحدهم، فإننا نسرع إلى حمايتهم من الاستمرار في التألم والمحاولة إلى إخراجهم من تلك الحالة، عن طريق أننا نقوم بالصمت خوفا من أن نقول شيئا نزعجهم، وإذا تحدثنا فإننا نحاول إضحاكهم أو جعلهم يبتهجون،

حياتك، فهذا هو وقت التغيير. الآن حدد خطواتك ورتبها وأسرع في تنفيذها، وتذكر بأن لا تكون لطيفا أكثر من اللازم.

سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت

هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.

هنيئاً لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.

تجارب الحياة هي أكبر مدرسة وأهم معلم، ولذلك على مدار 7 أشهر قمنا بزيارة العديد من الأشخاص المسنين لنسألهم ما هي أهم دروس الحياة التي تمنوا لو كانوا يعلمونها في شبابهم. ولقد جمعنا جميع الإجابات ولخصناها في 18 نقطة سوف تغير نظرتك للحياة إلى الأبد. نصائح لا تقدر بثمن. النصيحة الأولى: لا شيء يدوم إلى الأبد. المال والجاه وحتى الألم هو مؤقت وسوف يزول، لذلك لا تتعلق بشيء زائل. حاول أن تكون معتدلا في فرحك وفي حزنك، لأن الشيء الوحيد الثابت في هذه الحياة هي سنة التغيير. النصيحة الثانية: استمع إلى ذلك الصوت داخل رأسك. لقد تعلمنا منذ صغرنا أن نتجاهل تلك الأصوات الصغيرة المزعجة بالداخل التي تخبرنا أن هناك شيء ما غير صحيح، أو أن الخطوة التالية التي تتخذها قد تكون الخطوة الخاطئة. استمع إلى هذا الصوت، ثق بهذا الصوت، إنها تسمى غريزة ونادرا ما تكون خاطئة. النصيحة الثالثة: اطلب الحاجات بعزة الأنفس، فإن على الله قضاؤها. لا تقلل من شأنك محاولا الحصول على أمر ما، لا تتذلل واجعل ثقتك بالله كبيرة. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فلذلك حافظ على كرامتك ولا تحاول استجداء أي أحد في أي أمر تود الحصول عليه. النصيحة الرابعة: وفر المال الأبيض لليوم الأسود. هذه واحدة من أهم النصائح التي يجب عليك اتباعها، حيث أن ما تراه اليوم من استقرار الحال والوضع المادي ممكن لا سمح الله أن ينقلب في أي لحظة. لذلك داوم على عادة الادخار، وإذا كان في بلدك صندوق للضمان الاجتماعي اشترك به فورا، لأن العديد من الأشخاص واجهوا صعوبات في شيخوختهم لأنهم لم يفكروا بالمستقبل ولم يفهموا أن دوام الحال من المحال. النصيحة الخامسة: هذا الوقت سوف يمضي. إنها عبارة قوية جدا إذا أدركتها. مهما واجهتك مشاكل في الحياة واعتقدت أنها نهاية الدنيا، فتذكر أن هذا الوقت سوف يمضي ويصبح من الماضي. تذكر المواقف الصعبة التي مررت بها وكيف أحسست أنها نهاية العالم، ولكنها مضت بحلوها ومرها وأصبحت من الذكريات بالنسبة لك. النصيحة السادسة: لا تقلق بشأن الأشياء التي لا يمكنك التحكم بها. هناك حقيقة قاسية في الحياة يرفض بعض الناس قبولها، ألا وهي أنه ليس لديك سيطرة على العديد من الأشياء التي تحدث في حياتك. بعض الأشخاص الذين يقاومون هذه الحقيقة يصبحون مهووسون بالسيطرة، إنهم يتدخلون في التفاصيل الدقيقة ويرفضون تفويض المهام. يعتقدون أنهم إذا تمكنوا من السيطرة بشكل كاف على الآخرين والمواقف فإنهم يمنعون حدوث الأشياء السيئة. النصيحة السابعة: لا تبني سعادتك على أحد. العديد من الأشخاص يضعون شروطا مسبقة لسعادتهم، فمثلا تقول الفتاة: عندما أتزوج سوف أكون سعيدة، أو يقول الشخص: عندما أحصل على هذه الوظيفة فعندها تبدأ سعادتي. في الواقع سعادتك لن تأتي من خلال شخص أو حدث في حياتك، إنها شعور ينبع من الداخل، حيث أن سعادتك وشقائك هي من صنع أفكارك. النصيحة الثامنة: أحط نفسك بأصدقاء أوفياء. الصداقة الحقيقية كنز لا يقدر بثمن، لذلك أحرص على وجود أصدقاء في حياتك، في علاقة تسودها المحبة والمودة. وتأكيدا لهذه النصيحة، في أطول دراسة في التاريخ من قبل جامعة هارفارد
وجد الباحثون أن الأشخاص الأكثر سعادة لم يكونوا الأكثر ثراء أو الأعز سلطة، ولكنهم كانوا الأشخاص الذين يحظون بعلاقات صداقة حقيقية. النصيحة التاسعة: خفض توقعاتك هو مفتاح للسعادة. توقع الكثير وسوف تصاب بخيبة أمل. هذا لا يعني خفضها جميعا، ولا يعني خفضها إلى مستوى قليل جدا. لا يزال يتعين عليك الحفاظ على التوقعات، ولكن عليك تقييدها أو إبقاء أفكارك تحت المراقبة للتأكد من أنك لا تتوقع الكثير. النصيحة العاشرة: تعلم كيف ومتى تقول لا. قول لا ليس بالتصرف الأناني ولا بالأمر السيء، إنه أمر صحي من أجل وقتك الخاص ووقت عائلتك. عندما تقول لا، تتمكن من قضاء الوقت بجودة أعلى مع الأمور الأكثر أهمية في حياتك. النصيحة الحادية عشر: أظهر حبك قبل فوات الأوان. العديد من الأشخاص الذين فقدوا أحبتهم تمنوا لو يرجع بهم الزمن ويعبروا لأحبتهم عن مدى حبهم وتقديرهم لهم، حيث أن الحياة تأخذ وقتنا ونحن لا نشعر. لذلك قبل فوات الأوان أظهر لأحبتك مشاعرك كل يوم، لا يوجد عيب في ذلك. اجعلها عادة صباحية أن تعبر كل يوم عن مدى حبك وتقديرك لشخص مهم في حياتك. النصيحة الثانية عشر: لا تضيع وقتك في التبرير، لأن الناس يسمعوا فقط ما يودون سماعه. إن العالم مليء حقا بالأشخاص العنيدين والأنانيين الذين لا يهتمون بك أو بتفسيرك عندما تحاول إقناعهم بأشياء معينة، ومع ذلك فإنهم يخلقون فكرة خاطئة عنك ويحكمون عليك وفقا لذلك. فإذا هي مضيعة للوقت في شرح أي شيء لهؤلاء الناس. لذلك اتركهم وامضي، واعلم أن رضا الناس غاية لا تدرك. النصيحة الثالثة عشر: المال لا يشتري السعادة. عندما تكون شابا وتتمتع بصحة جيدة وتنتظرك حياتك الطويلة، تعتقد أن المال يعني كل شيء. من المؤكد أن المال لا يشتري السعادة، لكن يمكنه شراء العديد من البدائل الأخرى: منزل كبير، سيارات فارهة، وعطلات فاخرة. نعم، يمكن للمال أن يشتري لك أشياء كثيرة ويجلب لك الراحة، لكن هذه الأشياء لا تمثل السعادة أبدا. والسبب في ذلك أن السعادة هي حالة ذهنية وعاطفية ليس لها ارتباط بأي شيء معين، وبالتالي تكون مستقلة عن الأشياء المادية في حياتك. لا تقع في هذا الخطأ، المال ليس سعادة، ابحث عن سعادتك الحقيقية. النصيحة الرابعة عشر: صحتك هي أثمن ما تملكه. صحتك رصيد لا يقدر بثمن، هدية ونعمة. الصحة الجيدة تسهل عليك الوصول إلى هدفك وتحقيق حلمك والاستمتاع بحياتك على أكمل وجه. لسوء الحظ غالبا ما نهدر الصحة الجيدة عندما نكون صغارا. اعتني بنفسك جيدا الآن، ارعى جسمك واحمي صحتك. لا تكن أحد الأشخاص الذين يقولون دائما: أتمنى لو كنت سأعتني بنفسي بشكل أفضل. النصيحة الخامسة عشر: ابني أحلامك الخاصة، وإن لم تفعل شخص ما سوف يوظفك لبناء أحلامه. في بداية حياتك المهنية من المهم أن تحصل على وظيفة حتى تتعلم بيئة الأعمال وكيف يمكنك إدارة الأمور، ولكن إذا أردت أن تكون مميزا فعلا في هذه الحياة، فعليك أن تبحث عن طريقك الخاص وتبني العمل الخاص بك. تذكر بأن ليس هناك واحد من الناجحين في هذه الحياة كان موظفا ينتظر راتبه كل نهاية شهر. النصيحة السادسة عشر: لم يفت الأوان بعد للبدء بشيء جديد. سيصل الكثير من الناس إلى سن معين في حياتهم ويفكرون: أتمنى لو فعلت ذلك.
الآن حان الوقت للتوقف عن هذا التفكير وإدراك أنك لم تتقدم في السن لتحقيق أهدافك وأحلامك. تذكر أن كولونيل ساندرس أسس سلسلة مطاعم KFC الشهيرة في عمر 65. النصيحة 17: لا تخاف من ارتكاب الأخطاء. تعتبر الأخطاء طريقة رائعة للتعلم والتخلص من بعض الأشياء السلبية. في الواقع يمكنك تعلم أفضل دروس الحياة أثناء ارتكاب بعض الأخطاء. وتذكر أن الخوف من الخطأ والخوف من الفشل هما أكبر عوائق النجاح. النصيحة 18: عمق علاقتك مع العزيز الجبار الذي بيده ملكوت كل شيء. هذه النصيحة الذهبية. الأشخاص المسنين الذين كانوا متوكلين على الله بدوا لنا أكثر صلابة، لا يخشون أي شيء في هذه الحياة ويتذكرون أحبتهم. هذا الإيمان واليقين يبنى مع الأيام، لذلك احرص على الصلاة وعمق علاقتك مع الحي الذي لا يموت.

0: نزهات في رياض الصالحين.
1: باب الحث على سور وآيات مخصوصة.
2: عن أبي سعيد رافع بن المعلى رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أعلمك أعظم سورة في القرآن قبل أن تخرج من المسجد؟ فأخذ بيدي، فلما أردنا أن نخرج قلت: يا رسول الله، إنك قلت لأعلمنك أعظم سورة في القرآن. قال: الحمد لله رب العالمين، هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. رواه البخاري.
1: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في قل هو الله أحد: والذي نفسي بيده، إنها لتعدل ثلث القرآن. وفي رواية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: أيعجز أحدكم أن يقرأ بثلث القرآن في ليلة؟ فشق ذلك عليهم وقالوا: أينا يطيق ذلك يا رسول الله؟ فقال: قل هو الله أحد، الله الصمد، ثلث القرآن. رواه البخاري.
2: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ من الجان وعين الإنسان حتى نزلت المعوذتان، فلما نزلتا أخذ بهما وترك ما سواهما. رواه الترمذي.
1: وعن أبي مسعود البدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه. متفق عليه.
2: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تجعلوا بيوتكم مقابر، إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. رواه مسلم.
1: وعن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا المنذر، أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ قل: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فضرب في صدري وقال: ليهنك العلم أبا المنذر. رواه مسلم.
2: وعن أبي الدرداء رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال. وفي رواية: من آخر سورة الكهف. رواهما مسلم.
1: باب فضل الوضوء. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. متفق عليه.
2: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى المقبرة فقال: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، وددت أنا قد رأينا إخواننا. قالوا: أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال: أنتم أصحابي وإخواننا الذين لم يأتوا بعد. قالوا: كيف تعرف من لم يأتي بعد من أمتك يا رسول الله؟ فقال: أرأيت لو أن رجلا له خيل غر محجلة بين ظهري خيل دهم بهم، ألا يعرف خيله؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: فإنهم يأتون غرا محجلين من الوضوء وأنا فرطهم على الحوض. رواه مسلم.
1: وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما منكم من أحد يتوضأ فيبلغ أو فيسبغ الوضوء ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. رواه مسلم. باب فضل الأذان.
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه، ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه، ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا. متفق عليه.
1: وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. رواه البخاري.
2: وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال حين يسمع المؤذن: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا، غفر له ذنبه. رواه مسلم.
1: وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. رواه أبو داود والترمذي. باب فضل الصلوات.
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات، هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا: لا يبقى من درنه شيء. قال: فذلك مثل الصلوات 5 يمحو الله بهن الخطايا. متفق عليه.
1: وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل الصلوات 5 كمثل نهر جار غمر على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات. رواه مسلم.
2: وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رجلا أصاب من امرأة قبلة، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فأنزل الله تعالى: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. فقال الرجل: ألي هذا؟ قال: لجميع أمتي كلهم. متفق عليه.
1: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهن ما لم تغش الكبائر. رواه مسلم.
0: نزهات في رياض الصالحين.
1: كتاب الدعوات.
2: عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدعاء هو العبادة. رواه أبو داود.
1: عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستحب الجوامع من الدعاء ويدع ما سوى ذلك. رواه أبو داود.
2: وعن أنس رضي الله عنه قال: كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. متفق عليه.
1: عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. رواه مسلم.
2: وعن طارق بن أشيم رضي الله عنه قال: كان الرجل إذا أسلم علمه النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة، ثم أمره أن يدعو بهؤلاء الكلمات: اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني. رواه مسلم.
1: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم مصرف القلوب، صرف قلوبنا على طاعتك. رواه مسلم.
2: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر. رواه مسلم.
1: وعن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والهرم والبخل، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات. رواه مسلم.
2: وعن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو بهذا الدعاء: اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني، اللهم اغفر لي جدي وهزلي وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي، اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. متفق عليه.
1: وعن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والبخل والهرم وعذاب القبر. اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. رواه مسلم.
2: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم لك أسلمت، وبك آمنت، وعليك توكلت، وإليك أنبت، وبك خاصمت، وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. متفق عليه.
1: وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو بهؤلاء الكلمات: اللهم إني أعوذ بك من فتنة النار وعذاب النار ومن شر الغنى والفقر. رواه أبو داود والترمذي.
2: وعن شكل بن حميد رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، علمني دعاء. قال: قل: اللهم إني أعوذ بك من شر سمعي، ومن شر بصري، ومن شر لساني، ومن شر قلبي، ومن شر مني. رواه أبو داود.
1: وعن علي رضي الله عنه أن مكاتبا جاءه فقال: إني عجزت عن كتابتي فأعني. قال: ألا أعلمك كلمات علمنيهن رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان عليك مثل جبل دينا أداه الله عنك؟ قل: اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، وأغنني بفضلك عمن سواك. رواه الترمذي.
2: وعن شهر بن حوشب قال: قلت لأم سلمة رضي الله عنها: يا أم المؤمنين، ما كان أكثر دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان عندك؟ قالت: كان أكثر دعائه: يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. رواه الترمذي.
1: وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان من دعاء داود صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك، والعمل الذي يبلغني حبك. اللهم اجعل حبك أحب إلي من نفسي وأهلي ومن الماء البارد. رواه الترمذي.
2: دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بدعاء كثير لم نحفظ منه شيئا. قلنا: يا رسول الله، دعوت بدعاء كثير لم نحفظ منه شيئا. فقال: ألا أدلكم على ما يجمع ذلك كله؟ تقول: اللهم إني أسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله. رواه الترمذي.
1: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كان من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. رواه الحاكم.
3: The concept of intercession is in this verse. In Islam, when we talk about something, it has to be mainly, not all the time, but mainly, it's either a concept in the Quran or in the Sunnah or both, and then we come to the rest. I can't invent the wheel. So when I say linguistically and I said Islamically, where did this come from? Here you go. One of the most well-known, most virtuous verse in the Quran: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. Who will intercede to Allah except after He permits? And He is capital. That means the concept of intercession is there. And where will I intercede to Allah subhanahu wa ta'ala? It is not here. So the concept of intercession is absolutely proven. It's not a bid'ah, it's not something we created. It is Allah subhanahu wa ta'ala put it. Is it good news or bad news? Extremely good news. You have to put a big smile on your face. Because you will see as we go forward, without the shafa'ah, we are done. The possibility of us getting where we want to be without a shafa'ah, and number one, without the rahmah of Allah, of course, the loving mercy of Allah, but without shafa'ah is very difficult. Okay? So what? Why did I put that? Because how many of you have been to Umrah to Hajj, wa lillahi alhamd? Ya Rabbi laka alhamd. May Allah invite you again and again and again. And may Allah make us worthy of going there. It's not just going, but worthy of being there. Whenever you are in Medina, and you know the feeling in Medina, nothing like it, not even in Mecca. It's a complete different feeling. You always, when you come out, wherever direction, and you're going to the masjid, let alone if you are in the Rawda, especially for the brothers, because the entrance to them is easier than us, you have to ask yourself this question: where I am from the Sunnah? Now we all get so emotional when we said salam to Rasul alayhi salatu wa salam, but just take a minute and look around you and think of all those who were before us. I'm talking about the companions and the followers. Where were they from the Sunnah? Where I am from the Sunnah? And again, I'm not saying to any, I don't know you, almost all of you I don't know. But this is a question we have to entertain. And where is the Sunnah in my life? We reached a point these days, may Allah forgive me, and please correct me if I'm wrong, that people say, oh, it's Sunnah. How many, and I'm not talking about you, pray Maghrib and then get up? Where is the two rukat? Oh, it's Sunnah. And then I want His intercession. So every time, I'm sure you're going to hear it a lot in the next 3-4 days, don't forget Salah ala Nabi alayhi salatu wasalam. And keep asking yourself, it's okay, I'm not there, Allah knows, but at least I'm trying, unless it's in my to-do list, at least it is something I'm looking forward, Allah inshallah will push me. But put the Sunnah for sure as part of your life. So see how much we really, really underestimating or not giving a Rasul alayhi salatu wasalam his do right. Because that's what he said. Rasul alayhi salatu wasalam said, prayed for Abu Salama. Who's Abu Salama? Really? Really? طيب, who's Ummu Salama?

0: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من سيدني.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعدتم مساء. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا نقدم إلى حضرتكم النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم الأربعاء 10 يونيو/حزيران لسنة 2026 ميلادي، والرابع 24 من ذي الحجة لسنة 1447 هجري، على الساحتين المحلية والعالمية. يقرأها على حضرتكم حبيب المصري. وفي نهاية النشرة نوفيكم بالنشرة الجوية ومواقيت صلاة نبدأها بالعناوين. كامبرا، عدد سكان أستراليا يتجاوز 28 مليون نسمة، فهل تقترب من أزمة إسكان وجودة حياة؟ خبير إحصاء يجيب. كامبرا، أكبر تكريم هو خدمة المجتمع. البروفيسور الفلسطيني الأسترالي عماد شبلاق يتوج بميدالية OAM. ومن العناوين العالمية، القدس المحتلة، غادي إيزنكوت الجنرال الذي يهدد عرش نتنياهو. دول أوروبية تقرر. لماذا قررت دول أوروبية فرض عقوبات على سموتريتش وبن غفير؟ فلسطين المحتلة، خان يونس، نازحو خان يونس يستخرجون قضبان الحديد من الركام لبناء خيامهم. قطر للطاقة تعلن اكتشافا نفطيا جديدا قبالة سواحل ناميبيا. حركة حماس تقول تعاملنا بمرونة مع مقترحات الوسطاء والكرة في ملعب الاحتلال. ست دول غربية تفرض عقوبات على قادة مستوطنين بالضفة والكيان الصهيوني يرد. فلسطين المحتلة، النبي صموئيل، قرية فلسطينية حول الاحتلال مسجدها إلى كنيس وعزل سكانها. إيران تعلن معركة تثبيت المعادلة، روايات الأطراف بعد جولة التصعيد بين إيران والكيان الصهيوني. حزب الله يدعو السلطة اللبنانية إلى تصحيح العلاقة مع إيران. أقمار الصناعية ترصد أثار الغارات على سور اللبنانية. الحكومة الفلسطينية تحذر، وزراء فلسطينيون يدقون ناقوس الخطر، مشافينا تعجز ودواؤنا صفر والانهيار بدأ. دلالات سياسية وعسكرية، لماذا ينذر الكيان الصهيوني بإخلاء مدينة صور ومخيماتها؟ فلسطين المحتلة، غزة، 8 شهداء خلال 24 ساعة بغزة، واعتقالات تشمل صيادين ومسعفين. ترامب يتوقع صفقة رائعة مع طهران وسط تضارب إيراني. حزب الله يعلن تنفيذ 16 هجوما ضد قوات صهيونية جنوب لبنان. روسيا، مناورات مقابل مناورات، روسيا تتحدى الناتو في البلطيق. نيجيريا، الأقدم والأكثر عددا، لماذا يعاني مسلمو نيجيريا الفقر والبطالة والتهميش؟ مضيق هرمز، ما الذي نعرفه عن إسقاط مروحية أمريكية فوق مضيق هرمز؟ فرنسا تواجه أزمة وجودية، المواليد يتراجعون والشيخوخة تتسارع. كانت هذه عناوين النشرة، وإلى حضرتكم الأنباء بالتفصيل من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا، نبدأها بالأنباء المحلية الأسترالية. كامبرا، بينما احتفلت أستراليا بتجاوز عدد سكانها 28 مليون نسمة، يطرح هذا الرقم سؤالا أكبر بكثير من مجرد الإحصاء، هل تستطيع البلاد مواصلة النمو دون أن تتراجع جودة الحياة؟ ففي الوقت الذي تستمر فيه الهجرة الخارجية بدافع الزيادة السكانية، تتراجع معدلات الإنجاب إلى مستويات تاريخية منخفضة، لتتشكل معادلة ديموغرافية معقدة ستؤثر في الإسكان وسوق العمل والمستشفيات والمدارس والبنية التحتية خلال العقود المقبلة. في هذه الحلقة من البودكاست يشرح الدكتور طارق العودات، المحاضر في قسم الرياضيات والإحصاء في جامعة لاتروب والمتخصص في التحليل المكاني، ما الذي تخبرنا به الأرقام فعلا، ولماذا لا يمكن التحدي في عدد سكان بقدر ما يمكن في كيفية إدارة هذا النمو، وما الذي يعني ذلك لمستقبل المدن الكبرى مثل ملبورن وسيدني وللمدن الإقليمية. كامبرا، في رحلة استثنائية امتدت عبر عقود من العمل والإنجاز، جسد البروفيسور الفلسطيني الأسترالي عماد شبلاق نموذجا ملهما للنجاح المرتبط بخدمة المجتمع والإنسان. فمن غزة حيث بدأت جذور الحكاية إلى أستراليا التي احتضنت مسيرته المهنية والعائلية، ظل مؤمنا بأن المعرفة الحقيقية تقاس بما تتركه من أثر إيجابي في حياة الآخرين، وجاء تكريمه بميدالية ضمن قائمة أوسمة عيد الملك تقديرا لإسهاماته المهنية Order of Australia والمجتمعية والثقافية الممتدة لسنوات طويلة. ويشغل البروفيسور شبلاق منصب رئيس الجمعية الأمريكية للهندسة القيمية في أستراليا ونيوزيلندا، كما يشغل منصب نائب رئيس المنتدى الثقافي العربي الأسترالي، ويعد من أبرز الشخصيات الأكاديمية والثقافية الفاعلة في المجتمع الأسترالي. أما الآن أحبتي الله، ننتقل بحضرتكم إلى الأنباء العالمية. القدس المحتلة: تشهد الساحة السياسية الصهيونية حالة من إعادة التشكل غير المسبوقة في ظل تراجع الثقة بقيادة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو واستمرار الجدل حول نتائج الحرب وتداعياتها السياسية والأمنية. وفي خضم هذه التحولات يبرز اسم رئيس الأركان الأسبق غادي إيزنكوت كأحد أبرز المرشحين القادرين على منافسة نتنياهو بعدما سجل تقدما ملحوظا في استطلاعات الرأي المتعلقة بالملائمة لرئاسة الحكومة. دول أوروبية تقرر: لا يعني فرض دول أوروبية عقوبات على مستوطنين ووزراء صهيونيين توجها من هذه الدول لمعاقبة الكيان الصهيوني بقدر ما هو استمرار لمسلسل التستر خلف هذه الإجراءات غير المؤثرة لمواصلة دعم حكومتها وتمويلها. فقد أعلنت حكومات فرنسا والمملكة المتحدة وكندا وأستراليا ونيوزيلندا والنرويج الثلاثاء فرض عقوبات بينها منع الدخول على مستوطنين وكيانات استيطانية، وأيضا على وزير المالية بتسلائيل سموتريتش. وعزت هذه الدول العقوبات الجديدة لما وصفته في العنف المروع الذي يمارسه هؤلاء ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، في حين أعلن الكيان الصهيوني رفضه القاطع لما وصفه بالإجراءات المشينة. فلسطين المحتلة، قال يونس: في ظل ارتفاع درجة حرارة الصيف إلى جانب الأمراض والمعاناة اليومية في الخيام التي لا تأمن عائلات الغزيين في خان يونس العيش تحتها، لجأ بعض الأفراد إلى استخراج قضبان الحديد بين ركام جدران أنقاض البيوت المدمرة لإقامة منازل وخيام مؤقتة، خاصة مع شح البدائل وارتفاع تكلفة الحصول على خيام أو أخشاب. قطر: أعلنت شركة قطر للطاقة أمس تحقيق اكتشاف نفطي جديد قبالة سواحل ناميبيا في خطوة تعزز حضورها في إحدى أكثر المناطق الواعدة عالميا في مجال النفط والغاز. وقالت الشركة إن بئر الاستكشاف الجديدة سجلت أفضل النتائج الجيولوجية التي تحققت حتى الآن ضمن عملياتها في ناميبيا، مع وجود مكامن ذات جودة جيدة ونفط خفيف وكميات محدودة من الغاز المصاحب، أي المصاحب للنفط. حركة حماس: قال المتحدث باسم حركة المقاومة الإسلامية حماس حازم قاسم أمس إن الحركة والفصائل الفلسطينية تعاملت بإيجابية مع مقترحات قدمها الوسطاء في لقاءات القاهرة الأخيرة بشأن تنفيذ خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في قطاع غزة وإدارته في المرحلة المقبلة. وأضاف قاسم في حديث للجزيرة أن حماس والفصائل الفلسطينية تعاطت بكل مرونة مع مقترحات الوسطاء مصر وقطر وتركيا، وأكد أنه تم التوصل إلى مقاربات وصفها بالمقبولة من جميع الأطراف التي شاركت في لقاءات القاهرة. وطالب قاسم الوسطاء والدول الضامنة بالضغط على الكيان الصهيوني لوقف خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في أكتوبر تشرين الأول الماضي. ست دول غربية تعلن: أعلنت ست دول غربية أمس فرض عقوبات على مستوطنين صهيونيين وكيانات استيطانية، إضافة إلى وزير المالية بتسلائيل سموتريتش، على خلفية ما وصفته الدول بالعنف المروع الذي يمارسونه ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، في حين أعلن الكيان الصهيوني رفضه القاطع لما وصفها بالإجراءات المشينة. وأعلن وزراء خارجية فرنسا وبريطانيا وكندا وأستراليا ونيوزيلندا والنرويج فرض العقوبات على مستوطنين متطرفين، وحظرت فرنسا دخول سموتريتش إلى جانب 4 من قادة منظمات الاستيطان و21 مستوطنا من الضفة. فلسطين المحتلة: القدس تواجه قرية النبي سموئيل الفلسطينية شمال غرب مدينة القدس المحتلة صراعا يتجاوز حدود الأرض والمقدسات ليصل إلى جوهر الهوية والوجود الفلسطيني. فبعد أن كانت جسرا يربط بين مدينتي القدس ورام الله، حولها الاحتلال إلى جيب معزول يضم نحو 400 فلسطيني يعيشون تحت وطأة القيود والحصار. ويستهدف القرار الصهيوني الأخير مصادرة نحو 110 دونمات، الدنم 1000 متر مربع، من أراضي القرية وبلدة بيت إكسا المجاورة التي تشمل محيط مسجد النبي سموئيل الأثري والمقام التاريخي بداخله وأراضيه الوقفية. ما زلنا إخوة الإيمان والإسلام نقدم إلى حضراتكم هذه النشرة الأخبارية المفصلة من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا. إيران تعلن: أعلنت إيران والكيان الصهيوني الاثنين وقف تبادل الهجمات بتدخل من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ووضع حد لأول مواجهة مباشرة منذ هدنة الثامن من أبريل نيسان الماضي، غير أن الجولة التي لم تتجاوز ساعات انتهت بمعادلة متنازع عليها لا محسومة، إذ تقول طهران إن أي استهداف للبنان سيجر ردا مباشرا على الكيان الصهيوني، في حين ترفض تل أبيب هذا الربط وتمنح نفسها حرية العدوان على لبنان وتحاول فصله عن الصراع مع إيران. حزب الله يدعو. قال حزب الله اللبناني في بيان صادر عنه أمس إن الرد الصاروخي الإيراني على الكيان الصهيوني دفاعا عن الشعب اللبناني هو رسالة التزام أخلاقي وسياسي وميداني من إيران تجاه لبنان، ودعا الحزب السلطة اللبنانية إلى اغتنام الفرصة المتاحة وتصحيح علاقتها الرسمية مع إيران بما يخدم مصالح الدولتين والاستفادة من الدعم الإيراني من أجل تحقيق الأهداف الوطنية، خصوصا في ضوء ما سماها تشكل المظلة الإقليمية الجديدة المنبثقة من مفاوضات إسلام أباد. أقمار اصطناعية ترصد. وثقت صور أقمار اصطناعية حديثة أثار دمار واسع في مدينة صور جنوب لبنان عقب سلسلة من الغارات الصهيونية التي ضربت أحياء ومواقع داخل المدينة بالتزامن مع إنذارات إخلاء متكررة أصدرها الجيش الصهيوني لسكان المنطقة ومحيطيها، ويأتي ذلك في سياق تصعيد صهيوني متواصل في جنوب لبنان يترافق مع توغل ميداني وعمليات إنشاء خط دفاعي يقول الكيان الصهيوني إنه يندرج ضمن ما يسميه الخط الأصفر. الحكومة الفلسطينية تحذر. حذرت الحكومة الفلسطينية مع اقتراب القطاع الصحي من نقطة انهيار حرجة في ظل النقص الحاد في الأدوية والمستلزمات الطبية وتفاقم الأزمة المالية الناتجة عن استمرار احتجاز أموال المقاصة، مؤكدة أن المستشفيات ومراكز الرعاية باتت عاجزة عن تلبية الاحتياجات الأساسية للمرضى في غزة والضفة الغربية. دلالات سياسية وعسكرية. بعد الهجمات المتبادلة بينها وبين إيران وما تلاها من تفاهمات، كثف الكيان الصهيوني غاراته على قرى الجنوب اللبناني وأصدر جيشه إنذارا عاجلا بإخلاء مدينة صور والمخيمات والأحياء المحيطة بها في تصعيد يعكس سرقة تعاطي الاحتلال مع الوضع اللبناني بغض النظر عن أي تطورات أخرى. وفي السياق ذاته تواصلت الغارات الصهيونية على جنوب اللبناني لتشمل مدينة النبطية وبلدتي العباسية والرمادية في قضاء صور وفق ما أفاد به مراسل الجزيرة. فلسطين المحتلة غزة. أعلنت وزارة الصحة في غزة استشهاد 8 فلسطينيين خلال 24 ساعة لترتفع حصيلة شهداء الإبادة الصهيونية منذ أكتوبر تشرين الأول 2023 إلى 72,988 شهيدا. يأتي ذلك بينما أعلن اتحاد لجان الصيادين أن قوات الاحتلال اعتقلت 9 صيادين بعد مهاجمة مراكبهم قبالة ساحل قطاع غزة. ترامب يتوقع. أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس أن إدارته تتجه حاليا إلى حرمان طهران بالكامل من الحصول على سلاح نووي، ولم يستبعد إمكانية التوصل إلى تسوية مرضية معها خلال الأيام القليلة القادمة. وأعرب ترامب في تصريحات لصحفيين عن آمله في التوصل إلى صفقة رائعة مع إيران أفضل من الاتفاق النووي الذي أبرمه الرئيس الأسبق باراك أوباما عام 2015، مضيفا أنه قد يمتلك فكرة بشأن الاتفاق مع إيران في غضون أيام قليلة. حزب الله يعلن. أعلن حزب الله الاثنين تنفيذ 16 هجوما ضد القوات الصهيونية المتوغلة في جنوب لبنان مما أسفر عن تحقيق إصابات في صفوفهم. ووفق بيانات متتالية صدرت عن الحزب فقد قال إن هجماته تأتي دفاعا عن لبنان وشعبه وردا على خروق الكيان الصهيوني لوقف إطلاق النار والاعتداءات التي شملت قرى جنوب لبنان. وفي هجمات الاثنين استهدف حزب الله آليات وتجمعات لجنود الجيش الصهيوني في عدة مواقع بجنوب لبنان وتصدى لمسيرة صهيونية. روسيا. ذكرت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء أمس أن البحرية الروسية أجرت مناورات عسكرية في بحر البلطيق للتدرب على إطلاق صواريخ، وذلك بالتزامن مع مناورات كبيرة مشتركة بين الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي الناتو في المنطقة ذاتها. وتعد مناورات الناتو البحرية بالتوبس أو مناورات البلطيق التي بدأت في 4 يونيو/حزيران الجاري وتستمر حتى 20 من الشهر ذاته الكبرى في بحر البلطيق هذا العام، إذ تجرى بمشاركة نحو 20 سفينة من 15 دولة ونحو 6,000 عسكري. نيجيريا. يشكل المسلمون أكثر من نصف السكان في نيجيريا، لكنهم يغيبون بشكل لافت عن الوظائف المهمة ويعيشون ظروفا اقتصادية يغلب عليها الفقر، وخصوصا في شمال البلاد، وهو ما دفع لظهور جماعات مسلحة مثل بوكو حرام. فقد وصل الإسلام إلى شمال نيجيريا في القرن العاشر الميلادي، فيما وصلتها المسيحية مع الاحتلال البريطاني في القرن العشرين وتركزت في الجنوب. مضيق هرمز. بعد ساعات من الغموض بشأن مروحية أمريكية تسربت أنباء عن سقوطها أو إسقاطها قرب مضيق هرمز، جاء الخبر اليقين من الرئيس الأمريكي ليتهم رسميا إيران بإسقاطها ويتوعد برد ما زالت ملامحه غامضة مثل غموض حادثة المروحية طوال الساعات الماضية. فخلال تلك الساعات فرضت المؤسسة العسكرية الأمريكية طوقا من السرية على تفاصيل الحادثة، ثم اتضح لاحقا أن عملية بحث وإنقاذ واسعة النطاق استمرت ساعات في مياه الخليج وانتهت بالعثور على الطيارين ونقلهما إلى موقع آمن لم يكشف عنه. الخبر الأخير في هذه النشرة من فرنسا. ترى الكاتبة الفرنسية لورانس دوشاريت أن فرنسا تتجه نحو أزمة ديموغرافية خطيرة قد تكون من أبرز التحديات التي ستواجهها خلال العقود المقبلة، مؤكدة أن القضايا الديموغرافية تقع في صميم التحديات الحاسمة لهذا القرن. واستندت الكاتبة في افتتاحيتها بصحيفة لفيجارو إلى أحدث توقعات المعهد الوطني الفرنسي للإحصاء التي تشير إلى أن عدد سكان البلاد سيبدأ بالتراجع اعتباراً من عام 2037، مما يعني نهاية ما كان يعرف بالاستثناء الفرنسي المتمثل في ارتفاع معدلات الإنجاب مقارنة ببقية الدول الغربية. وبهذا إخوة الإيمان والإسلام تنتهي نشرتنا الإخبارية المفصلة، قدمناها إلى حضراتكم من إذاعة قرآن كريم من سيدني أستراليا، قرأها على حضراتكم حبيب المصري. أما الآن أحبة في الله نعيد على مسامعكم عناوين النشرة. كامبرا، عدد سكان أستراليا يتجاوز 28 مليون نسمة، فهل تقترب من أزمة إسكان وجودة حياة؟ خبير إحصاء يجيب. كامبرا، أكبر تكريم هو خدمة المجتمع. البروفيسور الفلسطيني الأسترالي عماد شبلاق يتوج بميدالية OAM. ومن العناوين العالمية، القدس المحتلة، جادي إيزنكوت الجنرال الذي يهدد عرش نتنياهو. دول أوروبية تقرر، لماذا قررت دول أوروبية فرض عقوبات على سموتريتش وبن غفير؟ فلسطين المحتلة، خان يونس، نازحو خان يونس يستخرجون قضبان الحديد من الركام لبناء خيامهم. قطر، قطر للطاقة تعلن اكتشافا نفطيا جديدا قبالة سواحل ناميبيا. حركة حماس، حماس تقول تعاملنا بمرونة مع مقترحات الوسطاء والكرة في ملعب الاحتلال. ست دول غربية تفرض عقوبات على قادة مستوطنين بالضفة والكيان الصهيوني يرد. فلسطين المحتلة، النبي صموئيل، قرية فلسطينية حول الاحتلال مسجدها إلى كنيس وعزل سكانها. إيران تعلن معركة تثبيت معادلة، روايات الأطراف بعد جولة التصعيد بين إيران والكيان الصهيوني. حزب الله يدعو السلطة اللبنانية إلى تصحيح العلاقة مع إيران. أقمار اصطناعية ترصد آثار الغارات على الصور اللبنانية. الحكومة الفلسطينية تحذر، وزراء فلسطينيون يذوقون ناقوس الخطر، مشافينا تعجز ودوائنا صفر والانهيار بدأ. دلالات سياسية وعسكرية، لماذا ينزل الكيان الصهيوني بإخلاء مدينة صور ومخيماتها؟ فلسطين المحتلة، غزة، 8 شهداء خلال 24 ساعة بغزة واعتقالات تشمل صيادين ومسعفين. ترامب يتوقع صفقة رائعة مع طهران وسط تضارب إيراني. حزب الله يعلن تنفيذ 16 هجوما ضد قوات صهيونية جنوب لبنان. روسيا، مناورات مقابل مناورات، روسيا تتحدى الناتو في البلطيق. نيجيريا، الأقدم والأكثر عددا، لماذا يعاني مسلمو نيجيريا الفقر والبطالة والتهميش؟ مضيق هرمز، ما الذي نعرفه عن إسقاط مروحية أمريكية فوق مضيق هرمز؟ فرنسا تواجه أزمة وجودية، المواليد يتراجعون والشيخوخة تتسارع. أما الآن أحبة الله نوفيكم بالنشرة الجوية ومواقيت الصلاة. غدا الخميس، طقس غائم بعض الشيء، الحرارة أقصاها 21 درجة أدناها 12 درجة، هذا والله أعلم. ونذكر الأحبة المستمعين، غدا الخميس بإذن الله تعالى يرفع الأذان الفجر تمام الخامسة والدقيقة 43، وتقبل الله منا ومنكم آمين، وشكرا لحسن إصغائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من

0: تعلن إذاعة القرآن الكريم عن قبول إعلاناتكم عبر أثيرها. لمزيد من المعلومات بإمكانكم الاتصال على الرقم 972-433-55.
1: أحبتي في الله، أما الآن فموعدكم مع حلقة جديدة من برنامج ولا تقربوا لفضيلة الشيخ مسعد أنور، إذاعتكم إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وأصحابه ومن والاه، أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. إخوتي في الله، اقتضت حكمة الله البالغة أن يجعل الإنسان مكلفا مختارا. قال جل جلاله: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. حمل آدم عليه السلام الأمانة، وابتلاه الله عز وجل هو وذريته بالأمر والنهي، ووعده بالثواب العظيم إن هو أطاع، وهدده بجحيم النيران إن هو عصى. وهذا واضح بجلاء في قصة الأبوين الكريمين آدم وحواء. الله عز وجل خلق آدم وخلق حواء وأسكنهما الجنة وأمرهما أن يأكلا حيث شاء من الجنة رغدا، ونهاهما من الاقتراب من شجرة المحنة، من شجرة الفتنة، من شجرة الابتلاء. قال الله جل جلاله: وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. وهذه سنة الله عز وجل الماضية في ذرية آدم. الله جل جلاله يبتلينا بالأمر وبالنهي. قال جل جلاله: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة به يا رب ليبلوكم. ما دمنا على هذه الأرض، ما دامت أرواحنا تدب في أوصالنا، ما دامت دمانا تنطلق في عروقنا، ما دمنا في هذه الحياة فنحن في دار المحنة، دار الابتلاء، دار الفتنة. الله جل جلاله ابتلانا بالأمر والنهي، ووعد أهل الطاعة بالجنات، وهدد أهل المعصية بالنيران المستعرات. فاللهم ربنا أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، واجعلنا من الذين ينتهون عما نهيت عنه ويقفون عند حدودك. برحمتك يا أرحم الراحمين، وبكرمك يا أكرم الأكرمين. ولما كان اجتناب النهي أشد من فعل الأمر، وجب علينا أن نتكلم عن المناهي الشرعية. اجتناب النهي أشد من فعل الأمر، نعم، لأن الشرع لم يرخص لنا باجتناب نهي دون نهي، بل أمرنا أن نجتنب جميع النهي. أما في الأوامر فإن الشرع قد أمرنا أن نأتي منها على قدر الاستطاعة. دل على هذا حديث أبي هريرة رضي الله عنه وهو في الصحيحين. قال رضي الله عنه وعن جميع الصحابة: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: دعوني ما تركتكم، فإنما أهلك الذين من قبلكم سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم. لاحظ هذا الحديث دلالة قاطعة على أن اجتناب النواهي أشد
من فعل الأوامر. فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم. ولذلك قال غير واحد من السلف: إن أعمال البر يفعلها البر والفاجر، أما اجتناب النواهي فلا يفعلها إلا صديق. وصدقوا والله. ممكن نجد إنسان فاجر يفعل بعض أعمال البر، طبعا راقصة تحج كل عام، راقصة تعمل مائدة الرحمن، إنسان امتلأ بطنه من الفوائد الربوية وينفق على المساكين. ممكن نجد فجار يعملون بعض أعمال البر، أما اجتناب الحرام، أما اجتناب النواهي، أما اجتناب المعاصي فلا يفعلها إلا صديق. ويشهد لهذا المعنى أيضا هذا الحديث الذي رواه الترمذي وأبو داود وابن ماجه وأحمد وابن عساكر، وهو صحيح بطرقه، عن أبي هريرة رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يأخذ عني هؤلاء الكلمات فيعمل بهن أو يعلمهن لمن يعمل بهن. من يأخذ عني هؤلاء الكلمات فيعمل بهن. أنت بتتعلم العلم الشرعي ليه؟ الأصل أنك تتعلم لتعمل، ولا تتعلم حتى تنتفش علينا بعضلاتك العلمية حتى تماري وتجادل؟ لا، أنا أحفظ القرآن لأعمل، أتعلم العلم لأعمل. النبي يقول صلى الله عليه وسلم: من يأخذ عني هؤلاء الكلمات فيعمل بهن أو يعلمهن لمن يعمل بهن. قال أبو هريرة طالب العلم النابغ الحريص، قال: فقلت أنا يا رسول الله، أنا. فأخذ بيدي وعد خمسا، قال: اتق المحارم تكن أعبد الناس، اتق المحارم تكن أعبد الناس، وارضى بما قسمه الله لك تكن أغنى الناس، وأحسن إلى جارك تكن مؤمنا، وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلما، ولا تكثر من الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلوب. دل هذا الحديث على أن كمال العبودية في اجتناب ما نهى الله عنه مما سبق. سنتكلم في سلسلة طويلة تحت عنوان ولا تقربوا، أنا سميتها بداية المناهي الشرعية، واقترح علي دينمو هذه القناة أخويا الشيخ محمود حسان، قال نسميها ولا تقربوا. أنا أخاف إن الناس يعرفوا أن عنوان البرنامج ولا تقربوا فلا يقربوا البرنامج. لا يا أخوانا، لا تقربوا هذه البلايا وهذه الكوارث وهذه المصيبات حتى ننجو من ذل الدنيا ومن عذاب الآخرة. أعبد الناس من؟ من اجتنب الحرام. اجتناب النهي أشد من فعل الأمر. سيدنا حذيفة بن اليمان كان يقول: كان الناس يسألون النبي عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. وقديما قالوا: الوقاية خير من العلاج. وقال شاعرهم أيضا: عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لم يعرف الشر من الخير وقع فيه. يبقى السلسلة تحت عنوان ولا تقربوا، موضوعها المناهي الشرعي، وهي سلسلة عظيمة إن شاء الله أتكلم فيها عن كل الدين. ستجدون حلقات في العقيدة، وأخرى في العبادات، وأخرى في الأخلاق، وأخرى في الآداب، وأخرى في السلوكيات، تشمل كل الدين
لأن جل الدين جله أمر ونهي، افعل لا تفعل، واجتناب النهي أشد من فعل الأمر. ولذلك أعددت هذه السلسلة الطويلة حتى نلقى الله عز وجل بحسنات كالجبال لا تخدشها سيئات، ولا تذهب ببركتها معاصي ماحقات. وأسأل المولى جل جلاله الثبات والسداد والرشاد، وما توفيقي إلا بالله. إخوتي في الله، لو طرحت على حضراتكم سؤالا واحدا فقلت ما هو أعظم ما أمر الله به وأشد ما نهى الله عنه؟ إيه أعظم أمر أمر الله به وأعظم نهي نهى الله عنه؟ فأجابني كل من كان في قلبه شقشقة من علم بقوله إن أعظم ما أمر الله به هو التوحيد، وأعظم ما نهى الله عنه هو الشرك. النهي الأعظم الشرك. من غير المعقول أن نتكلم عن المناهي الشرعية حتى لا نقربها ولا نبتدئ بالنهي عن الشرك، وهو أعظم ما نهى عنه الله. قال الله جل جلاله وهو ينهى عن الشرك: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. قال الله جل جلاله: ولا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. قال عز من قائل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. هذا أعظم أمر وهذا أعظم نهي. قال جل جلاله لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. قال تبارك وتعالى: وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين. حكى ربنا نصيحة لقمان وموعظة لقمان لولده في قرآنه، فقال: وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. يبقى أعظم ما نهى الله عنه الشرك. وهذه بعض الآيات، وإلا فالآيات كثيرة. أما السنة ففيها الكثير والكثير، دلائل كثيرة تثبت أن أعظم ما نهى النبي عنه هو الشرك. منها ما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات. موبقات يعني مهلكات تذهب بصاحبها إلى جهنم إلى الجحيم. اجتنبوا السبع الموبقات، فجاء على رأسها بالشرك. اوعى تقع في الشرك سيهلكك، سيجعلك من أهل الذل في الدنيا ومن أهل العذاب في الآخرة. أشفق على نفسك يا مسكين، اجتنبوا السبع الموبقات: الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات. قذف المحصنات، المحصنة هنا يعني العفيفة. إياك أن تخوض بلسانك في عرض امرأة مسلمة، لا تهلك نفسك يا مسكين. قذف المحصنات العفيفات يعني المؤمنات. الغافلات يعني عن الفاحشة، مش بتاعة قنا ولا دعر ولا زنا ولا بغاء، لا تعرف قدين ولا تعرف
البغاء وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات، كذا أخرج الشيخان في الصحيحين عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أي الذنب عند الله أكبر؟ وفي رواية: أعظم. أي الذنب عند الله أكبر؟ قال: الشرك بالله. قلت: ثم أي؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك، في الرواية التي معنا. قلت: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. العرب زمان كان بعضهم يقتل البنات خشية العار، وبعضهم يقتل البنات والذكور خشية الإقصار. مش فلوس. وربنا نهى عن الفعلتين، قال مرة: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، يعني من فقر متحقق، وقال في آية أخرى: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق. هو مصدور الحال الآن يقول لك: هخلف عيلين كمان، هجيب لهم جزم منين وهدوم منين وهعلمهم إزاي؟ ربنا نهى عن هاتين الجريمتين. قال ابن مسعود: يا رسول الله، أي الذنب عند الله أكبر؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. سبحان الله، أفيخلق ربنا ويعبد سواه؟ قلت: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. مراته حبلت، لا لا، سقطيه، أجهدي نفسك، كفاية ولد وبنت، أسرة صغيرة، حياة أفضل، انظر حولك، أجهدي نفسك. مع أنه بيأتي برزق، نحن نرزقهم وإياكم. قلت: ثم أي؟ قال: أن تزاني حليلة جارك. يا قمة الإجرام، واحد يزني بزوجة جاره، يزني بامرأة جاره، ده الزنا بزوجة الجار تساوي 10 جرائم زنا. اللي يزني بواحدة قريبته كأنه زنى 10 مرات، اللي يزني بامرأة جاره أو ببنت جاره أو بأخت جاره كأنه زنى 10 مرات. اسمع بهذا الحديث الذي راه أحمد والطبراني ورواته الثقات، واللفظ لأحمد، عن المقداد بن الأسود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: ماذا تقولون في الزنا؟ قالوا: الزنا حرام، حرمه الله وحرمه رسوله، فهو حرام إلى يوم القيامة. قال: لأن يزني الرجل بعشر نسوة أيسر عليه من أن يزني بامرأة جاره. من أكبر الكبائر انتهكت حق الإسلام وانتهكت حق الجوار، ده جارك لو كافر له عليك حق. جار إيه ده؟ الذي يخبب زوجة الجار على زوجها، بيشاغل بنت جاره، يريد أن يهتك عرض الجار، يريد أن يفتن أخت الجار. أي جوار؟ ده الكفار من العرب كانوا عارفين حق الجوار. عنترة بن شداد الكافر كان عارف يعني إيه جوار، يقول في شعره: وأغض طرفي إذا ما بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مأواه. فعنترة بن شداد الكافر عارف حق الجوار، وانت يا مسلم تزني بزوجة الجار، تشاغل بنت الجار، تشاغل أخت الجار، أي جوار؟ أي جوار؟ قال ابن مسعود: أي الذنب أكبر؟ قال النبي: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قلت: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. قلت: ثم أي؟ قال: أن تزاني حليلة جارك. فنزل القرآن يصدق كلام النبي في سورة الفرقان، قال الله تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون
ومن يفعل ذلك يلقى أثامة الآية. كذا أخرج الإمام أحمد في المسند والحديث حسن لغيره. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس ليس لهن كفارة: الشرك بالله عز وجل، وقتل النفس بغير حق، ونهب المؤمن، والفرار يوم الزحف، ويمين صابرة يقتطع بها مالا بغير حق. كذا أخرج ابن ماجة وأحمد والطبراني في الكبير، والحديث حسن صحيح وله شواهد. عن أبي الدرداء رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم فقال: لا تشرك بالله شيئا، وإن قطعت وحرقت، ولا تترك صلاة مكتوبة متعمدا، فمن تركها فقد برئت منه الذمة، ولا تشرب الخمر فإنها مفتاح كل شر. هذه نصوص في القرآن والسنة كلها ينطلق في مضمار واحد، كلها ينهى عن الشرك بالله عز وجل. طيب، ما هو الشرك؟ وما هي مضار الشرك؟ وما هي الأسباب التي أوقعت ملايين الناس قديما وحديثا في الشرك بالله؟ ما هي أضرار الشرك؟ الشرك هو أكبر الكبائر، هو أظلم الظلم، هو الذنب الذي لا يغفر، كم فيه من بلايا، وكم جر على أهله من مصيبات وويلات وكوارث في الدنيا والآخرة. يا ريت إخواني وأحبابي من الذين يتابعون يكتبون الآن مفاسد الشرك، أضرار الشرك على العبد في الدنيا والآخرة. الضرر الأول: الشرك يتسبب في حرمان العبد من الجنة والخلود في النار. المشرك ما هو شايف الجنة ولن يخرج من النار. قال الله عز وجل: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. والله ما هو شايف الجنة، والله ما هو خارج من النار. النار يا أخوان، النار التي حذرنا الله منها فقال: فأنذرتكم نارا تلظى، تلظى لا يصلاها إلا الأشقى. النار التي تعدل نيران الدنيا 70، النار التي ملأت قلوب الصادقين خوفا وفزعا، فإذ بهم يتضرعون إلى ربهم في لياليهم بقولهم: والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا. أسوأ مكان يستقر فيه الإنسان، أسوأ مقام يستقر فيه الإنسان. المشرك سيخلد في جهنم، المشرك لن يرى الجنة. روى مسلم في صحيحه في كتاب الإيمان وكذا البخاري في كتاب الجنائز، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من مات يشرك بالله شيئا دخل النار. يبقى أعظم مفسدة من مفاسد الشرك الخلود في النار والحرمان من الجنة. المفسدة الثانية: إحباط العمل. مهما فعل المشرك من أعمال فيها خير، والله ما تنفعه في الآخر، فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. قالوش حاجة. قال تعالى: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله
وهو في الآخرة من الخاسرين، بل قد بلغ هذا التهديد ذروته، فهدد النبي به الأمة في شخص النبي. الله هدد به الأمة في شخص النبي. قال الله تعالى: ولقد أوحي إليك، يعني يا محمد، ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. ربنا بيهدد النبي، يقول لئن أشركت يا محمد ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. أخرج الترمذي في السنن، والحديث حسن بشواهده، وله شاهد عند مسلم وعند ابن ماجه. قال صلى الله عليه وسلم: إذا جمع الله الأولين والآخرين ليوم لا ريب فيه ليوم القيامة، نادى مناد من كان قد أشرك في عمل عمله لله أحدا فليطلب ثوابه عنده، فإن الله أغنى الأغنياء عن الشرك. هل سمعتم إخوتي في الله عن عبد الله ابن جدعان؟ ابن جدعان كان ينصف المظلوم، صاحب دار الندوة، ابن جدعان صاحب حلف الفضول، كان ينصف المظلومة، كان يطعم الجياع، كان يأخذ بيد المساكين. كان لابن جدعان جفنة يرقى إليها بسلم، حكوا أن طفلا غرق فيها، كان عامل جفنة قصعة الضيوف تأكل فيها، قد حمام السباحة كده يطلعوا لها بسلم، عيل غرق فيها. قد يبدو هذا عجيب، لا مش عجيب ولا حاجة، سيدنا سليمان كان له ما هو أعظم من هذا، والكلام في القرآن. كان لسليمان قدور راسيات، القدر من كبره وثقله ثابت، وكانت له جفان كالجواب، جفان جمع جفنة، قصعة قد حمام السباح، كالجواب قد الحوض. ابن جدعان كان كده برضه، عامل مكان يتحط في الأكل للضيوف جفنة يرقى لها بسلم، قد ايه دي؟ غرق فيها صبي

مهما فعلت من خصال البر لو كنت على الشرك كل ده هباء ملوش لازم، فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة، ذليلة يعني، عاملة ناصبة، صلوا كتير وحجوا كتير وأطعموا الجياع كتير وعملوا أعمال خير كتير، والنتيجة تصلى نارا حامية، لأنهم كانوا في الشرك، لم يؤدوا العمل على منهاج رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الآخرة سنرى أعمال خاسرة وأعمال رابحة. فاللهم ربح أعمالنا يا رب، واجعلها كلها صالحة ولك وحدك خالصة، اللهم آمين. مما سبق يتبين جهل البعض الذين إذا رأوا في غير مسلم خلقا جميلا قالوا إن فلان أحسن من فلان المسلم. واحد مثلا مصاحب واحد يهودي، واليهود ده مواعيده تمام وشغله تمام وعنده أمانة، يقول والله ده فلان اليهودي أحسن منك. غلط. كل أعمال المشرك ليس لها مش حد أحسن ممن وحد ربه ولم يشرك بربه. بنسمع كلام غريب، يقول لك فلان اللي اخترع البنج له الجنة. ده عمل اختراع عظيم جدا، البنج ده في الجنة ونعمها. جنة ازاي ان كان عاش كافر ومات كافر، وربنا قال للنبي لئن اشركت ليحبطن عملك. فمن مفاسد الشرك الخلود في النار، الحرمان من الجنة، هبوط العمل. 4 الشرك هو الذنب الذي لا يغفر لمن مات عليه. لو واحد مسلم مات على التوحيد، مات مسلم بس كان بيأكل الحرام وكان مغتاب وكان نمام وكان عمل ذنوب قد الجبال، بس مات على التوحيد، في الجنة هو أم في النار؟ أهل السنة يقولون هو تحت مشيئة الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له الله. يعني ممكن ربنا يغفر له في الآخرة؟ أيوة، من أسماء ربنا العفو. هو العفو معناه إيه؟ إن إنسان يفعل شيء يستحق عليه العقاب ثم يتجاوز من يملك عقابه عنه. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنه. إنما لو مات على الشرك ده في النار قطعا. قال الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ترى إثما عظيما. روى أبو داود في الفتن والملاحم، والحديث صححه الألباني، قال النبي صلى الله عليه وسلم كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا من مات مشركا أو من قتل مؤمنا متعمدا. 5 من مفاسد الشرك أنه أظلم الظلم. كان النبي قال فيما رواه مسلم اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، فما بالك بأظلم الظلم. أظلم الظلم. سيدنا لقمان بيقول لابنه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ليه ربنا سمى الشرك ظلم؟ لأن الظلم معناه وضع الأشياء في غير موضعها السليم. والمشرك وضع العبادة لمن لا يستأهلها. الله يخلقه وهو يعبد غير الله. هل هناك أشنع أو أبشع أو أفظع ممن سوى المخلوق من التراب بخالق الرقاب؟ في أظلم ممن سوى الفقير الناقص من كل الوجوه بالإله الكامل من كل الوجوه؟ هذا من أظلم الظلم. من مفاسد الشرك أن المشرك محروم من شفاعة النبي الخاصة في الآخرة. روى البخاري في كتاب الدعوات أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لكل

نبي دعوة مستجابة فتعجل كل نبي دعوته. وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة، فهي نائلة إن شاء الله من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا. طيب واللي مات وهو يشرك بالله شيئا محروم من شفاعة النبي، محروم منها. اللهم أحينا على التوحيد، واجعل آخر كلامنا في الدنيا لا إله إلا الله. تابعا، من أضرار الشرك أن المشرك محروم من استغفار المؤمنين والمؤمنات له بعد موته. واحد مات مشرك، ربنا قال لنا اوعوا تستغفروا له، حتى لو كان قريبنا وحبيبنا، حتى لو قريبكم. أبو طالب مات على الشرك، قدم أبو طالب للإسلام الكثير والكثير، لكنه ما عمل هذا لله، بل فعله حمية وعصبية كرامة لابن أخيه، مات مشركا. فاستغفر له النبي من بعد موته، فنزل القرآن ينهى النبي عن الاستغفار لأبي طالب لأنه مات على الشرك. يحرمك من استغفار المؤمنين والمسلمين لك من بعد موتك. قال الله تعالى: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. ثامنا، من أضرار الشرك أنه مبعث الخوف والرعب. أي واحد مشرك بربنا جبان ندم خواف. فكما أن التوحيد مصدر الأمن والأمان، فالشرك مصدر الخوف والرعب. قال تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. فسر النبي لفظ الظلم في هذه الآية بأن معناها الشرك. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. طيب، قال عز وجل: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قال عز وجل: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. قلوب مين يا رب؟ كملوا الآية: الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. يبقى التوحيد مصدر الأمن. أمال الشرك؟ الشرك بالله مصدر الخوف. المشرك خايف من كل حاجة، تجده يتشاء، يفتح الصبح الجورنال: حظك اليوم، سيأتيك خبر لا يصدق. قل والله ما انا رايح الشغل. يخرج من البيت يسمع نباح كلب، يشوف قطة سوداء، يشوف حادثة، والله ما انا رايح، خايف خايف. الشرك مصدر الخوف، مصدر الرعب، مصدر الجبن، خايف من الحسد. سمع نعاب الغراب، نعب الغراب، ام اوقع اوقع، ام اوقع اوقع، خايف خايف. الشرك يجيب رعب، يجيب خوف، خايف من الجن. لك المرأة عليها عفريت وذهبنا بها إلى ضال من الضلال، قال عشان ترضى عنها الأسياد لازم نذبح لها خروف أمه يتيمة، عشان الأسياد بيسموا الشياطين أسياد، خايفين من الجن. كفعل العرب قبل الإسلام، العرب قبل الإسلام كانوا إذا نزلوا واديا صرخ واحد فيهم: نعوذ بكبير هذا الوادي من الجن، من سفهاء قومه من الجن، من أن يؤذوننا في أموالنا أو أنفسنا أو أولادنا. فكانت الجن تلعب بهم الكرة. قال الله تعالى حاكيا كلام الجن: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. الخوف مصدر، الخوف سبب الشرك، من أعظم أسباب القلق والرعب والخوف الشرك. التوحيد مصدر للأمان، والشرك بالله مصدر للخوف. واحد يفعل فعل تقول له احلف بالله، يقول لك والله العظيم ما فعل، يقول له طيب احلف بالبدوي وهذا لا يجوز، يقول لك لا يا عم
هو على أتم الاستعداد لأن يقسم بربه كذبا، ولا يكذب بصاحب ضريح ميت كذبا. طب ليه كده؟ ولك ربنا غفور رحيم، إنما ده اسمه العطاب يا عم، هيخرب بيتي. الشرك يجيب خوف، يجيب رعب، ولا حول ولا قوة إلا بالله. امرأة وضعت، يدخل عليها زوجها وقد حلق رأسه، دخل عليها بلحمة ببلح أحمر، بسمك، بذهب، ارجع. البنت لا يدر لها اللبن، خايف. هو الشرك كده، دايما المشرك ملآن بالرعب، ملآن بالجبن، ملآن بالخوف، لا ثقة له في الله ولا توكل له على الله، ويحيا دائما في قلق ورعب وهم. كما قال ربنا سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا. سبب الرعب الشرك. سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. وإحنا زمان يوم أن كانت الأمة كلها على التوحيد الخالص كنا ننصر بالرعب. كان اليهود يخافون منا أكثر من خوفهم من الله، قال تعالى لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله. كنا أسود، وساعة أن وقعنا في خوارم العقيدة وتمرغنا في هذه الشركيات بجهل أو بعلم صرنا نخاف حتى من الفئران، وتطاول علينا كل كلاب الأرض. كنا أسودا، ملوك الأرض ترهبنا، واليوم أصبح فأر الدار نخشاه. تاسعا من أضرار الشرك أنه يجلب المهانة للإنسان. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. الله عز وجل خلق الإنسان وكرمه وجعله سيدا على هذه الأرض، فذهب الإنسان وأشرك بالله فأهان نفسه. ومن يهن الله فما له من مكرم. أي إهانة لإنسان. أسجد الله لأبيه الأول الملائكة، فذهب يعبد بقرة خلقها الله له وسخرها له. لحد اللحظة دي يا أخوانا إلى الآن في ملايين الناس بتعبد بقر. وكان غاندي يقول إن أم البقرة أفضل من أم التي ولدتني. الشرك بالله إهانة. إنسان خلقه الله وأكرمه وجعله سيد على هذا الكون وسلطه على ما في الأرض، وذهب يهين نفسه فعبد حجر. لحد اللحظة دي في مئات الملايين بيعبدوا أصنام، بيعبدوا بوذا، في معابد في الهند بتعبد الفئران ويقدمون للفئران التحف والألطاف والهدايا. في ناس لحد اللحظة دي بتعبد حشرات، في معابد فيها تماثيل تعبد فيها أشياء أستحي أن أنطق بها. إلى هذه اللحظة، أي إهانة. الله ينادي فينا يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. ضعف الطالب والمطلوب. ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز. الشرك إهانة، الشرك ضياع. المشرك بالله ضايع، نفسه ممزقة. أعلى نسب انتحار في العالم فين؟ في بلاد المشركين. النرويج، السويد، أمريكا، أوروبا، أغنى بلاد الأرض فيها أعلى نسب الانتحار، ممزقون نفسيا. التوحيد راح، عارف لماذا خلق، إيه المطلوب مني، لو أطعت ماذا أعد ربي، لو عصيت بماذا هددني ربي، مطمئن. إنما المشرك ضايع. اسمع إلى هذا المثل. قال تعالى ضرب الله مثلا عبدا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا. واحد له سيد واحد يأمره بأمر واحد وينهاه بنهي واحد، واحد له 20 سيد، هذا يقول اذهب وهذا يقول تعالى، هذا يقول قم وهذا يقول اقعد، متشاكسون. أيهما مستوي؟ من له سيد واحد
الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. الشرك ضياع، الشرك حيرة، الشرك قلق. اسمع إلى الشاعر المشرك إيليا أبو ماضي يقول: جئت لا أعلم من أين ولكني أتيت، ولقد أبصرت أمامي طريقا فمشيت. كيف جئت؟ كيف أبصرت طريقا؟ لست أدري. المشرك كده يطلب البركة من صنم، واحد ظلمه يكنس ضريح فلانة، واحد خبأ له خبيئة يذهب إلى الكاهن ليطلب منه الغيب، يطلب البركة من صنم، ويطلب دفع الضر من صنم، ويطلب جلب الخير من صنم. ضايع، ممزق. أخيرا، الشرك جو تشيع فيه الخرافة. المشرك عقله في أجازة، وكل مشرك وهو داخل النار هيعترف إنه كان أحمق. وقالوا: لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. خرافات تشيع بين الكبوريين، تشيع عند الشيعة. قال الكوثري: إن أرض الشام تحرسها من الآفات والبلايا أربعة من الأولياء يتصرفون في الكون من قبورهم. وقال غيره: إن ضريح علي الروبي في الفيوم أنقذ المدينة من الدمار في الحرب العالمية، فببركته كانت القنابل تتحول إلى البحر. وقال غيره: إن كبار الأولياء أهدوا لعرابي ثلاثة مدافع يضرب بهم الإنجليز في الحرب. وقال غيره: إن البدوي هو الركن المهاب الذي إذا دعي في البر أو البحر أجاب. الشرك جو تشيع فيه الخرافة. وأخيرا، من أضرار الشرك إن الشرك بيهدر الدم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله فقد حرم دمه وماله وحسابه على الله. اللي يرتد يبقى لولي الأمر إن يحكم عليه بالإعدام. قال صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه. فلولي الأمر أن يحكم بإعدام من وقع في الشرك. يا عباد الله، هذه مقدمة تكلمنا فيها عن النهي الأعظم، وسردنا الأدلة من القرآن ومن السنة، وبينا أضرار الشرك على العبد في الدنيا وفي الآخرة. إن شاء الله الحديث بقية في يوم الأربعاء القادم، وفي نفس الموعد نتكلم فنعرف ما هو الشرك لغة واصطلاحا، وما هي الأسباب التي أفضت بوقوع الناس قديما وحديثا في الشرك بالله. وستكون حلقة غاية في الأهمية، فتنبهوا لها وليبلغ الحاضر الغائب. والشكر لله أولا وآخرة أن هيأ لنا قناة الرحمة، ثم الشكر بعد فضيلة الشيخ الغالي العزيز أستاذنا الشيخ محمد حسان، والأخ الفاضل أستاذ محمود حسان. الله عز وجل أن يجعل كل هذا العمل في ميزان حسناتهم هم، وكل من شارك في هذه القناة، وكل من شاهد هذه القناة، وكل من دعم هذه القناة، إنه ولي ذلك ومولاه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

كنا نتابع معكم حلقة جديدة من برنامج ولا تقربوا لفضيلة الشيخ مسعد أنور، إذاعتكم إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا.

0: مستمعينا الكرام، أما الآن فنستمع وإياكم إلى درس جديد من دروس أسماء الله الحسنى للدكتور محمد راتب النابلسي عبر أثير استوديوهات إذاعة القرآن الكريم من سيدني.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الكرام، مع الدرس 34 من دروس أسماء الله الحسنى، والاسم اليوم النور. النور اسم من أسماء الله الحسنى التي وردت في أحاديث رسول الله الصحيحة صلى الله عليه وسلم. في اللغة النور هو الضوء أيا كان. لا نحب أن ندخل في تفسير النور العلمي، إشعاع، تفاعل في بنية الذرة، موجات تخرج من الذرة إلى الفضاء، وكيف أن الجسم إذا سار بسرعة الضوء أصبحت كتلته صفرا وحجمه لا نهائيا. هذه موضوعات في الفيزياء لها مجال آخر. على كل، في اللغة النور هو الضوء أيا كان، أو شعاعه موجاته، أو سطوعه تألقه. هناك موجات لا ترى بالعين. النور هو الضوء أيا كان، أو شعاعه وسطوعه. والنور الضياء والسناء الذي يعين على الأبصار. أنتم موجودون ولكم أعين، ولكن هذه الأعين لا قيمة لها من دون هذا الضوء الذي يعد وسيطا بينكم وبين المرئيات. النور والضياء والسناء الذي يعين على الإبصار. النور نوعان، دنيوي وأخروي. الدنيوي نوعان، معقول بعين البصيرة ومحسوس بعين البصر. معقول بعين البصيرة، أحيانا الفكرة الواضحة، الأسلوب الذي تعلمه الإنسان في حل المشكلات يعد نورا مجازيا. أحيانا الإنسان يواجه مشكلة في آلة، عنده خبرة، يجعل هذا الشيء مكان هذا الشيء، يصل هذا الشيء بهذا الشيء، تعمل الآلة. هذه الخبرة التي يملكها أو هذا الأسلوب الجاهز في حل هذه المشكلة يمكن أن نسميه نورا. فالنور نوعان، نور معقول بعين البصيرة. أحيانا الإنسان يواجه مشكلة لا يستطيع أن يفعل شيئا، كأنه في ظلام، ثم تلمع في ذهنه فكرة تحل بها هذه المشكلة. هذه الفكرة، يعني الفكر محاكمة، حكم، استنباط، استدلال. هذه الفكرة تحل له المشكلة، فإذا شبهناها بالنور فالتشبيه صحيح. فالنور معقول يعقل بعين البصيرة ومحسوس بعين البصر. من هنا قالوا العلم نور. العلم يحرسك وأنت تحرس المال، والمال تنقصه النفقة، والعلم يزكو على الإنفاق. العقل نور، القرآن الكريم نور. يعني أوضح مثل، قارورة فيها مادة كيماوية، أنت لا تعرف هذه المادة، يا ترى مادة تلتهب تنفجر سامة، مادة مؤذية نافعة مخدرة مسرطنة، مادة في قارورة. إذا كتب على هذه القارورة لصاقة كلور الصوديوم، هذه الكلمة كأنها نور، كأن شيئا لا تراه سلطت عليه ضوءا فعرفته، كذلك هذه اللصاقة نور. فالنور مادي محسوس ومعنوي معقول. المحسوس كنور القمر وضوء الشمس، النور المعقول قوله تعالى قد جاءكم من الله نور. إنسان خلق في الأرض، لماذا خلق؟ ماذا ينبغي أن يفعل؟ يأكل ويشرب وينام وانتهى الأمر، أم عليه مهمة لا يعرفها؟ متى يموت؟ لماذا يموت؟ لماذا يعيش؟ يحسن، يسيء، يصدق، يكذب، يؤتمن، يخون، ماذا يفعل؟ يأتيه كتاب من الله يقول له أنت خلقت لجنة عرضها السماوات والأرض، أنت خلقت في الدنيا من أجل أن تعمل عملا صالحا ترقى به في الجنة، أنت لا يسعدك إلا أن تتصل بالله عز وجل، لا تسلم إلا إذا أطعت الله، لا تسعد إلا بقرب الله. الله الذي خلق السماوات والأرض هو إله عظيم، رب كريم، سميع بصير، عليم قوي مجيب. هذا القرآن عرفك بالله، عرفك بالكون، عرفك بحقيقة الحياة، عرفك بحقيقة الإنسان، قال لك افعل ولا تفعل، بيّن لك الحلال والحرام، الخير والشر، الحق والباطل، ما ينبغي وما لا ينبغي، نشأة العالم، مصير العالم، تاريخ الأمم والشعوب، قصص الأنبياء، مشاهد يوم القيامة، نور. المؤمن في عنده راحة لا يعرفها غيره إطلاقا، الأمور كلها واضحة عنده، كل شيء واضح، يعرف أن لهذا الكون خالقا، ولهذا الكون مربيا، ولهذا الكون مسيرا، وأن الله موجود وواحد وكامل، وأن أسماءه كلها حسنى، وأن صفاته كلها فضلة، وأن الله عز وجل سميع قريب مجيب رحيم ودود. الدنيا مزرعة الآخرة، الإنسان يسعد بطاعة الله، يشقى بمعصية الله. هذا الكتاب الذي بين أيدينا يقدم لنا راحة لا تعد ولا تحصى، لا توصف، راحة التوازن. أيام الإنسان شيء غامض يبقى في قلق منه إلى أن يتضح، إذا اتضح انتهى الأمر. فالله سبحانه وتعالى يقول قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، هذا الكتاب هو النور. يعني أحيانا تشتري آلة في معها تعليمات، اضغط على المفتاح الفلاني ثم الثاني ثم الثالث، تظهر على الشاشة هذه الكلمة، افعل كذا افعل كذا، كأنك تمشي على طريق واضح مستقيم. فلذلك القرآن الكريم نور. ومن النور المحسوس ذاك النور المعقول، القرآن الكريم نور معقول. المحسوس قوله تعالى هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا، جعل الشمس ضياء والقمر نورا. والإنسان قد يقف عند الشمس قليلا، يعني يقدر علماء الفلك أن عمر الشمس لا يقل عن 5000 مليون عام، لا يقل، وأنها لن تنطفئ في تقديرهم قبل 5000 مليون عام، وأنها تصدر من الطاقة الحرارية والضوئية ما لا سبيل إلى وصفها. يعني بيننا وبين الشمس 156 مليون كيلومتر، ومع ذلك قد لا تستطيع أن تقف في أشعة الشمس، فكيف أشعتها هناك؟ يعني لسان اللهب لا يقل عن 1,000,000 كيلومتر، لسان اللهب 6000 درجة الحرارة على سطحها، بينما في مركزها 20 مليون درجة. هذه الشمس تتسع ل1,300,000 أرض، يتسع جوف الشمس 1,300,000 أرض. وكنت أقول لكم دائما إن في برج العقرب نجما أحمر اللون اسمه قلب العقرب، يتسع للشمس والأرض مع المسافة بينهما. هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا. الله عز وجل مبدع. من أبدع أصل النور؟ أنه تفاعل يجري في مادة في بنيتها النووية، هذا التفاعل ينتج موجات، موجات هذا النور ينتشر، له وزن ليس له وزن، حجمه لا نهائي، كتلته صفر. بل إن بعض علماء الفيزياء يقولون إن أي جسم لو سار بسرعة الضوء، الضوء سرعته 300,000 كيلومتر بالثانية، 300,000 كيلومتر بالثانية، أي جسم لو جبنا كتلة حديد استطعنا أن نقذفها بسرعة الضوء تصبح نورا، كتلتها صفر، حجمها لا نهائي. موضوع النور يحتاج إلى جلسات علمية خاصة. على كل هذا النور المحسوس، ضوء الشمس والقمر نور محسوس، والقرآن الذي فيه تعليمات الصانع نور معقول، التعليمات النظرية نور، البيان نور، الدليل نور، التفصيل نور، التوجيهات نور. الإمام الغزالي رحمه الله تعالى له فهم عميق جدا للنور، يقول: النور في حق الله تعالى، يعرف الإمام الغزالي النور في حق الله تعالى بأنه ظاهر. النور الشيء الظاهر. هلا أحيانا يعني ضوء صغير جدا، ضئيل جدا في الظلام الدامس ظاهر. أيام في بعض الآلات نقطة مضيئة واضحة من بعد، فالنور الشيء الظاهر. أما أي شيء ليس له إشعاع غير ظاهر. أيام الإنسان يقود مركبته في الليل يصدر ضوءا بعيدا، يرى نقاط مضيئة. بعض الحيوانات، هذه عيون بعض الحيوانات. فالنور الشيء الظاهر، الظاهر. يقول الإمام الغزالي: هو الظاهر الذي به كل ظهور. ظاهر مظهر، ظاهر مظهر. لعل النور الخافت جدا ظاهر لكن ليس مظهرا. يعني قطعة فحم متأججة واضحة، لكن هذه القطعة المتأججة لا تنير غرفة، أما المصباح الكهربائي ينير غرفة. فالإمام الغزالي يقول: النور هو الشيء الظاهر الذي به كل ظهور. فإن النور هو الظاهر في نفسه المظهر لغيره. لا، مصباح كهربائي صلته على مكان، رأيت السجادة والكرسي والقلم والورقة والمحبرة والمسجلة بهذا المصباح، أظهر غيره. ثم يقول هذا الإمام الكبير: لذلك العدم ظلام، والحادث نور، الشيء الموجود نور، المعدوم ظلام. هذا معنى أعمق من لوازم الشيء الموجود أنه ظاهر منير، من لوازم الشيء المعدوم أنه مختفي. قال: مهما قوبل الوجود بالعدم كان الظهور علامة الوجود والخفاء علامة العدم. إذا قبلنا الوجود بالعدم كان الظهور علامة الوجود والخفاء علامة العدم. قال: ولا ظلام أظلم من العدم، ولا ظلام أظلم من العدم. فالبريء عن ظلمة العدم بل عن إمكان العدم، المظهر لكل الأشياء من ظلمة العدم إلى نور الوجود يسمى نورا، وهو الله المنزه عن ظلمة العدم، بل عن إمكان العدم، الظاهر بنفسه المظهر لغيره، من ظلمة العدم إلى نور الوجود يسمى نورا وهو الله عز وجل. إذن هذا معنى قوله تعالى: الله نور السماوات والأرض، ظاهر بذاته مظهر لغيره.

النور الهادي الرشيد الذي يرشد بهدايته من يشاء فيبين له الحق ويلهمه اتباعه. لا، في أشياء عويصة جدا، يأتي مخترع يعمل ذهنه سنوات طويلة، فجأة تلمع أمامه فكرة. هذه الفكرة التي لمعت أمامه في رأي أهل الدين هي من إلهام الله عز وجل، لأن الله نور قذف في قلبه وفي ذهنه هذه الحقيقة فالتمعت، فسمي عند الناس مكتشفا أو مخترعا، هو في الحقيقة تلقى هذه الومضة من الله عز وجل. الاختراع بارقة. حدثني صديق الآن ما يسمى بزرع الأسنان، الجسم كما تعلمون يرفض الأجسام الغريبة. مرة وضع ملقط من معدن معين على قطعة عظم ونسيه العالم في المخبر، بعد حين هذا العظم التأم حول هذا المعدن، فانتبه العالم إلى أن هذا المعدن يمكن أن يدخل في فك الإنسان ويلتئم النسيج العظمي حوله. هي بارقة. أمكن الآن زراعة الأسنان، أن نضع وتد ضمن الفك ونبني عليه سنا، إذن هي بارقة. نظر هذا العالم إلى هذا الملقط وقد وضع على قطعة عظم، بعد حين العظم نما عليه. إذن بيقولوا أن الاختراع أو الإبداع قفزة في المجهول، لمعة في الذهن، إلهام من الله عز وجل. والدليل كما قال الله عز وجل: وما علمناه الشعر، نفى عن نبيه الشعر. المعنى المخالف أن الذين يبدعون الشعر يلهمون من الله عز وجل، معنى ذلك أن كل اختراع وكل اكتشاف هو في الحقيقة إلقاء من الله في ذهن هذا العالم كبارقة أو كومضة. لذلك إلا أن هذا الإلقاء يحتاج إلى ثمن، الثمن هو الصدق في البحث. لذلك قال بعض العلماء: العبقرية 99% منها عرق، يعني جهد، وواحد بالمئة إلهام. يعني ثمن هذه البارقة، ثمن هذه الومضة، ثمن هذه الفكرة الرائعة، ثمن هذا الاكتشاف هو البحث الدؤوب. البحث الدؤوب ثمن هذا الاختراع. لذلك هذا ينتهي بنا إلى معنى آخر هو معنى الصدق. الله عز وجل لا يتعامل مع الناس بتمنياتهم، ولكن يتعامل بصدقهم وإخلاصهم. قال بعض العلماء: النور هو الهادي. لو أنه إنسان ضيع إبرة في الليل وليس هناك ضوء لا يراها في الليل، أما في النهار يراها، اهتدى إليها في ضوء الشمس. إذا اهتديت إلى حقيقة الإنسان وإلى سر وجوده وإلى غاية وجوده، من الذي هداك؟ هو الله. إذن الله نور، هو الهادي. لا يعلم العباد إلا ما علمهم الله عز وجل، ولا يدركون إلا ما يسر لهم إدراكه، فالحواس والعقل فطرته وخلقه وعطيته. النور هو الظاهر الذي ظهر به كل ظهور، فإن الظاهر في ذاته المظهر لغيره يسمى نورا، وهو الله عز وجل. قال بعض العارفين: النور هو الذي نور العوالم فأوجدها من العدم، يعني نقل الشيء من العدم إلى الوجود نور، وخصصها بتلك المواهب في حضرة القدم. كل شيء له خصائص، كل نبات، كل حيوان، كل جماد، المعادن لها خصائص. الله عز وجل الذي أبدعها من عدم،

0: وأظهرها إلى حيز الوجود وأعطاها خصائصها. قال: فمن ربكما يا موسى؟ قال: ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. يعني الذهب مثلا لا يتأثر بكل العوامل المحيطة به، لا بماء ولا بملوحة ولا برطوبة، ولا يتأكسد ولا يتأثر. أنا قرأت مقالة عن سفينة غرقت قبل 120 عاما وعليها 5 أطنان من الذهب، استطاعوا أن يصلوا إليها الآن وأن يستخرجوا هذه السبائك. وصلت هذه السبائك، صدقوني أيها الإخوة، كأنها صبت الآن 120 سنة بقاع البحر، والذهب هو هو لا يتأثر. الله عز وجل أعطى الذهب خصائص، أعطى الألماس خصائص، أعطى الفضة خصائص، أعطى الرصاص خصائص، أعطى الحديد خصائص. في شيء جديد بالنور، أظهر وخصص. الحديد لا يصهر إلا في 1500 درجة، بينما الرصاص يصهر في 100 درجة. على موقد عادي ينصهر معدن الرصاص، فكل معدن ظهر وخصص، نقل من العدم إلى الوجود، أعطي خصائصه. والنور هو الذي نور الوجود الظاهر بالشمس والكواكب، ونور عالم الأرواح برسول الله صلى الله عليه وسلم. العوام يقولون ومعهم الحق، لك جلسة فيها نور، فيها سرور، فيها تجلي. أيام إنسان موصول بالله عز وجل تشعر بأنس معه، بسرور، كأنه ينعشك. هذا نور الله عز وجل. الله عز وجل خلق نور محسوس، نور الشمس والقمر، وفي الليل في عنا إضاءة اصطناعية، لكنه إذا تجلى على قلب الإنسان تألق هذا القلب. طبعا في آيات: لا تقبل مني شيئا بلا دليل، يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به. يعني إذا طلبت مني أن أضغط الدين كله في كلمة، المؤمن معه نور والكافر أعمى. قال تعالى: نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا. هؤلاء في ظلمات بعضها فوق بعض، إذا أخرج يده لم يكاد يراها، في ظلمات بعضها فوق بعض. فالكافر في ظلام، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك كنت أعمى في الدنيا، إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. نور القلوب برسول الله صلى الله عليه وسلم، لذلك: وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. الذي شعره أصحاب رسول الله من رسول الله شيء لا يوصف، كانوا إذا جلسوا معه ارتاحت قلوبهم واطمأنت نفوسهم وكأنهم في جنة. حتى إن بعض الصحابة رآه الصديق يبكي، اسمه حنظلة، قال له: يا حنظلة ما لك تبكي؟ قال: نكون مع رسول الله ونحن والجنة كهاتين، فإذا عدنا إلى بيوتنا وعافسنا الأهل ننسى. النبي قال: اللهم صل عليه، نحن معاشر الأنبياء تنام أعيننا ولا تنام قلوبنا، أما أنتم يا أخي فساعة وساعة، لو بقيتم على الحال التي أنتم عليها عندي لصافحتكم الملائكة ولزارتكم في بيوتكم. فالنور هذا الاتصال بالله عنه. الله نور، إن اتصلت به أخذت من نوره المعنوي، شعرت راحة، لك رؤية صحيحة، يعني هي القصة كلها. إنسان يرى رؤية صحيحة، إنسان أعمى، فالأعمى في متاهة، والذي يرى رؤية صحيحة يتحرك على هدى من ربه. قال: نور عالم الأرواح برسول الله صلى الله عليه وسلم، ونور القلوب بأنوار الكتب، ونور العارفين بأنوار التجليات. النور هو الذي نور قلوب الصادقين بتوحيده، ونور أسرار المحبين بتأييده، وقيل هو الذي حسن الأبشار بالتصوير، يعني أعطاك شكل جميل، والأسرار بالتنوير، وقيل هو الذي أحيا قلوب العارفين بنور معرفته، وأحيا نفوس العابدين بنور عبادته، وقيل هو الذي يهدي القلوب إلى إيثار الحق واصطفائه، ويهدي الأسرار إلى مناجاته واجتبائه. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات، المشكات قوة في الجدار، فيها مصباح، القوة المشكات هي الصدر، والمصباح هو القلب، لا قلب الجسد بل قلب النفس. لهم قلوب لا يعقلون بها. المشكاة في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري، أرجو الله سبحانه وتعالى أن ينور قلوبنا بنوره. مؤمن رؤيته واضحة تمام، مرتاح في أي مشكلة، يحسن التصرف، يملك زمام الأمر، ينظر بنور صافئ، يكشف دقائق الأمور، ملابسات الحوادث، يقف الموقف السليم، ينطق الكلمة المناسبة، يفعل الفعل المناسب، مرتاح ويريح الآخرين. الإنسان إذا كان في عمى أساء التصرف، أساء الكلام، أساء الحركة، أساء الموقف، يتخبط خط عشواء، فذا كله واضح. وقال بعض العارفين: النور معناه الظاهر في نفسه بوجوده، الذي لا يقبل العدم، المظهر لغيره بإخراجه من ظلمة العدم إلى نور الوجود. وجوده سبحانه وتعالى نور فائض على الأشياء كلها، وهو الذي مد جميع المخلوقات بالأنوار الحسية والمعنوية. يعني عينك تحتاج إلى نور حسي، وقلبك يحتاج إلى نور الوحي. أيها الإخوة، الآن دخلنا في موضوع أنا أعده من أخطر الموضوعات. أنت لك عين ترى بها الأشياء، ولك عقل تدرك به الحقائق. يعني إذا قلت لك المعادن تتمدد بالحرارة، أنت ترى ميزان الزئبق، ضع يدك عليه، الخط يرتفع، ترى بعينك أن هذا المعدن الرجراج الزئبقي يتمدد بالحرارة، لكن تقول: رأيت العلم نافعا. العلم لا يرى بالعين، لكن ترى إنسان متعلم متزن، يحسن التصرف، حكيم، سعيد في بيته، يحسن معاملة زوجته، يحسن كسب المال، يحسن معاملة الناس، موعده صحيح، صادق، أمين، محبوب، معزز، مبجل، لأنه متعلم، لأنه حصل علم ديني، لأنه عرف الله عز وجل، هو في سعادة. تقول: رأيت العلم نافعا، رأيت معدن الزئبق يتمدد، هي رؤية حسية. أما رأيت العلم نافعا، هذه رؤية قلبية. لذلك رأى نوعان: رأى القلبية تتعدى إلى مفعولين، ورأى الحسية تتعدى إلى مفعول واحد. رأيت الشمس ساطعة، ماذا تعرف ساطعة؟ حال. رأيت العلم نافعا، نافعا مفعول به ثاني. لأن رأى القلبية تنصب مفعولين، بينما رأى القلب رأى البصرية تنصب مفعولا به واحدا، فالاسم المنصوب الثاني يعد حالا. أما رأى القلبية تنصب مفعولين، رأيت العلم نافعا. إذن هناك رؤية حسية ورؤية معنوية. الرؤية الحسية أساسها ضوء الشمس أو القمر أو الكهرباء. الرؤية العقلية المعنوية أساسها نور الله عز وجل. شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وأنبأني بأن العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي. إذن أنت بحاجة إلى ضوء الشمس لترى عينك الأشياء، وأنت بحاجة إلى نور الله ليعرف عقلك حقائق الأشياء. ماذا نستنبط من هذا؟ أن الإنسان مهما كان ذكيا، مهما كان عبقريا، مهما كان ألمعيا، إن لم يستنر بنور الله هو في عمى. لذلك تجد بعض الناس وهم في أعلى درجات الذكاء يرتكبون حماقات لا توصف لا توصف. والإمام القشيري يرى أن الله تعالى سمى نفسه نورا لأن منه النور، هو منور الآفاق بالدلائل بالنجوم والأنوار، ومنور الأبدان بآثار العبادات، ومنور القلوب بالدلائل والحجج. سبحان الله، إذا الإنسان اتصل بالله تجد على وجهه نور، وقد يكون يعني ملونا في نور في وجهه. فالنور الذي في وجه الإنسان هذا من سماهم في وجوههم من أثر السجود. بعضهم يفهم هذه الآية أنه فيه نحبة، وجهه منير. كان عليه الصلاة والسلام له وجه كالشمس. يصف بعض الصحابة الكرام أن الحور العين لو أطلت على أهل الأرض لغلب نور وجهها ضوء الشمس والقمر. هو في معنى ثالث، العبادة تكسب الوجه نورا. لذلك وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وجوه عليها غبرة ترهقها قترة، أولئك هم الكفرة الفجرة. فأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون، وأما الذين اسودت وجوههم. إذن العبادات تنور الوجه. قالوا الطاعة هي زينة النفوس والأشباح، والمعارف زينة القلوب والأرواح. والله عز وجل يزيد قلب المؤمن نورا على نور، يؤيده بنور البرهان ثم يؤيده بنور العرفان. قال تعالى نور على نور، يعني في برهان بياني، أما في بعد ذلك عرفان إشراقي. يعني أنت ممكن تعرف هالمادة كلور صوديوم من لصاقة، أما في إنسان لو لم يجد لصاقة يعرفها من شكلها، أي أرقى. في إنسان علمه أعمق يعرف كل خصائصها وكل مؤداها. يعني في نور إشراقي، نور بياني. وقال الله، وقال بعضهم الله جل جلاله يهدي القلوب بنوره إلى محاسن الأخلاق ليؤثر العبد الحق ويدع الباطل. من معاني النور الفرعية، للنور معاني كثيرة، من ذلك نور العلم والمعرفة، وهو انبلاج الحقيقة لقلب المؤمن. لذلك عندنا باللغة شيء اسمه الاشتقاق الكبار. تعلمون في عندنا فعل وعندنا اسم، والفعل ماضي مضارع أمر، والاسم اسم ذات واسم معنى، واسم الذات هي أسماء الأشياء، إنسان حيوان نبات جماد. أسماء المعاني هي المصادر، هذا شيء معروف عندكم. لكن في عندنا شيء اسمه اشتقاق كبار، علمة عين لام ميم، تغير ترتيب هذه الحروف، علمة لمعة ملعة، أيضا ست قاليب، عملة علمة وعملة ولمعة وملعة، كل هذه التقاليد الستة لا بد من أن يكون هناك قاسم مشترك بينها، وهو الظهور بعد الخفاء. لمع، علم، ملع، عمل، قاسم مشترك واحد بين كل التقاليد الثلاثية هو الظهور بعد الخفاء، هذا هو العلم، إشراقة. إذن هناك نور العلم والمعرفة، وهو انبلاج الحقيقة لقلب المؤمن العارف، كأنها مشهودة أمام عين اليقين، كما يعبر أهل التصوف وقد ذكر اسم النور، ذكر اسم النور منسوبا إلى الله تعالى في مواطن من كتاب الله، وأشهرها قول الله تعالى: الله نور السماوات والأرض. يعني قال بعضهم: نورها بالشمس والقمر، ونور الكون بالحقائق. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. نورها بالشمس والقمر، نور الحسي، ونور قلوب المؤمنين بأنواره التي كشفت لهم الحقائق. يقول الإمام ابن عباس: الله هادي أهل الأرض والسماوات، مثل هداه في قلب المؤمن كما يكاد الزيت الصافي يضيء قبل أن تمسه النار، فإذا مسته النار ازداد ضوءا على ضوء فيزداد نورا على نور. في التوبة يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. إذا إنسان أراد أن يقاوم الحق كأنه أراد أن يطفئ نور الله عز وجل. في الزمر: أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. في السورة نفسها: وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب. في الصف: يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. مادة النور وردت في كتاب الله في أكثر من 40 مرة. بعض العلماء يرى أن النور هو اسم الله الأعظم. بس في سؤال: إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، من بين هذه الأسماء اسم الله الأعظم، لكن غير معروف غير محدد. بعضهم قال رب العالمين اسم الله الأعظم، بعضهم قال الرحمن اسم الله الأعظم، بعضهم قال الله اسم الله الأعظم، بعضهم قال النور اسم الله الأعظم. لماذا لم يحدد ربنا اسمه العظيم؟ من أجل أن تتعمق في كل أسمائه على ظن أن أحدها اسم الله الأعظم. أيها الإخوة، الإنسان يتخلق، يعني يطلب العلم ليكون قلبه منورا. كان عليه الصلاة والسلام يقول في دعائه: اللهم اجعل لي نورا في قلبي، اجعل لي نورا في قلبي، ونورا في بصري، ونورا في سمعي، ونورا في شعري، ونورا في بشري، ونورا في لحمي، ونورا في دمي، ونورا في عظامي، ونورا بين يدي، ونورا من خلفي، ونورا عن يميني، ونورا عن شمالي، ونورا من فوقي، ونورا من تحتي. اللهم زدني نورا، وأعطني نورا، واجعل لي نورا. إقبالك على الله، اتصالك به، دعاؤك له، طاعتك له، تكسبك هذا النور. وهذا النور من أثمن عطاءات الله عز وجل. إنسان منور يرى الحقيقة، قلبه منير، الآن سمعه منور. شو يعني؟ يعني إذا استمع إلى كلام عنده ميزان، يقول هذا الكلام غلط وهذا صواب. بصره منور، إذا نظر إلى الجبل يرى عظمة الله عز وجل، بينما الكافر ينظر إلى أعلى جبل يرى مناسبة جميلة جدا كي يتزحلق على الثلج. لا يتعامل مع الأشياء إلا بالنفع، أما المؤمن يتعامل معها بالمعرفة. فإذا رأى في نور نظره عبرة، إذا استمع في تقييم صحيح، ما كل شيء يسمعه يقبله. إذا تحرك إلى الخير، في يده نور، إذا أعطى يعطي بالعدل، في رجله نور، يعني إذا مشى يمشي إلى طاعة الله عز وجل. فمعنى النور أولا يهديك إلى ما يرضي الله، وثانيا عندك ميزان، النور ميزان وهدى. في بعض الأدعية: إلهي أنت النور والكل في ظلام العدم، وأنت الظاهر وليس للحوادث في التأثير قدم، أشرق على قلبي معنى اسمك النور، فأشهد بنورك الحقائق، وأتجمل بالمعارف، وأكون نورا للعباد، وأدلهم على الرب الجواد، إنك على كل شيء قدير. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي، وعلى آله وصحبه وسلم،
1: والحمد لله رب العالمين.
2: إخوة الإيمان والإسلام، استمعنا وإياكم إلى درس جديد من دروس أسماء الله الحسنى للدكتور محمد راتب النابلسي. نحن معكم عبر أثير استوديوهات إذاعة القرآن الكريم من سيدني.

0: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

رزقها، الله يرزقها وإياكم، وهو السميع العليم.

لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم وعد الله

فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.

يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون.

وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. ضرب لكم مثلا من أنفسكم

علم، فمن يهدي من أضل الله، وما لهم من ناصرين. فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها،

قبل، كان أكثرهم مشركين.

يومئذ يصدعون من كفر فعليه كفره

غيب يخلق ما يشاء وهو العليم القدير ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يؤفكون.

ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل

الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور ومن كفر فلا يحزنك كفره

إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور.

بل هم بلقاء ربهم كافرون.

ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول

أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَسُوقُ الْمَاءَ إِلَى الْأَرْضِ الْجُرُزِ فَنُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا تَأْكُلُ مِنْهُ أَنْعَامُهُمْ وَأَنْفُسُهُمْ أَفَلَا يُبْصِرُونَ

أنفسهم وأزواجه أمهاتهم.

ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة

ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا.

صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا.

ويطهركم تطهيرا. واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، إن الله كان لطيفا خبيرا.

أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا

وكان الله بكل شيء عليما. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا.

فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا.

أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا

يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما

الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم.

إنكم عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر

ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد. وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد.

الآخرة في العذاب والضلال البعيد. أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض؟ إن نشأ نخسف بهم الأرض أو نسقط عليهم

أن اعمل سابغات وقدر في السرد واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر وأسلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه

اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور.

لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له

قال الحق وهو العلي الكبير قل من يرزقكم من السماوات والأرض

بالحق وهو الفتاح العليم. قل أروني الذين ألحقتم به شركاء كلا

ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول

وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين.

ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه

ربي يقذف بالحق علام الغيوب. قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد. قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي

لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنى تؤفكون

يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد.

لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير.

يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز ولا تزر وازرة وزر أخرى

لنفسه وإلى الله المصير. وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور

وإن من أمة إلا خلا فيها نذير.

فذوقوا فما للظالمين من نصير إن الله عالم غيب السماوات والأرض إنه عليم بذات الصدور والذي جعلكم خلائف في الأرض فمن كفر فعليه كفره ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا مقتا ولا يزيد الكافرين كفرهم إلا خساراً

استكبارا في الأرض ومكر السيء، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. فهل ينظرون إلا سنة الأولين؟

بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم. إنك لمن المرسلين.

ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض

لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم

وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرق

وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا

مره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له

يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون

وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم

0: فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. والصافات صفا،

ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا إنا خلقناهم من طين لازب بل

ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين ولقد أرسلنا فيهم منذرين

صابرا نعم العبد إنه أواب.

أولم يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم

ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة، أليس في جهنم مثوى للمتكبرين؟

له مقاليد السماوات والأرض والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون قل أفغير

كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم

إنك أنت العزيز الحكيم. وقهم السيئات، ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته،

رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاقِ

لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. اليوم

وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور والله يقضي بالحق

كبير. أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم

ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين.

من ربكم وإن يك كاذبا فعليه كذبه وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا

ويريكم آياته فأي آيات الله تنكرون أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم

وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم.

خلفهم وحق عليهم القول في أمم قد خلت من

دار الخلد جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون.

والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرأكم فيه

فصل بينكم الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم

وإنا إلى ربنا لمنقلبون. وجعلوا له من عباده جزءا

الفريقين فبئس القرين ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون

فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون.

عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون

بسم الله الرحمن الرحيم حم

فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون واترك

فارتقب إنهم مرتقبون.

تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون ويل لكل أفاك أثيم يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها فبشره بعذاب أليم وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين

الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه

والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون. أفرأيت

ولله ملك السماوات والأرض ويوم تقوم الساعة يومئذ يخسر المبطلون وترى كل أمة جاثية كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم

بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته

0: وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. صدق الله العظيم.
1: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه، ولا يعلى عليه، ولا يعلى عليه.
2: اللهم ارحمنا بالقرآن، واجعله لنا إماما وهدى ونورا ورحمة. اللهم

0: خوف من حدائق الإيمان.
1: أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هيا بنا نطوف بين حدائق الإيمان، نقطف من ثمار أشجارها وننهل من نبعها الصافي. أيها الإخوة المؤمنون، كل شيء في هذا الوجود يدل على الخالق سبحانه وتعالى، فسبحان من أتته السماء والأرض طائعة، وسالت العيون عند ذكره دامعة، ترنم الرعد بتسبيحه، ولمع البرق بتمجيده، وشد الطير بذكره، وهدل الحمام بشكره. شكره نعمة تستوجب الشكر، ومدحه توفيق للمادح يستحق العرفان، والثناء عليه منة منه يختص بها من يشاء. أحلى اللحظات وأجل الساعات إذا ذكرته، وأشرف وأفضل القربات إذا سبحته. وصدق الله العظيم إذ يقول: وإن من شيء إلا يسبح بحمده.

أيها الإخوة المؤمنون، نعم الله تعالى على عباده عظيمة جليلة لا تعد ولا تحصى، والله سبحانه وتعالى لا يعذب الشاكرين من عباده على نعمه. قال تعالى: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. وليست النعم مقصورة على الطعام والشراب فحسب، فكل حركة من الحركات وكل نفس من الأنفاس لله تعالى فيه نعم لا يعلمها إلا هو سبحانه وتعالى. قال أبو الدرداء رضي الله عنه: من لم يعرف نعمة الله عليه إلا في مطعمه ومشربه فقد قل علمه. وقال ابن عيينة: ما أنعم الله على العباد من نعمة أفضل من أن عرفهم لا إله إلا الله.

أخي المسلم، التقوى هي وصية الله تعالى لجميع خلقه، ووصية رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوصي أصحابه دائما بتقوى الله تعالى ولزوم طاعته. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أوصني. قال: أوصيك بتقوى الله، فإنها رأس كل شيء، وعليك بالجهاد، فإنه رهبانية الإسلام. وكتب عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه إلى رجل قائلا: أوصيك بتقوى الله عز وجل التي لا يقبل الله غيرها، ولا يرحم إلا أهلها، ولا يثيب إلا عليها.

من مأثور الحكمة ثلاثة لا تعرف إلا في ثلاثة: ذو البأس لا يعرف إلا عند اللقاء، وذو الأمانة لا يعرف إلا عند الأخذ والعطاء، والإخوان لا يعرفون إلا عند النوائب. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمت بنا عدوا ولا حاسدا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك من كل خير خزائنه بيدك، ونعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك، يا أرحم الراحمين.

0: معك.
1: إخوة الإيمان، كان الصحابي الجليل معاذ بن جبل رضي الله عنه كلما مشى مع أصحابه يقول لهم: اجلسوا بنا نؤمن بربنا ساعة. يسمي ذكر الله تعالى إيمانا. فسأله يوما أحد المسلمين قائلا له: علمني. فقال له معاذ رضي الله عنه: وهل أنت مطيعي إذا علمتك؟ فقال رضي الله عنه: صم وأفطر وصل ونم، وإياك ودعوة المظلوم، ولا تموتن إلا وأنت مسلم.

أيها الإخوة المؤمنون، غدا بمشيئة الله تعالى نواصل الاقتطاف من حدائق الإيمان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إذاعة القرآن الكريم من سيدني. مستمعينا الكرام، أما الآن فنعيش وإياكم فترة جديدة من فترات الفجر.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وبوجهه الكريم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. الحمد لله الذي أحيانا بعد مماتنا وإليه النشور. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين لا شريك له. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه، وأعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما فيه. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. رب ذا الجلال والإكرام، لك وجهنا وجوهنا فأقبل إلينا بوجهك الكريم، وأنت ضاحك إلينا وراض عنا يا أرحم الراحمين. أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان من أرض الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من رحاب مسجد الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، حيث ننقل لحضراتكم شعائر صلاة الفجر لهذا اليوم الطيب المبارك. إخوة الإيمان والإسلام، إن القلب الخالي من ذكر الله تعالى واستحضار سلطانه وعظمته كالبيت الخرب، لا أنس فيه ولا نور، بل هو قبر موحش وظلام حالك لا يضم إلا الميتين. والذكر الحكيم وقرآن ربنا المجيد هو طب القلوب وضياء البصائر، به تطمئن القلوب وتعلو الهمم وتنفرد السرائر والكروب، وتزداد الحسنات وتغفر الذنوب. والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. أيها الإخوة المؤمنون، ونحن ننقل لحضراتكم هذه الشعائر الطيبة المباركة، نستمع إلى آيات بينات من الآية 35 من سورة الرعد، يتلوها علينا قارئنا الشيخ محمد عطية حسن.

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. حقا إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. حقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، وبالحق أنزلناه وبالحق نزل، وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام، استمعنا إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة لما تيسر من آيات الله البينات من سورتي الرعد وإبراهيم، تلاها علينا القارئ الشيخ محمد عطية حسب هنا من ساحة مسجد الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، حيث ننقل لحضراتكم شعائر صلاة الفجر لهذا اليوم الطيب المبارك. إخوة الإيمان والإسلام، قد يكون لحاكم على وجه الأرض سلطة ومقدرة في العفو عن المسيئين والمخطئين، فيشملهم قراره بالعفو عنهم في شأن خاص، وقد يكون هذا مرة واحدة في العام وربما في العمر كله. لكن ماذا تقولون إخوة الإيمان والإسلام في حكم عدل ولله المثل الأعلى كتب على نفسه الرحمة، لا تفوت ليلة إلا وينزل إلى السماء الدنيا فينادي ويقول: هل من مذنب فأتوب عليه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من عاص فأرحمه؟ نعم يا رب، جئناك مذنبين وخطائين. أيها الإخوة المؤمنون، نلتمس هذه النفحة المباركة من الليل لتحشرنا في زمرة الصالحين، ندعوك تضرعا وخيفة ودون الجهر. إخوة الإيمان والإسلام، هيا بنا نرفع أكف الضراعة وندعو الله تبارك وتعالى مع هذه الابتهالات يقدمها الشيخ محمد الحملي.

ذو العذو التغني في مديحك أحمد والقول يحلى.

رسول الله يا خير البرايا، الصلاة والسلام عليك

مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها، وعلى السادة المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني يرفع لأذان الفجر.

0: لا إله إلا الله، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رضينا بالله تعالى ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام نبيا ورسولا وبالقرآن الكريم شريعة ومنهاجا. وبعد، إخوة الإيمان والإسلام، فقد أذن الشيخ محمد الحملي بصلاة الفجر هنا من مسجد الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وقبلها قدم فاصلا من الابتهالات والمدائح النبوية، ونحن ننقل لحضراتكم هذه الشعائر المباركة. وأرى الأخوة المصلين هنا في ساحة هذا المسجد العامر قد قاموا لأداء ركعتي السنة. أيها الأخوة المؤمنون، لم يخلق الحق تبارك وتعالى الدنيا عبثا، ولأنها عنده لا تساوي جناح بعوضة، فإن رحمته سبقت غضبه. ورغم ذلك فإنه جلت قدرته يفرح بلقاء عبده أفرح من أحدكم إذا ضلت عنه راحلته وعليها متاعه وأكله وشربه وتاه عنها ثم وجدها فجأة. ومن منا يحب الهلاك؟ الله أفرح بلقاء عبده من ذاك الذي وجد راحلته، بل عادت إليه حياته. سبحانك يا رب، سبحانك يا رب، من نحن حتى تفرح ذاتك بلقائنا؟ من نحن حتى تضحك إلينا؟ من نحن حتى تستميل قلوبنا إليك؟ حسبنا أنك الرب العظيم، حسبنا أنك الإله الرحيم، حسبنا أنك القدوس والباعث الرشيد. اللهم يا من استجبت لأيوب فكشفت ضره وآتيته أهله ومثلهم معه، ونجيت يونس من الغم ورفعت قدره وجعلته من الصابرين المؤمنين، ويا من أنقذت خليلك واستللته من نار الدنيا إلى برد رضوانك، سلمنا اللهم من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، واشملنا بعطفك وجودك يا أرحم الراحمين. أيها الإخوة المؤمنون، أرى أمام الآن الإخوة المصلين هنا في ساحة مسجد الإمام الشافعي، أراهم وقد فرغوا من أداء ركعتي السنة، وقد جلسوا خاشعين متذللين لله تبارك وتعالى، يستمعون إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة قبل أن يقام للصلاة التي يأمنا فيها فضيلة الشيخ محمد صابر الجعفري. يستمعون إلى هذه التلاوة القرآنية القصيرة للقارئ الشيخ محمد عطية حسن.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
1: استقيم رحمك الله تراصوا واعتدلوا استحضروا عظمة الله عز وجل في قلوبكم لين في أيدي إخوانكم اعلموا أنه ليس للمرء من صلاته إلا ما عقل منها. الله أكبر
0: الله أكبر
1: بسم الله الرحمن

0: سمع الله لمن حمده.
1: ربنا لك الحمد.
0: اللهم لك الحمد أولا وآخرا، ولك الحمد ظاهرا وباطنا، ولك الحمد على كل حال يا رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وفي الآخرين وفي

واحفظ لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت على

ولا مبتلا إلا عافيته ولا مظلوما إلا نصرته ولا ظالما إلا قسمته ولا

0: السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا نسألك بالاسم الذي ترزق به عبادك ووضعته في السماء فنورت والأرض فاستقرت وبين الخلائق فتراحمت، ألا تدع في هذا الصباح المشرق ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا طالبا إلا أنجحته ووفقته، ولا قاسيا إلا لينته، ولا عسيرا إلا سهلته، يا أرحم الراحمين. هكذا إخوة الإيمان والإسلام نقلنا لحضراتكم شعائر صلاة الفجر لهذا اليوم المبارك من مسجد الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه أرضاه. أيها الإخوة المؤمنون، كان معنا من أسرة الهندسة الإذاعية الزملاء حسن صفوت وصابر عبد الله، وتابعنا من أسرة التخطيط الديني الزميل مدحت حمودة، وهذا محدثكم إبراهيم خلف. إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وهكذا مستمعينا الكرام نصل معكم إلى نهاية هذه الفترة من فترات الفجر، وتقبل الله منا ومنكم. قدمناها إليكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني، وشارككم في هذه الفترة ياسمين شلبي.

سافرا إلا حفظته ولا غائبا إلا رددته ولا أسيرا إلا فككته ولا مجاهدا في سبيلك إلا نصرته وثبته ولا حقا إلا أظهرته ولا باطلا إلا أزهقته

0: أخي المؤمن، إن من
1: إن
0: أفضل
1: من أفضل
0: الأعمال
1: الأعمال
0: أن
1: أن
0: يظل
1: يظل
0: لسانك
1: لسانك
0: دوما
1: دوما
0: رطبا
1: رطبا
0: بذكر الله.
1: بذكر الله.
0: الأذكار.
1: الأذكار.
0: بسم
1: بسم
0: الله
1: الله
0: الرحمن
1: الرحمن
0: الرحيم.
1: الرحيم.
0: يا
1: يا
0: أيها
1: أيها
0: الذين
1: الذين
0: آمنوا
1: آمنوا
0: اذكروا
1: اذكروا
0: الله
1: الله
0: ذكرا
1: ذكرا
0: كثيرا
1: كثيرا
0: وسبحوه
1: وسبحوه
0: بكرة
1: بكرة
0: وأصيلا.
1: وأصيلا.
0: ذكر الله
1: ذكر الله
0: نبض
1: نبض
0: القلوب
1: القلوب
0: المؤمنة.
1: المؤمنة.
0: ذكر الله
1: ذكر الله
0: أمن
1: أمن
0: النفوس
1: النفوس
0: الخائفة.
1: الخائفة.
0: ذكر
1: ذكر
0: الله
1: الله
0: نور
1: نور
0: يجلو
1: يجلو
0: غيوم
1: غيوم
0: الهم
1: الهم
0: والحيرة.
1: والحيرة.
0: وذاكر الله
1: وذاكر الله
0: أكرمه
1: أكرمه
0: ربه
1: ربه
0: فقال:
1: فقال:
0: أنا
1: أنا
0: جليس من
1: جليس من
0: ذكرني.
1: ذكرني.
0: من
1: من
0: ذكرني في
1: ذكرني في
0: نفسه
1: نفسه
0: ذكرته في
1: ذكرته في
0: نفسي،
1: نفسي.
0: ومن
1: من
0: ذكرني في
1: ذكرني في
0: ملأ
1: ملأ
0: ذكرته
1: ذكرته
0: في
1: في
0: ملأ
1: ملأ
0: خير
1: خير
0: منهم.
1: منهم.
0: والرحمن
1: والرحمن
0: تسبح له
1: تسبح له
0: السماوات
1: السماوات
0: السبع
1: السبع
0: والأرض
1: والأرض
0: ومن
1: ومن
0: فيهن،
1: فيهن.
0: وإن من
1: وإن من
0: شيء
1: شيء
0: إلا
1: إلا
0: يسبح
1: يسبح
0: بحمده
1: بحمده
0: ولكن لا
1: ولكن لا
0: تفقهون
1: تفقهون
0: تسبيحهم.
1: تسبيحهم.
0: وبذكر
1: وبذكر
0: الله
1: الله
0: تنسجم
1: تنسجم
0: روح
1: روح
0: المؤمن
1: المؤمن
0: مع
1: مع
0: ذرات
1: ذرات
0: الكون
1: الكون
0: المؤمن،
1: المؤمن.
0: فالكل
1: فالكل
0: يسبح
1: يسبح
0: للرحمن.
1: للرحمن.
0: صبح
1: صبح
0: يسبح
1: يسبح
0: وطير
1: وطير
0: يسبح
1: يسبح
0: وكون
1: وكون
0: يسبح،
1: يسبح.
0: أفلا
1: أفلا
0: نسبح
1: نسبح
0: معه؟
1: معه
0: أذكار
1: أذكار
0: الصباح.
1: الصباح.

ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير.

أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد.

أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا شريك له لا إله إلا هو وإليه النشور. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله.

عافية وستر، فأتم علي نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علي نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة.

الآخرة. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر.

لا سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.

من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل.

من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل.

أنت ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله وحدك لا شريك

أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله وحدك لا شريك لك، وأن محمدًا عبدك ورسولك. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك.

0: أخي المؤمن، فلنتعاهد على ذكر لله دائم ينير القلب ويزيد الحسنات ويرفع الدرجات عند رب العالمين.
1: اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا وفي بصري نورا وفي سمعي نورا وعن يميني نورا وعن يساري نورا ومن فوقي نورا ومن تحتي نورا ومن أمامي نورا ومن خلفي نورا واجعل لي في نفسي نورا وأعظم لي نورا. اللهم اجعل حبك أحب الأشياء إلي، واجعل خشيتك أخوف الأشياء عندي، واقطع عني حاجات الدنيا بالشوق إلى لقائك. وإذا أقررت أعين أهل الدنيا من دنياهم فأقرر عيني من عبادتك.
2: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: بسم الله والحمد لله، وصلى الله وسلم على سيدنا رسول الله. اللهم إني أعلم أني عصيك، ولكني أحب من يطيعك، فاجعل اللهم حبي لمن أطاعك شفاعة تقبل لمن عصاك. اللهم إن بعض خلقك قد غرهم حلمك واستبطأوا آخرتك فلم يتبعوا القرآن وسخروا من أهل الإيمان، فأسألك ألا تمهلهم حتى لا يكونوا أسوة لكفر غيرهم. اللهم إني أحمدك على كل قضائك وجميع قدرك، حمد الرضا بحكمك لليقين بحكمتك، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد رحمة الله للعالمين.
2: مستمعين الكرام، أما الآن فنقدم لكم حلقة جديدة من حلقات تفسير القرآن الكريم للشيخ محمد متولي الشعراوي رحمة الله عليه.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين

0: ما ندخل في السلم كافة. وقلنا إن السلم والسلم والسلام والإسلام كلها تلتقي عند معنى واحد، وهو تساند القوى في الكون والقوى في النفس بحيث لا تتعاند، لأن كل ذلك يقابله الحرب، والحرب إنما ينشأ من تعاند قوى، تعاند قوى نفسك حرب مع نفسك، تعاند قوى البشر يبقى حرب البشر مع البشر، تعاند قواك مع قوى الكون الأخرى تبقى بتعاند الطبيعة، تعاند مع الحق سبحانه وتعالى. إذن فالتعاند ينشأ منه الحرب، والحرب لا ينشأ إلا إذا اختلفت الأهواء، وأهواء البشر لا يمكن أن تلتقي إلا محروسة بقيم ممن لا هوى له. ولذلك يقول ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض. لماذا؟ دعك من الكون الأصم حولك، أو دعك من الكون الذي لا اختيار له في أن يفعل أو ينفعل لك، فهو فاعل أو منفعل لك بدون اختيار منه، ولكن انظر إلى البشر من جنسك، فما الذي يجعل هوى إنسان يسيطر على أهواء غيره؟ ما الذي زاده هو حتى أكون أنا تبعا له أو يكون هو تبعا لي؟ لا يمكن في قانون التبعية إلا أن يكون التابع مؤمنا بأن المتبوع فوقه، ولا يمكن لبشر أن توجد عنده هذه أبدا إلا أن يكونوا جميعا تبعا لقوة آمنوا بأنها فوقهم جميعا، فحين نؤمن بها ندخل في السلم، لا يوجد تعاند بين أي قوة وقوة أخرى. ليه؟ لأنني لست خاضعا لك ولست خاضعا لي، وأنا وأنت مسلمون لقوة أعلى مني ومنك. ويشترط في القوة التي نتبعها طائعين أن لا يكون لها مصلحة فيما تشرع. المشرعون من البشر يبقى لهم مصالح حين يشرعون، وضربنا أمثلة زمان وقلنا إن شرع العمال يبقوا على الرأس مالية، وإن شرعت الرأس مالية تبقى على مين؟ على العمال. إذن الذي يشرع لا بد أن لا يكون منتفعا بما يشرع، حين لا يكون منتفعا بما يشرع يبقى تشريعه على العين والرأس. فحين ندخل في الإسلام ندخل في الإسلام جميعا كفة، يعني جميعا. وكلمة كفة دي الدقة بتاعتها إحنا في لغتنا العامية بندركها، ساعتها تذهب إلى الحائك أي الخياط ليخيط لك ثيابا، دقة صنعته في حين يحيك أن تقول له كفف. إيه معنى كففها؟ يعني إيه؟ يعني امنع من أن تتناسل ويطلع منها الناس. اجعل لها كفافة تمنعها بحيث تضمها مجتمعة مع بعضها بحيث لا يشذ منها قيط واحد. يبقى معنى كفة يعني ايه؟ جميع. جميع يعني نعمل لها كفافة كده بحيث لا يخرج منها ايه؟ لا يخرج منها واحد. فكذلك بيقول ادخلوا في السلم ايه؟ جميعا لا يشذ منكم ايه؟ احد. او ادخلوا في السلم اي الاسلام بجميع تكاليفه بحيث لا تترك تكليفا يشذ منك. يبقى المعنى ده يجي والمعنى ايه؟ اما المعنى الاول حين يأتي فلأنه لو لم ندخل في السلم جميعا لشقي الذين يسلمون بالذين لا يسلمون، لأن الذي يسلم سيهذب سلوكه بالنسبة للآخرين، يبقى يكون نفع المسلم لسواه ويشقى هو بغير إسلام من لم يسلم. يبقى من مصلحتنا جميعا أننا نكون إيه؟ مسلمين كلنا. ولذلك الذين لا يدركون هذه يفسرون قول الله لا يضركم من ضل إذا اهتديتم على غير ظاهرها، ومن ضمن هدايتكم أن تبصروا من لم يؤمن بأن يؤمن، دي داخل في هدايتكم. ليه؟ لأن أنت مصلحتك إذا أسلمت ستعود على الغير، لأن سلوكك هيبقى إيه؟ مهذب. طب والذي لم يسلم إذن ستشقى به، يبقى من مصلحتك انك انت تقضي وقت طويل وتتحمل عناء كبير في انك تجعل من لم يكن داخلا في الاسلام ان يدخل في الاسلام. واياك ان تقول ان دي يضيع عليك فرص الحياة، لا، ده يضمن لك فرص الحياة، يضمن لك. ما تقولش انا هضيع وقتي، لا، انت مش هتضيع وقتك، ده انت هتحمي نفسك من شرور غير المسلم، تحمي نفسك من شرور ايه. ولذلك اذكروا جيدا اننا حين تكلمنا في فاتحة الكتاب قلنا ان الله يعلمنا ان نقول اياك نعبد كلنا يا رب، لان لما نعبد كلنا هنسعد كلنا. واهدنا، مش اهديني بس، لأنك إن هديتني وحدي فسيتمتع غيري بأثر هدايتي وأنا أشقى بضلاله. فمن مصلحتنا أننا نبقى إيه؟ مهديين كلنا. هذا على معنى ادخلوا في السلم كفة، يعني جميعا أيها الناس. طيب وعلى معنى أن ندخل في الإسلام بحيث لا يشذ منا حكم، قال لك لأنك تريد أن تبني حياة، والإسلام شرح رسول الله صلى الله عليه وسلم أن له أسس هي الأركان الخمسة. إياك أن تأخذ ثلاث أركان وتسيب ركنين، لأن هندسة الإسلام مبنية على كام؟ على خمسة. من الممكن أن واحد كان سألني واحد أحد المهندسين قال لي طب ما هو من الممكن أن نعملها على ثلاثة وعلى أربعة وعلى خمسة، قلت له ولكن حين تجعلها على أربعة وتوزع الأحمال والأثقال على أربعة أسس أيمكنك حين تنشئ أن تجعلها ثلاثة؟ من الأول اعملها كده ووزع القوى على ثلاثة، ووزع القوى على أربعة، وزع القوى على إيه؟ الله شاء أن يجعل أسس الإسلام خمسة، أسس الإسلام خمسة. وبعد ذلك يبنى الإسلام. حين يبنى الإسلام إياك أن تأخذ لبنة من الإسلام دون لبنة، بل يؤخذ الإسلام إيه؟ كله. ولذلك التلفيقيات التي تحدث في العالم المسلم الذي يحاول أن يأخذ بعضا من الإسلام ويترك بعضا، نقول له ده هتتعبه، لأن الإسلام لازم يتخذ إيه؟ كله، كله مرة واحدة كده. يبقى يدخلوا في السلم كافة، يعني إياكم أن تتركوا حكما من الإيه؟ من الأحكام. الذي يتعب المنسوبين إلى الدين الآن أننا نريد أن نلفق حياة إسلامية في بلد قانونها غير إسلامي، يبقى ده التعب ولا لا؟ ضربت لكم مثلا، أنا لو تعرضت لواحد بيشرب خمر أبقى أنا اللي اعتدت على حريته، مش كده ولا لا؟ ويحاكمني ولا لا؟ حاكمني. لكن لما اكون في بلد مسلم انا وهو حين نرفع الحاكم والحاكم وياه، انا بساعد الحاكم، مش كده ولا لا؟ يبقى اذا علشان ننجح يبقى لابد ان يؤخذ الاسلام ايه؟ كله، كلمه واحده. لا، ما ياخدوش من الاسلام الا واطيعوا واولي الامر، اطيعوا اولي الامر. طب ما تبقى اطيعوا الله الاول واطيعوا الرسول، اشمعنى دي؟ يعني اشمعنى دي اللي باينه قوي عندك؟ اشمعنى دي اللي باينه عندك؟ ليه كل ما يجي يقول لك واولي الامر واطيعوا؟ يا شيخ قول له كمان افهم، الله لم يجعل لولي الامر طاعه مستقله، قال أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، ولم يقل وأطيعوا أولي الأمر، بل قال وأولي الأمر من دون أن يكرر الطاعة، ليدل على أن طاعة ولي الأمر من باطن طاعة الله وطاعته. لا نريد تلفيقا، خذوا الإسلام كله كله إيه، هاتوها من أصرها وخذوا الإسلام كده كله إيه كله واحد. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. ما الذي يقدح في هذه القضية؟ أن ندخل في السلم كافة أي جميعا، أو ندخل في الإسلام كافة بمعنى في كل مبادئه؟ ما الذي يعوق هذه المسألة؟ إنه الشيطان، إنه الشيطان. إذن الذي يقدح في دخولنا كافة في الإسلام، سواء كان المطلوب أن يدخل الناس جميعا في الإسلام أو أن ندخل نحن في كل الإسلام، الذي يقدح فيه ماذا؟ ولا تتبعوا إيه؟ خطوات الشيطان. لماذا لا نتبع؟ لأن عداوته لكم عداوة مسبقة، وقف من أبيكم هذا الموقف، وبعد ذلك أقسم بعزة الله أن يغويكم جميعا. وإذا كان الحق سبحانه وتعالى قد حكى لنا القصة، فكأنه أعطانا المناعة، يعني لم يفاجئنا الشيطان، وإنما الله الذي خلق جعل قصته مع آدم ليعطينا المناعة. ودي الوقاية العظيمة، بدليل أن احنا أنفسنا حين نريد أن نصون أجسامنا بنعمل لنفسنا مناعة من بالمرض قبل أن يأتي المرض، ونطعم ضد شلل الأطفال، ونطعم ضد الحمى الشوكية، ونطعم ضد مش عارف إيه، وضد إيه وضد إيه وضد إيه، يعني إحنا بنديله الميكروب. فكأن الله سبحانه وتعالى بذكره القص للشيطان مع أبينا آدم بيقول لاحظوا أن عداوته إيه؟
1: مسبقة.
0: عداوة مسبقة. ومدام له عداوة مسبقة لن يأخذكم على غرة، لأنني نبهتكم إلى القضية مع الخلق الأول. إذن فالذي يقدح في دخولنا في السلم كافة إنما هو الشيطان. ولا تتبعوا خطوات الشيطان. الشيطان ده يرد مرة ويراد به عاصي الجن، لأن طائع الجن زينا زي طائع الإنس برضه، ومرة يريد به شياطين الإنس كمان، مش كده؟ شياطين في إذن للجن شياطين، ومن الإنس إيه؟
1: شياطين.
0: ومن الإنس إيه؟ شياطين. عال أول. النفس إحنا قلنا برضو لها مداخل، وقلنا قديما حتى تستطيع أن تفرق بين ما يزينه لك الشيطان وبين ما تزينه نفسك لك بفارق بسيط. إن رأيتك مصرا على معصية من لون واحد فاعلم أن دي النفس بقى، لأن النفس تريدك عاصيا من لون يشبع جهة نقص فيها فهي تصر عليه. واحد بيحب مال تبقى هي متسلطة عليه من ناحية المال، واحد بيحب الجنس والمش تتسلط عليه من الناحية دي، واحد بيحب المديح تتسلط عليه من الناحية دي. لكن الشيطان لا يصر على معصية بعينها، فإن رأتك قد امتنعت عن معصية ولأقوا فيه ينقلك إلى معصية أخرى، لأنه يريدك عاصيا على أي وجه، ولكن النفس تريدك عاصيا على لون واحد. فإن رأيت النفس مصر على كذا اعرف ان ده من النفس، وبعدين ما تتهمش الشيطان بقى. وإن رأيت الشيطان يلاقيه قوي في الناحية دي يقوم يقول لك ده قوي في الناحية دي بلاش انقله في الناحية الايه، إن رأيته عمال بيتنقل بك كده فاعلم ان دي من ايه، ان دي من الايه، من الشيطان. ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم ايه عدو بين العداوة. وهل أبين من أنه يقف في موقف الخلق الأول ويقف من آدم هذا الموقف الذي وقفه وقال الله فيه ما قال؟ فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات، زللتم زل، الزلة هي المعصية، وهي مأخوذ من زال، وزال الشيء أي عن استقامته، فكأن كل شيء له إيه استقامة. أنت تسير في الطريق لك استقامة وماشي على الطريق وكل حاجة، وبعدين تيجي حفرة صغيرة ما خدتش بالك منها. في حاجة اسمها التوازن الذاتي.
1: توازن
0: الذاتي، توازن الذاتي. وانت ماشي كده ما دام الطريق ماشي مستقيم تلتفت لقيك نقلت رجليك ومشيت ومسألة مش عايزة. فإذا صادفك شيء لم يكن في الحسبان تقوم رجلك تعمل ايه؟ تروح تزل. ساعة ما تزل انت بتعمل ايه؟ مش كده اللي بتعمله؟ لكن هناك شيء يزيلك عن الاستقامة وليس عندك تحديد منهجي في الاستقامة، وده ما فيش فيه حاجة بقى. افرض انني زليت في الطريق كده ايش فيها؟ ما فيش فيها حاجة. انما لما يكون عندي طريق استقامة في المعاني وفي الدين وبعد ذلك اسيبه اهو ده اللي ايه؟ اهو ده الزلل. يبقى الزلل المراد به ايه؟ ذنوب. شيء عندك فيه منهج مستقيم وتخالفه. انما الزلل اللي هو الزلل المادي ده اللي انت بتشوفه ده ما فيش فيه ايه؟ ما فيش فيه تكليف. فان زللتم من بعد ما جاءتكم البينات كأن الله يقول أنتم لا عذر لكم مطلقا في أن تزلوا، لأنني بينت لكم كل شيء ولم أترككم إلى عقولكم. وإن كان المنطق كان يقتضي إن عقولكم إن استعملت استعمال صح كانت تنتهي إلى هذه القضايا، ومع ذلك ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. لازم نقول لك لا دي كذا ودي كذا ودي كذا ودي كذا ودي كذا ودي كذا. ليه؟ عشان ايه؟ عشان تلزمك الحجة. تلزمك الحجة. الحق سبحانه وتعالى يترك في بعض الأشياء للبشر أن يأتوا بفكر من عندهم ثم يوافق الله عليه. ليه؟ قال لك ليعلمك أن العقل إذا ما كان طبيعيا ومنطقيا يستطيع أن يهتدي إلى الحكم بذاته. ولذلك ترك لعمر موافقات. عمر يجي يقول نعمل كذا يقوم القرآن ينزل على وفق عمر، نعمل كذا واحد يقول الله. طب ليه ما كان النبي أولى؟ لا، لو كتم النبي نقول له أصل النبي معصوم وبيوحى إليه. إنما يريد الله أن يقول إن العقل الفطري لما يصفى كده يستطيع أن يهتدي للشيء وإن لم يكن هناك ولذلك يجي كثير من المشركين يقول وأنت عندكم إلا عمر، ليس عندكم إلا عمر وعمر بن عبد العزيز، كل حاجة تقول عمر عمر عمر عمر، ما تقولون النبي بتاعكم. نقول لو قلنا كل النبي ما هم هم واخدينه من النبي، لأن عمر قال ما عمر لولا الإسلام. ليش عمر دي لولا أن الإسلام جه؟ مش كده؟ ولكن ليه بنقول عمر؟ علشان يمكن لو قلنا محمد يقول أصل محمد ده بيوحى إليه ومعصومه وده حد يقدر يبقى زيه، لا هو بشره. إذن يقرب لنا أن نكون جميعا عمر، أن نكون جميعا عمر. ليه؟ لأنه بالفطرة بيهتدي إلى الإيه؟ إلى القضية. نعمل كذا يا رسول الله ينزل الوحي موافق لمين؟ لا. موافق لعمر. فكأن الله لم يكلفنا شططا، وإنما جاء تكليفه ليحمي تقنين العقول من أهواء النفس التي ترين على العقول. لأن هي آفة الرأي إيه؟ آفة الرأي الهوى. لولا وجود الهوى الرأي يبقى كله ايه؟ رأي ايه؟
1: سليم.
0: الرأي يبقى كله واحد. انما اللي بيخلي مش ادولنا مثل زمان ان المرأة جمعت الصيف والشتاء في ليلة واحدة؟ مش قالولنا كده ولا ايه؟ مجوزة بنتها وابنها، طب ابنها معاه مراته وبنتها معاه جوزها، وما فيش لهم الا حجرة واحدة واخدين اسمين كده واسمين كده، وهي بقى نايمة نومها قليل معرش، تقوم تيجي مثلا لبنته تقول لها دف جوزك، وتيجي لابنها تقول له يا اخويا بعد الدنيا حر. المكان واحد والليل واحد وكل حاجه، يبقى ما الذي جعل هذا؟ الهوى.
1: الهوى. الهوى
0: الهوى هو اللي ايه؟ كذلك يبقى قول الله ولو اتبع الحق اهواءهم لفسدت السماوات والايه لفسدت السماوات والأرض. إذن فالحق سبحانه وتعالى يعصمنا حين يشرع لنا, يعصمنا حين يشرع لنا. ويجب أن تتنبهوا أيضا جيدا إلى أن الحق سبحانه وتعالى يرغم بواقع الحياة وبأحداثها عند غير المؤمنين أن يضيقوا ذرعا بتقنينات أنفسهم لأنفسهم, فيحاولون أن يخففوا من خطأ التقنين البشري فيقننون أشياء يعدلون بها ما عندهم. فلو نظرت إلى ما عدلوه لوجدته إن لم يلتق مع الإسلام فقد قرب معنى الإسلام. علشان يقول لك ده أحداث الحياة نفسها تضطرك إنك أنت تروح لقضية الإسلام. ولذلك أنا سئلت سؤال, إحنا في أمريكا, يقول أنتم تقولون إن الله يقول في كتابه ليظهره على الدين كله, ومرة يقول ولو كره الكافرون, ومرة يقول ولو كره الإيه المشركون, ولم يظهر لأنه لا يزال في الناس مش متدينين خالص, وناس يهود وناس مسيحيين وناس كذا, لم يظهر على الإيه على الدين كله. فقلت له لو فطنت إلى قول الله ولو كره الكافرون لدلك على أن ظهوره مع وجود كفار, وظهوره مع وجوده, وإلا لو ظهر ولا شيء يبقى كره ليه؟ يبقى هيجي يكره, مين اللي يكره دي؟ يبقى ليظهره على الدين كله ولو كره مين؟ يبقى دل على أن ظهوره مش معناه أنه ما يبقاش فيه كافر, ومش معناه أنه ما يكونش فيه مشرك, بل هيبقى ده موجود وده موجود, وإلا يكره إزاي؟ تقول له طب ما تبقى إزاي دي؟ أم قال لك لأن الكافرين والمشركين ستضطرهم أحداث الحياة إلى أن يجدوا خطأ تقنينهم فيحاولون أن يعدلوا في التقنينات, فلا يجدون تعديلا إلا أن يذهبوا إلى قضية الإسلام, ولكن لم يذهبوا إليه كدين وإنما ذهبوا إليه كنظام. يبقى ديا أقوى في الرد, لأنهم لو أخذوه كدين قلنا قوم تعصبوا لدين آمنوا به فنفذوا أحكامه, لا دول كارهين الدين ومع ذلك اضطروا أنهم ياخذوا قضية إيه, فكأنه لا حل إلا ما ذهب إليه الدين, لا حل إلا ما ذهب إليه. يبقى ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون أو ولو كره المشركون قوة لنظام الإسلام, مش عشان تؤمن به تضطر أن تلجأ إليه, ولا تحل قضاياك زي ما قلنا في الطلاق في إيطاليا كده, كانوا بيعيبوا الطلاق والطلاق والطلاق ويمسكون, وبعد ذلك قننوه ولا ما قننوه؟ أقننوه لأن الإسلام قال به, ولا قننوه لأنهم وجدوا أن حل مشاكلهم لا يأتي إلا بهذا؟ طب لما جت أمريكا وعملت الحملة بتاع تحريم الخمر, هي تحرم الخمر لأن الإسلام حرمها أم لأن واقع الحياة الصحية طلب منهم ذلك؟ يبقى ولو كره الكافرون ولو كره المشركون سيسيرون إلى نظام الإسلام ليحل قضاياهم, وإن لم يأخذوه دينا فسيأخذونه نظاما. فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات, إياكم أن تظنوا أنكم بزللكم أخذتم حظوظ أنفسكم وفلتتم من الله, فإن مرجعكم إلى الله وهو عزيز يغلب ولا يغلب, ومع عزته بأنه يغلب ولا يغلب ما خدهاش كده جبروت كده, لا ده بحكمة, جبروت بحكمة. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور؟ ماذا ينتظرون؟ ينتظروا إيه؟ فمن إيه؟ ستبغتهم المسألة, ستبغتهم, وبعد ذلك يجدون أنفسهم بكون وإن أخذ زخرفه انتهى كل شيء وصار الأمر لمين؟ لله. كلمة النظر, هل ينظرون من النظر؟ النظر طلب الإدراك لشيء مطلقا, انت بتاخدها بس للعين, لا طلب الإدراك لأي شيء بأي شيء يسمى إيه؟
2: نظر.
0: ولذلك لما نيجي الواحد كده بيتكلم في أي مسألة معنوية نقول له يا أخي أنت البعيد أليس عندك نظر؟ يعني إيه يعني؟ يبقى النظر هو إيه؟ طلب الإدراك لشيء. فإن طلبت أن ترى يبقى النظر بتاع العين، وإن طلبت أن تعرف وتعلم يبقى النظر بالفكر وبالقلب. ومرة يطلق النظر على الانتظار. على إيه؟ الانتظار. ما هو الانتظار هو إيه؟ ما هو طلب إدراك ما يتوقع، مش هو طلب إيه؟ طلب إدراك إيه؟ ما يتوقع، هو ده الانتظار. يبقى المادة واحدة ولا لأ؟ يبقى إذن النظر معناه طلب الإدراك لشيء. فإن كنت تريد أن تدركه بالعين يبقى ده الرؤية، مش كده؟ وإن كنت تريد أن تدركه بالعقل وبالقلب وبالفكر يبقى دي اللي بنقول المسألة دي فيها نظر. المسألة دي فيها إيه؟ فيها نظر، يعني نفكر فيها شوية، نفكر فيها شوية. طب نيجي نقول له إيه؟ والله المسألة دي ليس من السهل على الإنسان أن يدلي برأيه فيها، دي عايزة ننتظر شوية، كأنها عايزة نظر إيه؟
2: طويل.
0: طيب يجي حاجة تانية يقول لك والله بعض المسائل نظرك الواحد فيها لا يكفي، تقوم دي بتعزم نظرة بقى ونقعد ويا بعضنا، انت تجيب من اللي عندك وانا اجيب من اللي عندي، لان دي ايه؟ اسمى من ان يبت فيها نظر واحد. تبقى تعوز ايه؟
2: نظرة.
0: تبقى تعوز مناظرة، نقعد وانت تقول حجتك وانا اقول حجتي والى اخر. تعال بقى هنا، يبقى هنا معنى هل ينظرون الا انت، يا هل ينتظرون الا ان تأتيهم الساعة. بينتظروا ايه؟ هم فاهمين انهم شردوا من الله كده؟ لا، ده هتجيلهم الساعة بايه؟ بغتة. هل ينظرون الا ان تأتيهم الايه؟ بغتة. كلمة بغتة دي معناها انها تفاجئ، هي تفاجئ في الزمن الخاص ولكنها لا تفاجئ في الزمن العام، يعني لها ايات، هيبقى لها ايات، ايات صغرى وايات ايه وايات ايه كبرى. فاذا كان ربنا عمل لها ايات، معنى ايات صغرى يعني ايه وايات كبرى يعني ايه؟ يعني اكن برضو ربنا بينبهنا على اننا نتدارك انفسنا، نتدارك، ليس من حفظه ان ياخذنا على غيره، بل هو لا يزال فاتحا لباب التوبه ما لم تطلع الشمس من مغربها. يبقى الحق سبحانه وتعالى بيقول هتيجي بغتة في الزمن الخاص، وإلا فالرسول يقول بعثت أنا والساعة كهاتين، مش كده؟ يعني أنا إيه؟ أنا آخر الرسل، يعني ما تنتظروش رسول الله. ويقول على سيدنا عيسى وإنه لعلم للساعة، وإنه لعلم، يبقى إدانا ودون العلامات الصغرى والعلامات، وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض إيه؟
2: تكلمهم.
0: ساعة نسمع هذه الآية نقول يعني ماذا ينتظرون؟ ما الذي يؤجل دخولهم في الإسلام كفة؟ ما الذي ينتظرون؟ هل ينتظرون زي ما تقول إيه؟ أنت منتظر إيه؟ أنت منتظر أن يأتينا واحد، افرض واحد عليه ديه وعمل بيماطل في سداده، يقول له ماذا تنتظر؟ أن يأتي لنا المحضر عشان يبيع البيت؟ إيه اللي بتنتظره؟ يبقى كأنه بيحسوا على إيه؟ فبيحسنا على ما تقدم من دخولنا في السلم كافة، وإلا فماذا تنتظر؟ وتنتظر أن يأتينا كذا وكذا وكذا وكذا وكذا بغتة؟ يعني يا أنقذ نفسك انجو. هل ينظرون إلا أن يهيه؟ أن يأتيهم الله. كلمة يأتيهم الله دي اللي فيها كلام، في ظلل من الإيه؟ من الغمام والملائكة. ساعة تقول يأتيهم الله وجاء ربك، مش كده بنقول؟ وكل شيء مما تعرفه في المخلوقين من الإتيان والمجيء ومن الوجه ومن اليد ومن القدم، كل ما تعرفه في هذا، خذ كل ذلك في إطار ليس كمثله شيء. في إطار ليس كمثله شيء. وإلا فالله موجود وأنت موجود،
3: أوجودك كوجوده؟ والله حي وأنت الآن حي، أحياتك كحياته؟ والله سميع وأنت سميع، أسمعك كسمع؟ الله بصير وأنت بصير، أبصرك كبصره؟ ما دامت كل هذه الأمور تعتقد أن له صفات مثلها فيك ومع ذلك ليست مثلها، تبقى لما أقولك أتى الله وجاء الله ما تاخدوش زي مجيئك وإتيانك بقى. مفهوم ولا لا؟ يبقى إذن أو أن الحق سبحانه وتعالى لما تقوله مثلا وجه الله صحيح وجه كما قال، بس أنت تاخده في إطار ليس كمثله شيء، في إطار ليس كمثله. ولذلك أدي السبب، يقول لك ده حين يقول الله وجهه يعني ذاته، يقول يده يعني قدرته، يد الله فوق أيديهم يعني قدرته. ليه بيقولوا هذا الكلام؟ ده بدهم يبعدوا الذهن عن تصور شيء لله مثله في البشر، شيء لله مثله في البشر. نقول له طيب ونخدناه برضو زي هو ما قال على نفسه، وقلنا لكن في إطار ليس كمثله شيء، في إطار ليس كمثله شيء، نبقى سلمنا ولا لا؟ نبقى لا عطلنا ولا شبهنا، لا عطلنا ولا ايه ولا شبهنا. الذي يعطل برضو متعصب لله، يقول لك وجه ايه؟ ما فيش وجه، لانه فاهم ان الوجه لازم يبقى زي وجهي. نقول له هو الوجود زي وجودي؟ مش الوجود ده. انا لما ضربنا مثل مره قلت انا هتغدى النهارده ويا فلان صديقي، ولا هتغدى مثلا عندي رئيس الجمهوريه، ولا هتغدى عندي مثلا بتغدى، يعني بتغدى، انما الغدا ده مش زي دي، ده في البشر كده، في البشر الشيء يكون واحدا ثم يختلف باختلاف البشر. فاذا كان الشيء واحد ومدلولاته تختلف باختلافات البشر مع اتحادهم في أنهم حادثون جميعا، فكيف إذا ولد شيء بالنسبة لله ألا يختلف مع الذي معنا؟ إذن يختلف. ولذلك يقول المحققون أنك تؤمن بالله كما أعطاك صورة الإيمان به، لكن في إطار لا يتخلف عنه ما قاله في أنه ليس كمثله إيه؟ كمثله شيء. وإن أمكن أن تتصور أي شيء فربك على خلاف ما تتصور. ليه؟ قال لكل ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك، لأنه لا يخطر ببالك إلا الصور المعلومة لك.
4: أيوة،
3: مش هيخطر ببالك الا ايه؟ الصور اللي معروفه لك، مش كده ولا لا؟ وما دامت خطرت ببالك يبقى صور معلومه لك، اي في خلقه، وهو مش زي خلقه. ولذلك ساعه يتجلى الحق سيجد الذين تصوروا الله على اي شيء ان الله على غير ما تصوروا، وسياتيهم الله بحقيقه لم تكن في رؤوسهم ابدا، لأن كل ما خطر ببالك فالله بخلاف إيه؟ فالله بخلاف ذلك. فتصوروا ما شئتم، وبعدين حيجي ربنا يفاجئكم كده بشيء ما هو الشيء اللي في بالكم، لأن لو كان في بالكم يبقى أصبح بالكم قادرا على تصوره، وهو القادر لا ينقلب مقدورا أبدا. من عظمته إن العقل ما يقدرش يتصوره، مش ممكن يقدر يتصوره إيه هو دي. ولذلك ضربنا مثلا وقلنا الحق سبحانه وتعالى ضرب أعطانا في ذات نحن وفي أنفسكم الروح اللي بها تدبير مملكة جسمي دي، اللي إذا خرجت مني صرت رمة، وعدت بعد ذلك إلى أبخرة تتصاعد وشوية عناصر في التراب ترجع، مش كده؟ الروح هي. طب بالله استطعت أن تتصور الروح؟ ها؟ طب لها مكان؟ شكلها ايه؟ فاذا كان مخلوق لله لم تستطع ان تتصوره، فكيف تستطيع أن تتصور خالقا؟ يبقى الحق سبحانه وتعالى أعطانا الإيه؟ مثل في نفسنا إحنا. يبقى من عظمة الحق أنك لا تستطيع أن تدرك صورته. ولذلك ساعة ما يقول يأتي الله يعني بما لم يكن في حسبانكم. كل اللي هيتصور ربنا على أي شكل ساعة ما يجي ربنا يبقى جاء على حقيقته غير الصورة اللي إيه؟ اللي في دماغكم. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة يعني تيجي الملائكة وقضي الأمر. في ناس عايزين يخرجوا المسألة هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله يعني أمر الله. أمر هو عايز يخرج من إيه؟ من إن ربنا أتى وإن ربنا إيه؟ جاء زي وجاء ربك والملك إيه؟ صفا إيه؟ صفا. في ظلل من الغمام والملائكة. كلمة ظلل من الغمام دي مسألة غيبية. كلمة الغمام نعرفها أولا. ظلل نعرفها. ما هي الظلل؟ جمع ظلة. الظلة دي تقدمت في قوله سبحانه إيه؟ عند قوله سبحانه وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه إيه؟ ظلة يعني شيء يظلل. طيب وظلل ومن الغمام. والغمام إيه؟ غم الشيء مستور يعني. والغمام ده بيستر إيه؟ بيستر الشمس وبيستر عنا السماء مش كده ولا لا؟ فكأن العملية هتجينا في إيه؟ في زحمة تطبيبة. زحمة إيه؟ في هول. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام أمر الأمور الغيبية والملائكة وقضي الأمر. قضي الأمر يعني إيه؟ لم يعد هناك مجال أن ترجع إلى الله. وما دمنا لا نعرف تحقيقها زمنا خاصا يبقى من الأحسن والأليق أن نحتاط لوقوعها مش كده ولا لا؟ وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. امرأة يقول ربنا ترجع الأمور ومرة ترجع الإيه؟ فكأن الأمور مرة تجيء مندفعة بذاتها ومرة تساق ومرة فالشيء بذاتيته يأتي والشيء بسوقه إليك يأتي. فكل عوامل الإتيان متوفرة. فمن لم يجئ طوعا جاء إيه؟ جاء كرها. ثم يعود الحق سبحانه وتعالى إلى بني إسرائيل فيقول سل بني إسرائيل كم آتيناهم. فكأن الله لم يحمل على بني إسرائيل ويريد من بني إسرائيل أن يقروا على أنفسهم. ساعة تقول سل فلانا عما فعل أو سل فلانا عما فعلته أنا معه كأنك لا تأمر بالسؤال إلا عن ثقة أنه لن يجد جوابا إلا ما يؤيد قولك. ساعة يجي لك يقول لك اسأله هو ماذا سأله. سأله أنا مش لا أتكلم. معنى سأله ولا أتكلم أنا خليهم هم اللي يتكلموا أنه واثق تمام الثقة في أنهم لن يستطيعوا مع لددهم أن يتكلموا إلا بما يوافق القضية التي يقولها الحق. تبقى حجة ولا لا؟ جي واحد يشتكي لك وعبد ذلك قلت له والله أنا لا أتكلم اسأله أنا راضي ليقوله. لا تقول هذه الكلمة وتجازف وتعطي الحق له في أن يتكلم كلاما يكون حجة عليك. مش أنت بتقول اسأله يعني احترم جوابه. لا تقول ذلك إلا إذا علمت تمام العلم أنه لن يستطيع أن ينكر شيئا من هذا. فبقول سل بني إسرائيل كم آتيناهم. ساعة ما تسمع كم افهم أنها كناية عن الأمر الكثير. كم فعلت كذا مع فلان كم صنعت معه معروفا كم تهاونت معه كم أكرمته. ساعة ما تسمع كم دي معناها أنها الكميات الكثيرة
0: التي يكنى بها عن انها عددها لا يحصى. عددها لا يحصى. سل بني اسرائيل كم اتيناهم من ايه بينه. الايات اللي هي اللي تقدمت وقلناها زمان دي، ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب. فكأنه بيّن لنا أن الآيات كانت من قبيل النعم، إما النعم المادية التي أعطاها الله لهم، وإما النعم القيمية التي جاء الله بها في منهجه. فسلهم ليخبروك من يبدل نعمة الله، فكأن الآيات كانت كلها إيه؟ نعم. من بعد ما جاءت فإن الله شديد العقاب. وإلى لقاء آخر إن شاء الله نستكمل.

0: قريتكم إنهم أناس يتطهرون فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين.
1: Dear brothers and sisters in Islam, you have listened to the new episode of the program Faith from Quran al-Kareem radio station from Sydney, Australia.
2: لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم الحمد لله رب العالمين أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم لا تدع لي ذنبا إلا غفرته ولا همّا إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين اللهم إني أسألك من الخير كله ما علمت منه وما لم أعلم وأعوذ بك من الشر كله ما علمت منه وما لم أعلم.

بسم الله الرحمن الرحيم. سعادة الصحابة بمحمد صلى الله عليه وسلم. لقد جاء رسولنا صلى الله عليه وسلم إلى الناس بالدعوة الربانية، ولم يكن له دعاية من دنيا، فلم يلق إليه كنز، وما كانت له جنة يأكل منها، ولم يسكن قصرا، فأقبل المحبون يبايعون على شظف من العيش وذروة من المشقة، يوم كانوا قليلا مستضعفين في الأرض يخافون أن يتخطفهم الناس من حولهم، ومع ذلك أحبه أتباعه كل الحب. حوصروا في الشعب وضيق عليهم في الرزق، وابتلوا في السمعة وحوربوا من القرابة وأوذوا من الناس، ومع هذا أحبوه كل الحب. سحب بعضهم على الرمضاء وحبس آخرون في العراء، ومنهم من تفنن الكفار في تعذيبه وتأنقوا في النكال به، ومع هذا أحبوه كل الحب. سلبوا أوطانهم ودورهم وأهليهم وأموالهم، طردوا من مراتع سباهم وملاعب شبابهم ومغاني أهلهم، ومع هذا أحبوه كل الحب. ابتلي المؤمنون بسبب دعوته وزلزلوا زلزالا شديدا، وبلغت منهم القلوب الحناجر وظنوا بالله الظنون، ومع هذا أحبوه كل الحب. عرض صفوة شبابهم للسيوف المسلطة، فكانت على رؤوسهم كأغصان الشجر الوافرفة، وكأن ظل السيف ظل حديقة خضراء تنبت حولنا الأزهار. وقدم رجالهم للمعركة، فكانوا يأتون الموت كأنهم في نزهة أو في ليلة عيد، لأنهم أحبوه كل الحب. يرسل أحدهم برسالة ويعلم أنه لن يعود بعدها إلى الدنيا، فيؤدي رسالته، ويبعث الواحد منهم في مهمة ويعلم أنها النهاية، فيذهب راضيا، لأنهم أحبوه كل الحب. ولكن لماذا أحبوه وسعدوا برسالته واطمأنوا لمنهجه واستبشروا بقدومه ونسوا كل ألم وكل مشقة وجهد ومعاناة من أجل اتباعه؟ إنهم رأوا فيه كل معاني الخير والفرح وكل علامات البر والحق. لقد كان آية للسائلين في معالي الأمور، لقد أبرد غليل قلوبهم بحنانه، وأسلج صدورهم بحديثه، وأفعم أرواحهم برسالته. لقد سكب في قلوبهم الرضا، فما حسبوا للآلام في سبيل دعوته حسابا، وأفاض على نفوسهم من اليقين ما أنساهم كل جرح وكدر وتنغيص. ثقل ضمائرهم بهداه، وأنار بصائرهم بسناه، ألقى عن كواهلهم آثار الجاهلية، وحط عن ظهورهم أوزار الوثنية، وخلع من رقابهم تبعات الشرك والضلال، وأطفأ من أرواحهم نار الحقد والعداوة، وصب على المشاعر ماء اليقين، فهدأت نفوسهم وسكنت أبدانهم واطمأنت قلوبهم وبردت أعصابهم، وجدوا لذة العيش معه والأنس في قربه والرضا في رحابه والأمن في اتباعه والنجاة في امتثال أمره والغنى في الاقتداء به. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، ويخرجهم من الظلمات إلى النور. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. صدق الله العظيم. لقد كانوا سعداء حقا مع إمامهم وقدوتهم، وحق لهم أن يسعدوا ويبتهجوا. وقال الشاعر: يا ليلة الجزع هلا عدت ثانية، سقى زمانك هطال من الديمي. اللهم صل وسلم على محرر العقول من أغلال الانحراف، ومنقذ النفوس من ويلات الغواية، وارض عن الأصحاب والأمجاد جزاء ما بذلوا وقدموا. وصلى اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

غمسة واحدة في الجنة ستنسى كل ما كان قبلها من هم وغم وضيق وحزن وشدة وبلاء، فما بالك بالخلود الأبدي والنعيم الذي لا ينقطع ومجاورة الطيبين. كل هذا هو سحر الجنة. مستمعينا الكرام، أما الآن فنستمع وإياكم إلى حلقة جديدة من برنامج سحر الجنة للشيخ هاني حلمي عبر أثير استوديوهات إذاعة القرآن الكريم من سيدني.

0: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم برجالكم من أهل الجنة؟ عايز تعرف مين هم رفقائك في الجنة إن شاء الله؟ ألا أخبركم برجالكم من أهل الجنة؟ النبي في الجنة، والصديق في الجنة، والشهيد في الجنة، والمولود في الجنة، والرجل يزور أخاه في ناحية مصر، يعني يزوره في الله في الجنة. ألا أخبركم بنسائكم من أهل الجنة؟ الودود، الولود، العؤود، التي إذا ظلمت قالت: هذه يدي أضعها في يدك، لا أرى غمضا حتى ترضى. الحديث ده بيعلمنا مين هم رفقاء الجنة، مين هم أهل الجنة، مين هم أصحاب الجنة. يا رب ارزقنا رفقة النبي محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى الجنة. النبي في الجنة، مشتاقين لك قوي يا رسول الله، مشتاقين لنظرة لوجهك يا حبيبي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، مشتاقين للخليل إبراهيم اللي بعت لنا السلام يوم الإسراء وقال لنا إن الجنة قيعان وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. مشتاقين لك قوي يا خليل الرحمن، يا من كنت من أكثر الناس حبا للرحمن، يا من وصفك الله بأنك كنت شاكرا لأنعم الله، يا من وصفك الله بأنك كنت الأواه الذي يشتكي إلى الله الحليم على أذى الناس. مشتاقين لك قوي يا سيدنا موسى، يا كليم الرحمن، يا من قلت للنبي صلى الله عليه وسلم يوم الإسراء: سل ربك التخفيف، لما كان فرضت علينا 50 صلاة، فما زال يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: سل ربك التخفيف حتى خففت عنا الصلوات وصارت 5 صلوات. مشتاقين لك أيها المشتاق يلي علمتنا درس: ربي أرني أنظر إليك. يا من قال الله فيك: وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. مشتاقين لك أوي يا سيدنا موسى، ومشتاقين لك أوي يا سيدنا عيسى. يا كلمة الله وروح منه، مشتاقين لك. يا من كنت تبرئ الأكمه والأبرص، يا عبد من عباد الله، يا أيها المسيح، يا ابن مريم، يا من اختصك الله عز وجل بالمعجزة بأن تكون ولدت من غير أب. مشتاقين لك قوي يا سيدنا المسيح، مشتاقين لك يا سيدنا داود ويا سيدنا سليمان، هم دول رفقاء الجنة. النبي في الجنة، والصديق في الجنة، سيدنا أبو بكر ماشي معانا طول الحلقات، سيدنا أبو بكر أول من يدخل الجنة بعد النبي محمد صلى الله عليه وسلم من الأمة. مشتاقين لك يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يا من هو أرحم الناس بالأمة. مشتاقين لك قوي يا سيدنا أبو بكر، والشهيد في الجنة. مشتاقين لك يا سيدنا عمر، ومشتاقين لك يا سيدنا عثمان، مشتاقين لك يا سيدنا علي، مشتاقين لكم يا شهداء الأمة، مشتاقين لأهل أحد شهداء أحد، مشتاقين لسيدنا مصعب بن عمير، مشتاقين لعباد الله اللي اختصهم ربنا سبحانه وتعالى واصطفاهم بمقام الشهادة. والشهيد في الجنة، والمولود يا كل واحد، فقط طفل من أطفالك، ابن من أبنائك، يسبقك إلى الجنة إن شاء الله، ويصير من الغلمان ومن الولدان المخلدين، ويبقى من خدمك في الجنة ومن خدمك في الجنة إن شاء الله، والمولود في الجنة، والرجل يزور أخاه في ناحية مصر، يعني يروح يزور أخوه ولو كان بعيد عنه. وانتوا عارفين الراجل الصالح اللي النبي أخبر عنه صلى الله عليه وسلم، اللي ربنا وقف له ملك على الطريق قال له انت رايح فين؟ قال أنا رايح أزور أخويا فلان. قال الله، والله العظيم رايح لله. قال فإني رسول الله إليك لأخبرك أن الله عز وجل قد غفر لك بزيارتك وحبك لأخيك المسلم. مش ربنا بيقول في الحديث القدسي وجبت حقت محبتي للمتحابين في، للمتزاورين في، للمتواصلين في. والرجل يزور أخاه في ناحية مصر، ناحية البلد، في الجنة. النساء بقى اللي في أهل، اللي من أهل الجنة اللي النبي أخبر عنهم، أول صفة من صفاتهم ودود، أحلى من الحور العين. الحور العين العرب جمع عروب، اللي هي متحببة لزوجها، اللي ما بتحبش حد قد زوجها، لأن أحق الناس بيها زوجها. قلنا إذا صلت خمسها وصامت شهرها وحصنت فرجها وأطاعت زوجها اتفتحت لها أبواب الجنة. الودود المتحببة إلى زوجها التي لا تحن إلى شخص آخر دون زوجها. في الزمن ده كترت معاصي الناس قوي في الحب الحرام والعشق الحرام، تحب على جوزها وترتبط بواحد غير جوزها، ويمكن تقع في محرمات مع غير جوزها. إنما أهل الجنة الودود الولود اللي ربنا يرزقك منها بالولد الصالح، اللي ربنا يمن عليك منها بالأولاد اللي حيدعوا لك الدعوة الصالحة بعد وفاتك، ويزيد عملك ويزيد عملك بالولد الصالح الولود العقود اللي أدمها أدم الصعب، اللي أول ما تدخل حياتك تغير من حياتك، العقود التي تعود عليك بالخير، التي إذا ظلمت لو جوزها تجن عليها. وربنا لا يظلم مثقال ذرة، ربنا يقول فإن أطعناكم، لو المرأة صالحة ومطيعة فإن أطعناكم فلا تبغوا. اوعوا تظلموا يا رجالة بحكم القوامة النساء. قال فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. فلو الراجل ظلم المرأة الصالحة دي، شوفوا بقى قمة التواضع والانكسار والطاعة، تقول هذه يدي، أصلها ما كانتش بتعامل زوجها، كانت بتعامل رب زوجها. قالت هذه يدي أضعها في يدك، اخذ الشيطان، مش عايزين الشيطان يدخل بينا. ربنا إنا نعوذ بك من همزات الشياطين، ونعوذ بك ربنا أن يحضرون. قالت هذه يدي أضعها في يدك، لا أكتحل بنوم، لا أرى غمضا، والله ما نام ليلة وأنت غضبان عني يا حبيبي يا زوجي. فعشان كده تبقى من أهل الجنة. عايزة تبقى من أهل الجنة، انكسري لله، تواضعي لله، ما تعمليش البشر، عاملي رب البشر. تجب لك الجنة، حقت لك الجنة، وجبت ليك الجنة، وهم دول النساء اللي هتلاقيهم في رفقتك في الجنة.
1: لا يعيش فيها وبشوق بلديها وفي ليلي ونهاري بحلم أنا بيها.
0: في ناس كتير ربنا بن عليهم وأخبر لينا النبي صلى الله عليه وسلم إن هم من أهل الجنة. سيدنا عثمان اللي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم من جهز جيش العسرة وجبت له الجنة، فسيدنا عثمان كان هو اللي عمل الكلام ده. ونفس الكلام لما اشترى بئر روما عشان من حر ماله، دفع ماله عشان المسلمين تشرب، ويوم ما جهز جيش العسرة النبي قال ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، على انه كان قايل له عثمان في الجنة. سيدنا بلال اللي النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل الجنة قال يا بلال إني سمعت خشخشة قدمك. كان سيدنا بلال لما بيمشي كان ليه صوت كده، صوت النعل والحذاء اللي كان بيلبسه، فكان صوت مميز، فقال له إني أسمع خشخشة نعلك في الجنة، ما أرجى عمل عملته في الإسلام. يا جماعة والله العظيم الحديث ده عجب، عجب. عارفين ليه؟ أصل سيدنا بلال كلنا حافظين أحد أحد، فسيدنا بلال لما النبي يقول له أحسن حاجة عملتها في حياتك إيه يا بلال، يقول له إيه؟ يقول له يا رسول الله أنت عارف، أنت داري، أنت ما كنتش معايا أيام مكة، أيام ما كانوا بيحطوا الصخر الحامي على ظهري، أيام ما كانوا بيعذبوني عشان أسيب الإسلام، أنت مش فاكر أيام أحد أحد؟ ما قالش كده. طب يقول له يا رسول الله أنا خدمك طول عمري وأنت عارف أنا اللي أذن ليك، أنا مؤذنك يا رسول الله، أنا مؤذن مسجدك يا رسول الله، وأنت قلت إن اللي بيأذن 7 سنين بيغفر له ما تقدم من ذنبه، فأرجع عمل عملته في الإسلام إن أنا كنت بأذن عشان الناس تأتي للصلاة. ما قالش كده. أمال إيه أرجع عمل عملته في الإسلام يا بلال رضي الله عنه؟ قال ما توضأت وضوءا، ما تطهرت طهورا إلا صليت بهذا الطهور ركعتان. كل مكان ينتقد وضوء يروح متوضي وصلي ركعتين. هذا أرجى عمل عملته في الإسلام. من أهل الجنة اللي النبي أخبر عنهم سيدنا حنظلة الغسيل. سيدنا حنظلة اتجوز من السيدة جميلة بنت عبد الله بن أبي بن سلول، ولما دخل بها الليلة ليلة العرس دخل بها، كانت ليلة غزوة أحد، فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يسأل الناس أن يخرجوا إلى أحد ويدعو داعي الجهاد يا خيل الله اركبي، فيسمع سيدنا حنظلة وهو مع زوجته في فراش العرس يسمع منادي الجهاد، فيقوم وما يلحقش يغتسل ويقوم يقف يجاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم، فيلاقي النبي صلى الله عليه وسلم بين السماء والأرض تغسله الملائكة غسيل الملائكة، فيسموه سيدنا حنظلة الغسيل. من الناس اللي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أهل الجنة، رفقتنا في الجنة إن شاء الله، يا رب اجعلنا من أهل الجنة ومن رفقة هؤلاء في الجنة، رجل لم يذكر لنا اسمه من الصحابة، كان كل ما يجي يصلي يقرأ الفاتحة ويقرأ مثلا سورة من السور الصغيرة ويروح قال يقول هو الله أحد، كل ما يقرا يروح قاري قل هو الله احد. الصحابه قالوا ايه ده؟ النبي ما بيعملش كده صلى الله عليه وسلم. فراحوا سالوا النبي صلى الله عليه وسلم، الراجل ده كل ما يجي يصلي يقرا قل هو الله احد، قل هو الله احد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سالوه بيعمل كده ليه؟ فذهبوا اليه فقال: احبها، بحب قل هو الله احد. ما تيجي نحبها مع بعض، ما تيجي في جو الجنه الجميل ده نحب قل هو الله احد مع بعض، ما تيجي نقولها كده ونقولها ونرددها وانتوا تقولوها كتير كتير، عشان اللي بيقولها 10 مرات ربنا سبحانه وتعالى بيبني له قصر في الجنه، واللي بيقولها 3 مرات كانه قرا القران كله. قال لهم: بحبها لان فيها صفه الرحمن الواحد الاحد سبحانه وتعالى. يا رب حبنا، يا رب يا رب حبنا، يا رب انت الواحد الاحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد، يا حي يا قيوم، من علينا في لحظتنا هذه برحمه من عندك. يا رب حبنا يا رب، وبلغنا الفردوس الاعلى في رفقه النبي يا رب صلى الله عليه وسلم. قال لهم: بحبها عشان فيها صفه الرحمن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اخبروه ان حبه اياها ادخله الجنه. الله الله. ومن اهل الجنه عشان اخواتنا يعرفوا ان شاء الله صحبتهم في الجنه هتبقى مع مين؟ واحده كان قليله الصلاه، ما كانش يعني بتصلي نوافل كتير، ما كانتش بتصوم كتير نوافل، لكن كانت لا تؤذي الناس، لا تؤذي جيرانها، ممكن تلاقيها تتصدق باقل شيء. النبي كان بيقول في شانها لما قالوا له عنها انها بتتصدق بالاقط اللي هو شويه جبنه، فكانت قليله العمل لكن حسنه الاخلاق. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: هي في الجنة، هي في الجنة، هي في الجنة. وعلى المقابل كانت واحدة شكل بس بتعمل أعمال ظاهرها كويس، تقرأ قرآن كتير وتصلي كتير، لكن سيئة الأخلاق تؤذي الناس بلسانها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هي في النار. حديث عند ابن حبان. وأخيرا أم ظفر الحبشية. سيدة أم ظفر ابتلاها ربنا سبحانه وتعالى بالصرع، فلما كانت بتصرع كانت هدومها بتتكشف، فالنبي صلى الله عليه وسلم لما أتته هذه المرأة الصالحة قالت: يا رسول الله أدعو الله أن يعافيني. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن شئت دعوت لك، وإن شئت صبرت ولك الجنة. قالت: أصبر ولا أدع الجنة خطرا. حلوة قوي الكلمة دي، حلوة قوي إن احنا ناخد الواجب العملي من خلال الكلمة دي. أصبر ولا أدع الجنة خطر. لا لا لا، اللي أضمنه من الأعمال ومن الأحوال ومن الأشياء اللي تبلغني الجنة هركز فيها، حتى ولو هبقى فقط بصلي ال5 صلوات وبحافظ على الزكاة والصيام والأعمال الأساسية وما بعملش معاصي فبقى في الأمان، ولا أجعل الجنة خطرا. يمكن اللي أنا فاهم إن هو ده اللي هيدخلني الجنة يبقى مش عمل خالص لله. يا رب ارزقنا الاخلاص، يا رب يا رب ارزقنا رفقة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ورفقة الصالحين دول في الجنة يا رب.

العيش مع سحر الجنة يخلص القلب من التعلق بالدنيا ويعلي الهمة في العمل للآخرة. مستمعينا الكرام، استمعنا وإياكم إلى حلقة اليوم من برنامج سحر الجنة للشيخ هاني حلمي عبر أثير استوديوهات إذاعة القرآن الكريم من سيدني.

هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.

هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.

بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعدتم صباحا. أنتم مع إذاعتكم إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا. نحن معكم على الهواء مباشرة، ونبث برامجنا على تطبيق الإذاعة على التليفون QK Radio وعلى صفحة الإنترنت، ويرافقكم من وراء الميكروفون حبيب المصري. وأتمنى لكم برفقتنا وقتا طيبا ممتعا مباركا بإذن الله. أحبت في الله، في تمام التاسع بإذن الله تعالى نوفيكم بالنشرة الإخبارية المفصلة الأولى لهذا اليوم. كونوا معنا، نحن معكم على الهواء مباشرة.

0: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من سيدني.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعدتم صباحا. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا نقدم إلى حضرتكم النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم الخميس 11 من يونيو حزيران لسنة 2026 ميلادي، والخامس والعشرون من ذي الحجة لسنة 1447 هجري، على الساحتين المحلية والعالمية، يقرأها على حضرتكم حبيب المصر. وفي نهاية النشرة نوفيكم بالنشرة الجوية وموقيت صلاة، نبدأها بالعناوين. نيو ساوث وولز، بعد حادث السير حقوق المصابين وإجراءات التعويض والتأهيل في نيو ساوث وولز. كامبرا، قيود لا حظر، هل يجرؤ ألبنيزي على مواجهة تسونامي المقامرة في أستراليا؟ ومن العناوين العالمية، الولايات المتحدة الأمريكية، ترامب يعلن تنفيذ عملية سرية بهرمز، والهند تقدم احتجاجا على ضربة أمريكية. حزب الله اللبناني يدمر جنوب لبنان. حزب الله يدمر ميركافا الصهيونية بمسيرة انقضاضية جنوب لبنان. نتنياهو يدعو، انضموا إلى الكيان الصهيوني. نتنياهو يوجه رسالة مصورة للبنانيين. الاحتلال الصهيوني، الاحتلال يدهس فتى فلسطينيا جنوب نابلس. بيان غربي يفرض، جرس إنذار أم رصاصة في الهواء. بيان غربي جديد يفرض عقوبات على الكيان الصهيوني. مجلس التعاون الخليجي يحذر، مجلس التعاون الخليجي يقول هجمات إيران تغلق أبواب الحوار. الجنوب اللبناني، هكذا أطاحت نيران الحرب بقطاع الدواجن في الجنوب اللبناني. القدس، خبير يشرح تأثير مخطط A1 الاستيطاني على قرى القدس.

0: قالت بلومبرغ تفيد ب 28% ارتفاع عدد ناقلات النفط العابرة لقناة السويس. لبنان، ماذا يحدث شمال الخط الأزرق في لبنان؟ أقمار الصناعية تكشف تحركات جيش الاحتلال. العفو الدولية، العفو الدولية تقول الكيان الصهيوني ينفذ تطهيرا عرقيا للتجمعات البدوية في الضفة. فلسطين المحتلة غزة، شهداء ومصابون بقصف صهيوني على غزة. احتجاجات مؤيدة لفلسطين، احتجاجات مؤيدة لفلسطين تعطل افتتاح معرض برلين للطيران والفضاء. جنوب لبنان، 10 قتلى بغارة صهيونية جنوب لبنان وإنذارات جديدة بإخلاء القرى. إيران، إيران تهاجم قواعد أمريكية بالمنطقة ردا على هجمات واشنطن. تقرير أمم يقول، تقرير أمم يقول قوات صهيونية تحمي المستوطنين خلال هجماتهم في الضفة. غوتيريش يحذر، غوتيريش يحذر من أزمات تعصف بالمنطقة وتهدد العالم. فيينا، وعيد ترامب وإنذار الطاقة الذرية، هل دقت ساعة المواجهة مجددا مع إيران؟ الهند، لن تحصل على قطرة واحدة، الهند تصاعد حرب المياه ضد باكستان. أوكرانيا، صواريخ فلامينغو الأوكرانية تستهدف العمق الروسي. كانت هذه عناوين النشرة، وإلى حضراتكم الأنباء بالتفصيل من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا. نبدأها بالأنباء المحلية الأسترالية. نيو ساوث ويلز، استعرضت المحامية المتخصصة في قضايا الإصابات الشخصية ديانا فرح في فقرة أنت والقانون الإجراءات التي تلي تقديم مطالبة تعويض بعد حادث سير في نيو ساوث ويلز، موضحة أن شركة التأمين تبدأ بدراسة ظروف الحادث والتقارير الطبية وتقييم حقوق المصاب في العلاج والتعويضات، كما شرحت أنواع المساعدات المتاحة بما فيها تغطية تكاليف العلاج والدفعات الأسبوعية لمن فقدوا القدرة على العمل، وأهمية تصنيف الإصابة كحدية أو غير حدية لما لذلك من تأثير على حجم ومدة التعويضات. وتناولت الحلقة دور الفحوصات الطبية المستقلة وآليات الاعتراض على قرارات شركات التأمين وأهمية التأهيل في رحلة التعافي، مع التشديد على ضرورة التحرك بسرعة بعد الحادث والاحتفاظ بجميع المستندات الطبية والقانونية لحماية الحقوق. كامبرا، خسر الأستراليون نحو 31 مليار فاصل 5 دولار أسترالي في المقامرة خلال عام 2022-2023، إذ مارس 65% من البالغين الأستراليين شكلا من أشكال المقامرة خلال الأشهر 12 AIFS الماضية بحسب المعهد الأسترالي لدراسات الأسرة، فيما واحد من كل 7 أستراليين يتضرر من القمار. هل بدأت المعركة الحقيقية ضد صناعة المراهنات؟ وما الذي تكشفه هذه الأرقام عن واقع المجتمع الأسترالي؟ أما الآن أحبت في الله، ننتقل بحضرتكم إلى الأنباء العالمية. الولايات المتحدة الأمريكية، كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس عما وصفها بمهمة سرية، قال إنه أمر الجيش الأمريكي بتنفيذها في مضيق هرمز، في حين استدعت الهند دبلوماسيا أمريكيا رفيعا في نيودلهي للاحتجاج على استهداف سفينة قبالة سواحل سلطنة عمان أسفر عن فقدان 3 جنود من طاقمها. وقال ترامب في منشور على منصة تروث سوشيال إنه وجه قوته في الشهر الماضي لتنفيذ مهمة سرية لدعم ناقلات النفط والسفن التجارية الأخرى عبر مضيق هرمز. جنوب لبنان، بث حزب الله صورا لاستهداف عناصر دبابة مركافة صهيونية بمسيرة أبابيل انقضاضية في موقع بلاطة المستحدث في جنوب لبنان يوم 6 من يونيو حزيران الجاري. وأظهرت الصور المسيرة تحلق بارتفاعات متباينة وتدور مستكشفة الموقع المستهدف لتحدد هدفها المتمثل في دبابة ميركافا كانت مغطاة بشبكة لحمايتها من الاستهداف بالمسيرات، ولكن المسيرة انقضت عليها من الجهة المكشوفة ودمرتها. نتنياهو يدعو. دعا رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو أمس اللبنانيين إلى الانضمام إلى الكيان الصهيوني في حربه ضد حزب الله، معتبرا أن البلد أصبح رهينة بيد الحزب على حد تعبيره. وقال نتنياهو في رسالة مصورة وجهها إلى اللبنانيين، الكيان الصهيوني ليس في حالة حرب معكم، نحن في حالة حرب مع حزب الله الذي احتجز بلدكم رهينة، الكيان الصهيوني يريد السلام معكم مع لبنان. وأضاف، اصنعوا مستقبلكم، انضموا إلى الكيان الصهيوني، ابنوا الأمن والازدهار لجميع أطفالنا، وبمجرد تفكيك حزب الله ستكون الاحتمالات لا حصر لها وستكون هائلة جدا. الاحتلال الصهيوني، أصيب فتى فلسطيني دهسته سيارة عسكرية صهيونية أمس في بلدة عقرب جنوب مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة، ووقعت عملية الدهس خلال اقتحام قوات الاحتلال البلدة، ومنع الجنود في البداية الطواقم الطبية الفلسطينية من الوصول إلى المصاب لإسعافه. وفي وقت لاحق أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بأنه تسلم المصاب، وهو شاب يبلغ من العمر 18 عاما، وشرع بنقله إلى المستشفى لتلقي العلاج. بيان غربي يفرض: في خطوة تكسر الشجب الأوروبي المعتاد، خرجت 6 دول غربية الثلاثاء ببيان مشترك تضمن حزمة عقوبات على مستوطنين صهيونيين وكيانات استيطانية، وامتدت لأول مرة لتشمل وزيرا يمثل ركيزة أساسية في الحكومة الصهيونية، وهو وزير المالية بيتسلائيل سموتريتش، الذي حذرته باريس من دخول أراضيها إلى جانب 4 من قادة منظمات الاستيطان و21 مستوطنا من الضفة الغربية، في حين أعلنت لندن حزمة رابعة تستهدف 6 كيانات وفردا واحدا للتورط في تمويل وتمكين عنف المستوطنين. مجلس التعاون الخليجي يحذر: حذر مجلس التعاون الخليجي الأربعاء إيران من أن هجماتها لا تخدم أي مساعي للتفاهم أو التقارب، بل تغلق أبواب الحوار، وذلك عقب الهجمات التي شنتها طهران فجر الأربعاء على الكويت والبحرين والأردن، مؤكدة أنها استهدفت مواقع أمريكية في تلك الدول ردا على الضربات التي نفذتها واشنطن بعد إسقاط مروحية أباتشي أمريكية. الجنوب اللبناني: في بلدات العرقوب الحدودية جنوب لبنان لم تقتصر تداعيات الحرب الصهيونية على المنازل والبنية التحتية، بل امتدت إلى قطاع الدواجن الذي يشكل مصدر رزق رئيسيا لعشرات العائلات، بعدما تحولت المزارع إلى منشآت مهددة بالتوقف والخسارة تحت وطأة القصف والمخاطر الأمنية. القدس: حذر الباحث المختص في الشأن الصهيوني إسماعيل المسلماني من تصاعد وتيرة العمل لتنفيذ مخطط A1 الاستيطاني الهادف لربط مدينة القدس مع مستوطنة معالي أدوميم إلى الشرق منها، وتحويلهما إلى كتلة عمرانية واحدة تؤدي إلى تهويد القدس بالكامل، وتحول دون قيام دولة فلسطينية بأي شكل كان. وكالة بلومبرغ تفيد: أفادت وكالة بلومبرغ بأن عدد ناقلات النفط التي عبرت قناة السويس ارتفع بنحو الثلث في شهر أبريل نيسان الماضي، مما رفع عائدات القناة إلى أعلى مستوى لها منذ مطلع عام 2024. وأضافت الوكالة أن إغلاق مضيق هرمز بعد اندلاع الحرب الأمريكية الصهيونية على إيران تسبب في بحث ناقلات النفط عن طريق بديل عبر البحر الأحمر وقناة السويس. لبنان: رصدت وحدة المصادر المفتوحة في شبكة الجزيرة عبر صور أقمار اصطناعية التقطتها شركات إيرباص وبلانت والقمر الأوروبي سينتيال 5 مواقع تمركز عسكرية صهيونية داخل الجانب اللبناني من الخط الأزرق خلال الفترة الممتدة بين 28 من سبتمبر أيلول 2024 والثامن من يونيو حزيران الجاري. وتقع هذه المواقع في محيط مروحين وعيترون ومزرعة سردة ومركبة وحولة وتلة لبونة قرب علم الشعب، ضمن نطاقات حدودية تتوزع بين أقضية صور وبن جبيل ومرجعيون. ما زلنا إخوة الإيمان والإسلام نقدم إلى حضرتكم هذه النشرة الإخبارية المفصلة من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا. العفو الدولية: اتهمت منظمة العفو الدولية أمس الكيان الصهيوني بتنفيذ حملة تطهير عرقي ضد التجمعات البدوية في الضفة الغربية المحتلة، معتبرة أن هذه السياسات تهدف إلى تسريع ضم الأراضي الفلسطينية. وجاء ذلك في تقرير للمنظمة بعنوان محو كل ما هو فلسطيني، التطهير العرقي الذي يمارسه الكيان الصهيوني ضد التجمعات البدوية والرعوية في الضفة الغربية، ركز على أوضاع هذه التجمعات الريفية التي تواجه عنفا متصاعدا من قبل المستوطنين وعمليات تهجير متزايدة منذ اندلاع الحرب في غزة عام 2023. فلسطين المحتلة غزة: أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة أمس استشهاد 3 فلسطينيين وإصابة 5 آخرين خلال 24 ساعة، في حين استهدفت المدفعية والبحرية الصهيونية مناطق متفرقة من القطاع، وأصيب فلسطينيان جراء إطلاق نار من جيش الاحتلال الصهيوني استهدف مخيمي النصيرات والمغازي وسط قطاع غزة، فيما استهدفت المدفعية والبحرية الصهيونية مناطق متفرقة من القطاع. يأتي ذلك ضمن الخروقات الصهيونية المتواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار الساري في القطاع منذ 10 أكتوبر تشرين الأول 2025. احتجاجات مؤيدة لفلسطين: أربكت احتجاجات مؤيدة لفلسطين أمس انطلاق فعاليات معرض برلين الدولي للطيران والفضاء ALA، بعدما أغلق متظاهرون الطرق والمداخل المؤدية إلى موقع المعرض في العاصمة الألمانية، ما أدى إلى تعطل حركة المرور وإجبار مئات الزوار وأعضاء الوفود الرسمية على الوصول سيرا على الأقدام. وردد المحتجون شعارات بينها فلسطين حرة، فيما انتشرت أعداد كبيرة من عناصر الشرطة في محيط المعرض الذي يتوقع أن يشارك فيه المستشار الألماني فريدريش ميرتس جنوب لبنان. قتل 10 أشخاص وأصيب آخرون أمس جراء غارات صهيونية استهدفت مناطق عدة في جنوب لبنان، في حين أصدر جيش الاحتلال الصهيوني إنذارات جديدة لإخلاء القرى الجنوبية. وأفاد الدفاع المدني بجنوب لبنان للجزيرة بمقتل 6 أشخاص في حصيلة أولية لغارات صهيونية على بلدة طير دباد بقضاء سور. إيران، أعلن الحرس الثوري الإيراني شن هجمات واسعة بالصواريخ والطائرات المسيرة استهدفت قواعد جوية وبحرية أمريكية في المنطقة، وذلك ردا على الهجمات الأمريكية التي استهدفت مناطق جنوب إيران خلال ساعات متأخرة من الليل. تقرير أمم يقول، قالت لجنة تحقيق تابعة للأمم المتحدة الثلاثاء إن السلطات الصهيونية ضالعة على نحو مباشر في هجمات مستوطنين أدت إلى مقتل وإصابة وتشريد فلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، في الوقت الذي توفر فيه قوات الأمن الصهيونية حماية للمستوطنين. غوتيريش يحذر. حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من انجراف منطقة الشرق الأوسط أكثر فأكثر نحو أتون الأزمات لتمتد دعايتها خارج حدود المنطقة وتلقي بظلالها على الأسواق العالمية وطرق التجارة الدولية. وكشف غوتيريش في كلمة ألقاها أمام مجلس الأمن الدولي عن معطيات جديدة تتعلق بالوضع الميداني في قطاع غزة، إلى جانب طرحه مقترحات تخص مستقبل القوات الدولية جنوب لبنان وأمن الملاحة في الخليج والبحر الأحمر. فيينا، بين ضربات عسكرية ميدانية متبادلة وضغوط دبلوماسية دولية متصاعدة، يعيش الملف النووي الإيراني مشهدا معقدا ومفتوحا على مسارات حاسمة. وبينما توجه الولايات المتحدة ضربات موجهة وتلوح باستهداف البنية التحتية لإيران، أقر مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا قرارا مفصليا ضد طهران بالتزامن مع حراك دبلوماسي إقليمي مكثف في العاصمة الإيرانية يسابق عقارب الساعة لفك حالة الجمود السائد ومنع الانزلاق إلى حرب شاملة. الهند، صعدت الهند أمس حدة التوترات مع باكستان بتصريحات لمسؤول بارز تعهد فيها بمنع وصول قطرة ماء واحدة إلى باكستان، وذلك في إطار حرب المياه المحتدمة بين الجارتين النوويتين. وقال وزير المياه الهندي إن نيودلهي تعمل على عدم تدفق المياه ومنع وصول ولو قطرة ماء واحدة إلى باكستان بعد أن علقت الهند معاهدة مياه رئيسية العام الماضي. الخبر الأخير في هذه النشرة من أوكرانيا، أعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أمس أن بلاده استهدفت منشأة عسكرية روسية تبعد مئات الكيلومترات إلى الشرق من موسكو الليلة الماضية بصواريخ أوكرانية الصنع، وهو أمر أقرت به روسيا، معلنة أيضا اعتراضها مئات المسيرات الأوكرانية في مناطق متفرقة من البلاد. وبهذا إخوة الإيمان والإسلام تنتهي نشرتنا الإخبارية المفصلة، قدمناها إلى حضرتكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا، قرأها على حضرتكم حبيب المصري. أما الآن أحبة في الله، نعيد على مسامعكم عناوين النشرة. نيو ساوث ويلز، بعد حادث السير حقوق المصابين وإجراءات التعويض والتأهيل في نيو ساوث ويلز. كامبرا، قيود لا خطر، هل يجرؤ البنيزي على مواجهة تسونامي المقامرة في أستراليا؟ ومن العناوين العالمية، الولايات المتحدة الأمريكية، ترامب يعلن تنفيذ عملية سرية بهرمز، والهند تقدم احتجاجا على ضربة أمريكية. جنوب لبنان، حزب الله يدمر ميركافا صهيونية بمسيرة انتضادية جنوب لبنان. نتنياهو يدعو، انضموا إلى الكيان الصهيوني، نتنياهو يوجه رسالة مصورة للبنانيين. الاحتلال الصهيوني، الاحتلال يدهس فتى فلسطينيا جنوب نابلس. بيان غربي يفرض جرس إنذار أم رصاصة في الهواء، بيان غربي جديد يفرض عقوبات على الكيان الصهيوني. مجلس التعاون الخليجي يحذر، مجلس التعاون الخليجي يقول هجمات إيران تغلق أبواب الحوار. الجنوب اللبناني، هكذا أطاحت نيران الحرب بقطاع الدواجن في الجنوب اللبناني. القدس، خبير يشرح تأثير مخطط A1 الاستيطاني على قرى القدس. وكالة بلومبرغ تفيد ب28% ارتفاع عدد ناقلات النفط العابرة لقناة السويس. لبنان، ماذا يحدث شمال الخط الأزرق في لبنان؟ أقمار صناعية تكشف تحركات جيش الاحتلال. العفو الدولية، العفو الدولية تقول الكيان الصهيوني ينفذ تطهيرا عرقيا للتجمعات البدوية في الضفة. فلسطين المحتلة غزة، شهداء ومصابون بقصف صهيوني على غزة. احتجاجات مؤيدة لفلسطين، احتجاجات مؤيدة لفلسطين تعطل افتتاح معرض برلين للطيران والفضاء. جنوب لبنان، 10 قتلى بغارة صهيونية جنوب لبنان وإنذارات جديدة بإخلاء القرى. إيران تهاجم قواعد أمريكية بالمنطقة ردا على هجمات واشنطن. تقرير أمم يقول قوات صهيونية تحمي المستوطنين خلال هجماتهم في الضفة. غوتيريش يحذر من أزمات تعصف بالمنطقة وتهدد العالم. فيينا، وعيد ترامب وإنذار الطاقة الذرية، هل دقت ساعة المواجهة مجددا مع إيران؟ الهند، لن تحصل على قطرة واحدة. الهند تصاعد حرب المياه ضد باكستان. أوكرانيا، صواريخ فلامينغو الأوكرانية تستهدف العمق الروسي. أما الآن أحبتي الله، نوفيكم بالنشرة الجوية ومواقيت الصلاة. الطقس اليوم غائم بعض الشيء، الحرارة أقصاها 21 درجة أدناها 13 درجة. غدا الجمعة غائم بعض الشيء، الحرارة أقصاها 20 درجة أدناها 11 درجة، هذا والله أعلم. وعن مواقيت الصلاة، يرفع اليوم الأذان الظهر تمام 11 والدقيقة 56، يرفع الأذان العصر تمام 2 والدقيقة 37، يرفع الأذان المغرب تمام 4 والدقيقة 55، ويرفع الأذان العشاء تمام 6:18. ونذكر الأحبة المستمعين، غدا الجمعة بإذن الله تعالى يرفع الأذان الفجر تمام 5:45 والشروق تمام 6:56. وتقبل الله منا ومنكم، آمين. وشكرا لحسن إصغائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من سيدني.

تعلن إذاعة القرآن الكريم عن قبول إعلاناتكم عبر أثيرها. لمزيد من المعلومات بإمكانكم الاتصال على الرقم 972433.

0: يلا يا حبيبي اتأخرنا.
1: على فين العزم يا حجتنا؟
0: على أجمل مركز هتشوفه، هنجدد فيه كل حياتنا.
1: يعني هنسمع ولا هنقرأ ولا هنلعب مع أولادنا؟
0: من كل الأنشطة هتلاقي تفسير ودروس عن إسلامنا، يوم تيجي فيه كل بناتنا مع بس وحلقة دفينة. هتلاقي هناك مربت ومونة وصبايا بتنادي علينا، واليوم التاني يجي شبابنا في دراسة ورياضة متينة، ومعاهم هتلاقي يا عمي محسن وطلال وأحمد ومحمد في نادينا. كل النشاطات والاهتمامات مع حب وهمة مفتينا.
1: يا سلام يا سلام على دي الهمة يا دي الفرحة مع أحبابنا. مركز النووي يا أهل الخير، مبنى مبارك على أهالينا، ده فنار بينور أيامنا، على فعل الخير بيهدينا.
0: ويا بخت من قدم بإيديه ودعم مركز نووينا.

0: وهذه قصة أعجبتني أيضا. هبت عاصفة شديدة على سفينة في عرض البحر فغرقتها، ونيجي بعض الركاب منهم راجل بقت الأمواج تتلاعب بيه حتى شالته على شاطئ جزيرة مجهولة، حطته هناك، الموج سحبه هناك، جزيرة مجهولة ومهجورة. ولما صحي الراجل من إغمائه وبقى ياخد نفسه حتى وقع على ركبتيه وطلب من الله المعونة والمساعدة، وسأله إنه ينقذه من الوضع الأليم ده. مرت عدة أيام، كان الراجل خلالها بياكل من ثمار الشجر واللي بيصطادوا من أرانب، ويشرب من جدول مية قريب، وبينام في كوخ صغير بناه هو من أغصان الشجر عشان يحتمي فيه من برد الليل وحر النهار. وفي يوم بقى الراجل يتجول حوالين كوخه شوية يمكن ينضج الأكل بتاعه المحطوط على بعض أعواد الخشب المشتعلة، لكنه لما رجع اتفاجئ بأن النار أكلت كل اللي حواليها. فبقى المسكين يزعق، ليه يا رب؟ ليه يا رب كده؟ حتى الكوخ احترق، ما بقيش له أي حاجة في الدنيا دي. بقى يزعق يقول يا رب يا رب، عملت فيا ليه؟ الكوخ احترق، ما بقاش ليا شيء في الدنيا دي، وأنا غريب في المكان ده، وكمان دلوقتي يتحرق الكوخ اللي بنام فيه. ليه يا رب؟ ليه يا رب كل المصايب دي تيجي عليا ليه؟ ونام الراجل من الحزن وهو جعان. لكن تاني يوم الصبح كانت هناك مفاجأة منتظرة، لقى سفينة مركب من بعيد وبتقرب من الجزيرة وبتنزل منها قارب صغير لإنقاذه. أما الراجل لما طلع على سطح المركب بقى يسألهم إزاي لقوا مكانه؟ إزاي؟ وأنقذوه إزاي؟ فقالوا له إحنا شفنا دخان من الجزيرة فعرفنا إنه في حد هناك بيطلب الإنقاذ. يا سلام يا سلام على حكمة ربنا. فسبحان من علم بحاله وشاف مكانه، سبحان مدبر الأمور كلها من حيث لا ندري ولا نعلم. لو ساءت ظروفك ما تخافش، بس ثق بأن ربنا سبحانه وتعالى له حكمة في كل شيء يحدث لك، وأحسن الظن بيه. ولما بيتحرق كوخك اعلم أن ربنا سبحانه وتعالى بيسعى لإنقاذك، فاشكر ربنا، فاشكر ربنا سبحانه وتعالى على إنه أنقذك وعلى النعم
1: رب هب لي هدى وأرشد.

بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي الله، راح نتكلم عن عاقبة الربا، ودي عبرة لمن يعتبر. الراجل بيقول: عشت فقير، ابن أب عامل وأم خدامة، آكل السقر من الطعام وبلبس يعني الهدوم الممزعة ولما بلغت سن الاحتلام طردوني أهلي، أمي وأبويا، كنت عبء عليهم، سبتهم وسافرت لبلد تاني محدش يعرفني فيه، وغيرت اسمي بس، أما اسم أبويا زي ما هو بقي، واشتغلت فراش في مدرسة من المدارس، وكنت بوقف جنب شباك الصف وبسمع للي بيقوله المدرس للطلاب، وتعلمت القراية والكتابة، واشتركت في الامتحان الابتدائي ونجحت، وكملت دراستي حتى اجتزت المرحلة الثانوية بنجاح، وبعدين رجعت لبلدي، وكان أم وأبويا ماتوا، وما كنتش أعرف حد من أخواتي لأن اسمي اتغير، وحصلت على وظيفة وتعرفت من خلالها على مجموعة من الزملاء اتعلمت منهم كل رذيلة وحاجات مش كويسة، وبقيت مسرف مبذر، حتى اضطريت اني استدين بالربا وبفايدة كبيرة ممكن توصل سنويا لضعف المبلغ اللي اقبضه في اول العام. من جراء ده بعت مسكني اللي محدش فيه غيري وزوجتي الحامل، ودفعت أصول الدين والفوائد، وما بقيش معايا إلا مبلغ قليل ما بكفيش مصروف يدوب شهرين. وبعد تفكير كبير قررت إني أكون مرابي، أدين المحتاجين بدل مني أنا أدين من المرابين، وابتديت بالمال القليل اللي معايا بقرض المحتاجين مقابل رهون عينية تضمن لي السداد، وخلال سنتين مش أكتر ملكت الكثير من المال، واشتريت بيت كبير، واتجوزت زوجة تانية، واتوسعت تجارتي، وفتحت محل في السوق زي صرافة، وكمان كمستورد ومصدر، لكن العمل الأساسي هو القرض بالربا، وزادت ثروتي واتبدلت حالتي من فقير يقترض إلى غني بيقرض، وربنا بعت لي بنات وأولاد. وفي يوم طلب مني واحد من عملائي بضاعة، بعتها له في إحدى الناقلات اللي عندي، ويصمم ابن البكر إنه يركب مع البضاعة عشان يوصلها بنفسه للعميل، لكن ربنا لمن عصاه بالمرصاد، وكان الطريق على الساحل المجاور، اتقلبت الشاحنة ومات ابني وراحت البضاعة، ونجي السواق بأعجوبة ما جرلوش حاجة، وماتت أم ابني من حزنها
الشديد لما جالها خبر موت ابنها. وبعد أيام حصل حريق هائل في مخزن ليا، وراح منه أكتر من نصف مالي وواحد من أولادي كمان. وبعد الحادث ده اتحرقت بنت ليا شابة، معقود جوازها اتحرقت بموقد زيت انفجر واتصابت بالشلل. وبتتوالى الحوادث ومعرفش ازاي ابعدها، لكن عرفت دلوقت ان اللي بيحصل لي هي ضرائب يجب على كل واحد مرابي انه يدفعها، ودعوات المظلومين دول اللي اغتصبت اموالهم. ان الله عز وجل بالمرصاد لكل ظالم، وكمان المرابي حارب ربنا ورسوله، ونهاية المرابي أليمة مهما طال الزمن. الربا يا اخوانا، بعيدوا عن الربا، اعوذ بالله. فلوس الربا بتروح هي واهلها والعياذ بالله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

هنا أحبتي الله قصة بعنوان عادة سيئة، ألا وهي عادة إيه؟ التدخين. في أسوأ من دي عادة؟ عادة سيئة، ألا وهي عادة التدخين. ابتلى الزوج بعادة سيئة، ألا وهي عادة التدخين. يا ساتر يا ساتر. بتقول الزوجة حاولت إقناعه الامتناع عن التدخين، ما اقتنعش. اتبعت كل السبل معاه. في البداية اتبعت اسلوب التلميح من بعيد، وبعدين انتقلت لاسلوب التلميح القريب والتصريح الواضح بانها عادة سيئة بتتلف المال والصحة وبتضايق التانيين منه. لكن مع الأسف ما وصلتش لأي نتيجة معاه. بعدين اتبعت أسلوب تاني معاه، قالت له الفلوس اللي بتصرفها للسجاير هو ملك العيلة، مش ملكك لوحدك، ومالكش كل الحرية في صرفه من غير موافقتنا. عشان كده مقابل كل علبة سجاير بتدخنها تدفع مقابلها نصيب الأسرة. إذا كانت قيمة العلبة $20 ادينا $10، لازم تدفع $10. ضحك الزوج وقال أنا هدفع أكتر من كده، هدفع لكم أكتر من كده، لكن سيبوني على راحتي، سيبوني أدخن، محدش يزعجني. واستمر الوضع مدة من الزمن، والزوج العزيز بيدفع $10 كل يوم للأسرة مقابل العلبتين اللي بيدخنهم كل يوم. مجرم. ومع كده ما امتنعش عن التدخين. الزوجة المسكينة اعتقدت بأن المال ده راح يرضع الزوج عن عادته السيئة، لكن اعتقادها ما كانش في محله. الزوجة فكرت بفكرة تانية، قررت إنها تحرق $10 اللي بتاخدها منه قدامه، تحرقها قدامه كل يوم. وفعلا كل ما أخدت $10 منه حرقتها قدامه، جابت الولاعة ولعتها وحرقت $10 قدامه. الزوج احتج على التصرف ده اللي اعتبروا تبذير وضياع لمال الأسرة. فجاوبته الزوجة، انت حر باللي بتعمله بفلوسك، ونحن أحرار باللي بنعمله بفلوسنا، فإحنا كل واحد منا بيحرق فلوسه مع اختلاف الأسلوب. انت بتحرقه بالسجاير واحنا بنحرقه بالولاعة. الزوج ما قدرش يتحمل المنظر ده. المال ده بيتعب عشان يحصله، بيتعب بيه، والزوجة بكل بساطة بتحرقه. فالزوج قعد كده بينه وبين نفسه وبقى يفكر. بعدين قال لنفسه، فعلا الاتنين هو وزوجته بيقوموا بحرق الفلوس كل يوم، لكن الأسلوب هو بس المختلف. فكان الاستنتاج ده المنطقي كفيل بتركه العادة السيئة دي وساب الدخان. وبكده قدرت الزوجة الذكية دي بإنها
تنقذ زوجها العزيز من المرض الفتاك ده. السجاير، التدخين، العادة السيئة دي. وأرجو من كل اللي بدخنوا، ستات ورجال، إنهم يمتنعوا عن العادة السيئة دي، ألا وهي التدخين.

بسم الله الرحمن الرحيم. هحكي لكم قصة جميلة قصيرة. طلب رجل من ابنه أنه يروح ويدور عن شغل عشان يعيش منه، فاستجاب الابن لطلب والده وراح. ما مضتش إلا ساعات حتى رجع وسأل والده: رجعت ليه؟ الابن قال له: يا بابا قعدت تحت شجرة فائز بغراب، تعبان مريض رح يموت، فسألت إزاي يقدر الغراب المسكين التعبان اللي رح يموت ده إنه يجيب أكل. وأضاف هو بيشرح: وفجأة جه أسد بغنيمة كبيرة، أكل منها اللي هو عاوزه وراح، وبقي بعض الفتات بعد ما انتهى وشبع. ساعتها راح الغراب وأكل من الفتات اللي فضلوا، فعرفت إن الرزق مضمون ورجعت. فقال الأب: ما بتحبش إنك تكون أسد الناس تاكل من فضله بدل من إن تكون غراب يتفضل عليه الناس؟ بيقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لا يقعدن أحدكم عن طلب الرزق ويقول: اللهم ارزقني، فقد علمتم أن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة. وقال تعالى: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. وقال تعالى: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. صدق الله العظيم. الآيتين دول بيتكلموا عن أمر إلهي هو السعي في طلب الرزق. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: اليد العليا خير من اليد السفلى، ولأن يأخذ أحدكم حبله فيذهب فيحتطب خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. فكن أنت الأسد اللي بيجيب للناس الخير ويفيد التانيين، وتوكل على الله واجتهد في طلب الرزق، واسأله رزقا حلالا مباركا فيه.

بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي في الله، هنتكلم عن الصبر. هم اجعلنا وإياكم من الصابرين. الصبر من أفضل صفات اللي حض عليها الإسلام في القرآن والسنة النبوية الشريفة لما يحتاج المجاهدة للنفس البشرية. فالصبر من الأعمال التي لم يحدد لها أجر معين، وذلك لقوله تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، كما دعانا له أجدادنا في الكثير من الحكم والأمثال والمواقف والأشعار. وهنا نضع لكم مجموعة متنوعة من الأقوال والحكم والأمثال وما ورد عن فضل الصبر في القرآن الكريم، حكم وأمثال عن الصبر. اصبر تنل. إذا كان الصبر مرا فعاقبته حلوة. الله. اصبر قليلا فبعد العسر يسر، وكل أمر له وقت وتدبير. اصبر لكل مصيبة وتجلد، واعلم بأن الدهر غير مخلد. بيقولوا كمان الأيام دول. التأني من الرحمن والعجلة من الشيطان، والجزع عند المصيبة مصيبة. الرمد أهون من العمى، والصبر صبران